0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكر السادة المستمعين للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا
1: وبيك شيخي. عايش
0: الاسم
1: دلال من أم العراية.
0: مرحبا بيك دلال.
1: عايش تبارك.
0: شنو باش تقرا لنا؟
1: ما تيسر من سورة القيامة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
0: أعودها.
1: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر.
0: أنت بنى رواية تقرأ.
1: رواية قالون.
0: فإذا برق ولا برق؟
1: برق. فإذا برق البصر.
0: نسهل فيه كان.
1: يبري برق.
0: تفضل. أي.
1: فإذا برق البصر.
0: صحيت.
1: وخسف القمر.
0: مم.
1: وجمع الشمس والقمر.
0: مم.
1: يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
0: مم.
1: كلا لا وزر.
0: مم.
1: إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
0: طرات نجم عود هذا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أي.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به.
0: لتعجل به.
1: لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع.
0: ما نقلقلوش الهمزة يا للا دلال.
1: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
0: الله يبارك فيك. أحسنتي. باهي باهي التلاوة متاعك باهية. وإن شاء الله المرة الجاية نسمعوك في تلاوة أحسن من هك.
1: إن شاء الله.
0: ربي يبارك فيك. أحسنتي.
1: يبارك.
0: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس الشيخ.
0: الحمد لله. مرحبا.
2: يعيشك سناء من تونس.
0: مرحبا بيك يا سناء.
2: يعيشك.
0: عايش نايم.
2: نقرأ ما تيسر من سورة لقمان.
0: آه تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
0: عودها. ظاهرة وباطنة. هاي.
2: ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
0: أولو كان الشيطان شيطان يلا.
2: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
0: هذه أختي سناء نبهت عليها قبيلة برشا يقرأ ويقولوا الشيطان. عليه الشي شي شي شيطاني ما نقولوا الشيطاني.
2: نقلقل فيها معناها
0: إيه صحيتك يعني أنت كأنك تقلقل فيها ولا تشد فيها عليه. يلا ترى أولو كان

0: إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
1: عود لي وهو محسن فقد
0: وهو محسن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
1: هنا محسن ما تنوين هذا ولا لا؟
0: إيه؟
1: وبعده فما حرف الفاء يعني هذا إخفاء. ها؟
0: إيه؟
1: باهي باش نقولوا احنا محسن فاء ما نقولوش محسن احنا التنوين والا النون الساكنه هذيك باش نخبيوها اسمه اخفاء باش نخبيوها ورا الحرف يعني نقولوا محسن نون فاء ترى عاود
0: وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر
1: كيف فلا كيف تقول ومن شوف كأنك باش تمشي ماشية للكيف على طول تقول ومن كفر
0: صحيح. فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.
1: الله يبارك فيك يا سناء أنت قاعدة تتعلم
0: يعني الحقيقة مني قاعدة نقرأ بالمصحف المعلم وبالإذاعة.
1: تو أنت ما شاء الله عليك أنت كنت تمشي تتعلم ما شاء الله هتولي تلعلع بالقرآن يعني
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربي يقدر
1: يعني أنت تمشي باش تتعلم هذوما الحاجات هذوما متاع خاطر أنت تو في التنوية في فك الإخفاء واحد ناقص يلزمك تمشي تتعلم وهذا يلزم شيخ مباشر يعلمهولك يعني ولا فهمت والحروف زادة شوية باش معاش تقول لنا با وشا والرا مر را فهمت تولي تعرفهم الأحكام الكل ما شاء الله تلاوتك تولي ممتازة جدا
0: إن شاء الله يا ربي
1: ربي يبارك فيك يا سناء أحسن شكرا لك على هذه التلاوة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا
2: بك. أولا ساعة بارك الله فيكم الله يبارك فيكم
1: بارك الله فيك أنت زاد.
2: أنا أخذت راديون على خط نسمع قناة الزيتون ليلا نهارا
1: بيه
2: مش نقرأ قل أعوذ إذا جاء نصر الله
1: بيه الاسم
2: مهنية مثلي أنا.
1: مرحبا بك للا مهنية
2: عايش من رمضان وأنا نتبع باش نتحصل عليكم
1: أي
2: باش نسأل عندي سؤالات باش نسألهم ما تحصلش
1: لا أطلب تو إن شاء الله يجاوبوك بقدرة ربي إن شاء الله بيه شنو باش تقرأنا أنت اليوم
2: إذا جاء نصر الله
1: وهذه أنت حفظتها من الإذاعة يعني تسمع في الإذاعة وتحفظها
2: أنا من السبعينيات حافظة شوية وقت كنا نقرأ في الابتدائي
1: بيه
2: نصلي بيهم حفظت حاجة أني كنت نصلي كل سورة نصليها نقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى في وسط الصلاة نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله ونكمل قل هو بالناس يا أخي سمعتكم فتلزم ما تقولوش بسم الله الرحمن الرحيم
1: صحيح
2: بطلت مع الصلوات هذيك القديمة إن شاء الله يقبلها ربي
1: أكيد باش يقبلها ربي ربي يبارك فيك هي بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي انت تعمل في حاجه غلطه هو كلام ربي زاد
2: ما تقولوهاش انتم مع الصلاه
1: ما واحد يعني اي صحيتك احنا ما نقولوهاش مع الصلاه وكهو في المذهب نتاعنا احنا هكاك اما في مذاهب اخرين يقراو ويصليو ويعملوا البسمله يقولوا البسمله به انت باش تقرا لنا اذا جاء نصر الله
2: هاي
1: تفضل للمهني اي
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ إذا جاء نصر الله والفتح
1: بيه ترى قول معايا كي قول إذا جاء نصر الله والفتح
2: إذا جاء نصر الله والفتح
1: مدلي شوية في الجيم قول جاء إذا جاء
2: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله يبارك فيك للمهانية
2: عايشك
1: وذي تصلي بها هذه زادة تصلي بها السورة هذه؟
2: أنا هذا ما نحفظ قل هو الله وقل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق والسورة هذه وصورة الناس هذه كذا يصلوا بها ولا لا؟
1: اي كلهم يصليوا بهم كلهم يصليوا بهم
2: ثبت يداه
1: اي يصليوا به يصليوا به
2: به هذا ما حافظ انا وليدي خاطر انا من السبعينات
1: به ربي يتقبل منك للمهنيه هاوك اليوم قريت لنا اذا جاء نصر الله ان شاء الله المره الجايه تقرا لنا سوره اخرى وهاوك صلي بها وكيف تجي تصلي بها تذكرني واعطينا دعوه باهية في السجود
2: ربي يبارك فيكم
1: عايش شكرا ربي يبارك فيك احسنت
2: منكم ان شاء الله محفوظيه
1: الله يبارك فيك ربي يمتعك بالصحه لله مهنيه ناخذ مكالمه اخرى
3: الو السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله وبركاته
3: لاباس شيخ
1: الحمد لله
3: اولا نحبك تدعي لي باش عندي رهبه هكا معناها في قراءه القران ومعناها نحب نحفظ القرآن وكل شيء معناها عندي 20 سنة ونحاول باش نحفظ القرآن ديما عندي معناها تعطيل وكل معناها من أنا نحفظ ونرجع معناها ننسيها كل الجزء ونزيد نرجع معناها ربي سبحانه ما نزيل ما يسر ليش باش نكمل نحفظه رغم أني معناها نوصل في ربع ساعة نجم نحفظ معناها وجه كامل معناها بين نعزم باش نحفظه
1: أي
3: ما حاولت ما تو باش نحاول نقرا معاكم سوره القلم
1: مرحبا نسمعوك ان شاء الله وديما حاول ديما
3: ادعي لي يا شيخ ادعي لي
1: ان شاء الله تتنحالك تو تتنحالك تو انت الرهبه 20 سنه رهبه
3: والله 20 سنه رهبه
1: ان شاء الله تولي رغبه تويك هاي
3: ان شاء الله يا رب
1: هاي تفضل
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك
1: هو
3: أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: مناعٍ للخير،
1: شد شوية في النون عاد، هاي
0: مناعٍ للخير معتدٍ أثيم، عتلٍ بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.
1: الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، والله تلاوتك تعرف باهية ما شاء الله، يعني أنت حقك رك حافظ القرآن يعني.
0: والله يا شيخ هذاك اللي شيء يجعل في قلبي، معناها نحاول معناها نسعى، والله فما حاجات من نحسها ما هيش مساعدتني برشا، ما نجمتش نحضر.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي ييسر لك،
0: دعاء بالحق لازمني دعاء،
1: ربي ييسر لك ان شاء الله، ربي ييسر لك حتى بشويه، راه ما تنزلش على روحك، ما تقولش راه يلزمني بسرعه ولا فيسه، حتى كيف انت حسب ما قلت لي كي تنجم تحفظ صفحه، ما يسالش انت حتى نص صفحة كاية في النهار ولا في، ها وتحفظ وتربط، ما شاء الله عليك يعني، ربي يحفظك إن شاء الله وربي يسر لك.
0: أمين يا رب.
1: من القرآن، ربي يبارك فيك، شكرا على هذه التلاوة. طيب
0: السلام عليكم،
1: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم؟
2: أنس من ولاية أليين.
1: أهلا بسي أنس، قديش عمرك ولدي أنس؟
2: 9 سنوات.
1: الله، قديش تحفظ من القرآن؟
2: 4 أحزاب إن شاء الله.
1: هايل، أشنية ذوما، جزء عامة وجزء تبارك؟
2: نعم.
1: هايل يا سراي، شنية باش تقرأ لنا ولدي؟
2: ما تيسر من سورة التحريم إن شاء الله.
1: التحريم، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم

الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر

نبأ؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن

0: ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.
1: لا هنا ما فماش أنس، ما فماش إخفاء، هوني فما إظهار عسى.

0: تكون عملها كيف عملت هنا؟
1: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
0: صحيح
1: أزواجا خيرا

0: الله يبارك فيك. ترى قولك ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: عليها ملائكة غلاظ لا يعصون
0: شداد
1: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: ما شاء الله عليك يا أنس، عايش ولدي الباهي، أحسنت. توا يلزمك تتعلم وتقرأ بالكدا، ها، تتعلم الأحكام بالكدا والحروف، نحبوها تولي أحسن من هكا، وتتعلم زادة أكا التجويد، وصوتك ما شاء الله عليك، نحبوا كل شيء تتعلموا مع بعض. باهي تركز، تستغل لك الطاقة متاعك وصوتك، وما شاء الله عليك وذنك باهية، ها، ربي يحفظك إن شاء الله، ونسمعوك مرة أخرى أنس في تلاوة أحسن من هكا، تزيد تقدم. باهي، تفضل.
1: ندعي لي.
0: ندعي لك، شنو قاعد نعمل انا؟ تحب توا ولا فصله ولا وقته؟
1: فصله، دعوتك مستجابه. وانت
0: ان شاء الله به، انا تعرف شنو هي توا باش نخدم لك اللي كنتي صليت المغرب اليوم. ربي يبارك فيك يا انس، احسنت، عايش ولدي البيه. هاي ناخذ مكالمه اخرى.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حب نقرا من سورة المؤمنون.
0: اي باش تقرا لنا مالشني، يعطينا الاسم نتاعك.
2: ايه امك فاطمة من زغوي.
0: اي امي فاطمة، ما هو خلينا
2: ربي يبارك لك،
0: نتعرف عليك.
2: ربي يفضلك يا سالم.
0: لاباس امي فاطمة؟
2: الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله.
2: انا كبيرة راني، انا كنت حافظة برسا، ما جاتني جلطة 2011، نسيتني كل شيء.
0: اللطف عليك.
2: والله ربي يمتعك بالصحة. نحاول نرجع قاعدة. ان شاء الله ربي يجيبني في الصواب، ان شاء الله
0: يجيبك في الصواب ويصوبك في الجواب الزوز.
2: يعيشك.
0: تراها شنو باش تقرا لنا؟
2: وانت كي تدعي لي هذا زاد ربي يسهل لي.
0: باهي يا انس، باش ياخذ صلاه المغرب
2: وتو نعطيك،
0: وتو نعطيك انت صلاه العشاء.
2: عايش وانت غادي، ربي يفضلك ويحميك ويبارك لك.
0: الله يبارك فيك، شنو باش تقرا لنا؟ لله
2: رب العالي. ابن متى يصل من سوره المؤمنون؟
0: هاي تفضل.
2: الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم
0: الذين هم
2: في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: والذين هم لأماناتهم،
2: ما قلتش كامل أنا.
0: لا أنت قلت أماناتهم، نحب نسمعها أماناتهم جمعا.
2: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: الله يبارك فيك يا أمي فاطمة، إن شاء الله تكون من أهل الفردوس.
2: عايشك، عايش ولدي
0: انا وانت
2: محمد اجمعين،
0: ما شاء الله عليك.
2: باهي، انا في كل صلاه ندعي للشيوخ الكل، والله الشيوخ الكل انا نصح تحت.
0: باهي، ربي يبارك فيك وربي يتقبل منك ان شاء الله.
2: عايش ولدي، ربي يبارك لك.
0: احسنتي، شكرا، شكرا لكم، أحسنتم على ما قدمتم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

كبد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولي

0: السماء عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وكذلك نجزي المحسنين.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأفاضل في كل شبر من أرض تونس الخضراء، أينما كنتم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث 24 من 40 النووية، الذي يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. أيها الإخوة والأحبة، نعيش اليوم في عصر يقدس الفلسفات المادية التي تنادي بتأليه الذات. هو عصر يقال فيه للإنسان: أنت الإله الصغير لنفسك، أنت سيد مصيرك، ولا تحتاج لأي قوة غيبية أو ربانية، كبرياؤك في استقلاليتك التامة. هكذا يقول بعض الناس. بعض الناس يعول على ذاته ويرى أن قدرته الذاتية كافية باش يحقق ما يريد من النجاحات، وبقدرته الذاتية راه ينجم يخدم، مدام يرى في أعضاء لبس عليه، ويرى في جسمه لبس عليه، ويرى في عقله أيضا لبس عليه، وعينيه وسمعه وهل مجر، يعني يرى أنه بدنه يواتي، أنه باش يخدم، أنه باش يتحرك، أنه باش يمشي. إذن فماش داعي إلى أنه يستمد العون من الله عز وجل. بعض الناس هكذا موجودين، يقول لك علاش باش نطلب أنا من ربي وقت اللي أنا قادر باش نعمل، باش نهز كرسي، باش نعمل خطوة، باش نتكلم كلمة، باش نتنقل من مكان إلى مكان، وربي عز وجل مو عطيني أنا القوة وصحة البدن، إذن أنا نخدم على روحي بدون ما أستمد العون والقوة من الله جل جلاله. التعويل على الذات يجعل من الإنسان أنه يرى نفسه وكأنه قادر على فعل شيء وعلى إيجاد شيء أو إعدام شيء. ولكن هل حررت هذه الفلسفات الإنسان المعاصر؟ مدام هذه الفلسفات اتجرأت ومشات إلى هذا البعد مع هذا الإنسان، فهل استطاعت هذه الفلسفات أن تحرر الإنسان المعاصر؟ الواقع يقول العكس، فالإنسان الذي استغنى عن ربه عز وجل وجد نفسه عبدا لآلاف الأشياء الأخرى، عبدا للموضة، عبدا لرسائل الهواتف، عبدا لرضا المدير في العمل، عبدا لقوانين السوق والأسعار. إذن ظل هذا الإنسان تائها لأنه لم يعتمد على ربه جل جلاله، ولم يستمد القوة من الله سبحانه وتعالى، ولم يعبر عن عجزه لله جل جلاله وعن افتقاره للمولى سبحانه وتعالى. قال أنا بقدرتي الذاتية قادر نعمل اللي نحب ونمشي وين ما نحب ونعمل اللي يظهر لي أنا، وما نستحقش دعم من أي جهة ولو كانت من الله سبحانه وتعالى. وهذا ظلم للنفس، لأنه الإنسان بهذه الطريقة لن يتحرر من أن يكون عبدا لهذه الأشياء التي ذكرنا، أن يكون عبدا للوقت، وأن يكون عبدا للمال، وأن يكون عبدا لللباس والموضة، وأن يكون عبدا للطعام بأنواعه وأشكاله، وأن يكون عبدا للبيوت والمنازل والقصور، وأن يكون عبدا للساعات والنظارات والسيارات، وأن يكون عبدا يعني للإنترنت، وأن يكون عبدا للرسائل، وأن يكون عبدا للمواقع، مواقع التواصل الاجتماعي التي لا ينفك أنه يرفع عينيه على هك الشاشة الصغيرة التي بين يديه. إذن الفلسفات لم تحرر هذا الإنسان. اليوم تأتي مناراتنا النبوية لتكشف لنا أعظم حقائق متاع الحرية، أن الوجود البشري مصمم ليكون جائعا ومحتاجا حتما، هكا ربي خلقنا سبحانه وتعالى. ربي عز وجل صورنا فأحسن صورتنا وكوننا جل جلاله، وصمم هذا الإنسان ليكون جائعا ومحتاجا حتما. لكن الجوع لرب واحد والطلب منه وحده هو السبيل الوحيد لتحريرك من العبودية لآلاف البشر والشهوات والنزوات. أن تكون عبدا لرب واحد تستمد منه العون. لاحظوا احنا اليوم في دنيا الناس، الإنسان عندما لا يطلب من الله ولا يستمد من الله ايش يعمل؟ يطلب من هذا ومن هذا ومن هذا، ولا يترك احدا الا طرق بابه. لماذا لم تطرق باب الله؟ كما قال واحد في احدى مناجاته للمولى سبحانه وتعالى وهو يناجيه في ظلمة الليل: يا رب يا رب يا رب، الكل يطلب مني وانا اطلب منك. إذن الإنسان إذا لم يطلب من الله جل جلاله، راهو باش يطلب من بوه، من أمه، من خوه، من شقيقته، من جاره، من صاحبه، من عرفه، من الناس أجمعين. فعلاش ما يكونش هو عبدا لله عز وجل ويطلب من الله وحده لا شريك له؟ دعونا أيها الإخوة نقف بخشوع وإجلال أمام هذه الفقرة العظيمة من الحديث القدسي الجليل الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، حيث يقول الله جل وعز: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تأملوا أيها الإخوة هذا الإعلان الرباني الصارم: كلكم جائع. هذا النص يحطم في لحظة واحدة كل كبرياء الفلسفات المادية ونظريات الإنسان اللي هو كأنه يفعل كل شيء، المستقل بذاته، الذي يعول على قدرته الذاتية. الله سبحانه وتعالى يضع حقيقة الإنسان الوجودية عارية أمام عينه. أنت كائن جوهرك الاحتياج والافتقار الدائم وليس المؤقت، وهذه حقيقة لا يمكن للإنسان أن يغفل عنها أو أن يتيه عن هذه الحقيقة. لابد أن يستحضرها كعبد لله عز وجل. وربي سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الحقيقة في كل ركعة من ركعات صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مش باش نستعين بغيرك، لا، نستعين بك وحدك، لا إله إلا أنت. ولذلك الله عز وجل جعلنا أمام هذا الإعلان ليدرك الإنسان أنه كائن جوهره وحقيقته ومبني ومصمم على الاحتياج والافتقار الدائم للمولى سبحانه وتعالى. أثبتت الأزمات المعاصرة من أوبئة عالمية وتقلبات مناخية واقتصادية أن كبرياء الإنسان المعاصر واهن كبيت العنكبوت. نتفكروا احنا الكورونا، ونتفكروا احنا الأعاصير، ونتفكروا احنا الحرائق التي تأتي على الغابات الكبيرة في العالم، نتفكر أيضا الزلازل، نتفكر البراكين. هذه الأشياء وهذه التقلبات المناخية، أيضا الوضع الاقتصادي، كيف يجعل هذا الإنسان أمام وهم الكبرياء؟ كبرياؤه والله كبيت العنكبوت. فبينما يظن البشر أنهم سيطروا على الكوكب اللي نعيش فيه بعلمهم وتكنولوجياتهم، تأتي حشرة مجهرية أو حبسة مطر واحدة لتجعل الدول الكبرى تقف عاجزة حائرة تبحث عن لقمة طعام أو شربة ماء. نتذكر بكلنا الكورونا كيف جعلت هذا العالم بدوله منفصلا عن بعضه، كل دولة ويدوبك، ولا دولة تمشي للدولة الأخرى، ومن بعد نجيو للدولة ذاتها كما صار في بلادنا، وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. كما صار في بلادنا أنه حتى الولايات سكرت على بعضها وما عادش ممكن باش نتنقلوا من ولاية إلى ولاية. وتذكرون ماذا حصل بيننا جميعا، حتى باش نخرجوا من ديارنا إلا للضرورة القصوى. ولله جنود السماوات والأرض. هكاك باش يعرف الإنسان كم هو ضعيف. يعني الدول بإمكانياتها وبعظمة ما تمتلك من قوة جبارة تكنولوجية وغيرها، ولكنها وقفت عاجزة أمام فيروس لا نستطيع أن نراه بأعيننا المجردة، ليعلم الإنسان كم هو ضعيف، ليعلم الإنسان كم هو مفتقر لله سبحانه وتعالى. ونتخيل أحنا أنه كنا السنة الماضية والتي قبلها نتابعوا في السدود وين وصلت هاي 19%، ذاك هو شعنا ماء ومتخوفين وخايفين، هاي طلعت 21% نبدأ فرحانين، هاي طلعت 27% هاو 30 أو 32% وهكذا، مهتمين بالماء وبنسبة الماء في السدود، لأنه نعرف أحنا أن ربي عز وجل قال لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، يحيى به الإنسان ويحيى به الزرع ويحيى به الحيوان ويحيى به الشجر ويحيى به كل شيء في الحياة. فلذلك قال لنا ربي وجعلنا من الماء كل شيء حي، ربي عز وجل يحيي به كل شيء. إذن أيها الإخوة والأحبة، الجهل بهذه الحقيقة الوجودية هو مأساة الإنسان الحديث، عندما يظن أنه ليس جائعا للخالق، فإن هذا الجوع لا يختفي بل يتحول إلى شهوات مستعرة لا تنتهي، فيبحث عن الامتلاء في المادة، في الشهرة، في جمع الأموال بأي طريقة، وكلما التهم شيئا ازداد جوعا وضياعا، ازداد جوعا للهداية، للاستقامة، للسكينة، للطمأنينة، لراحة البال، للأمان، للأمن، للسلامة، كمن يطارد سرابا في صحراء قاحلة. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدء. وكنا نتحدث أن الأزمات المعاصرة أثبتت أن الإنسان مهما ظن أنهم سيطروا على الكوكب بعلمهم وتكنولوجياتهم، يقفون عاجزين وخائفين أمام حشرة مجهرية أو ربما فيروس لا يرى بالعين المجردة. ولذلكم، وهذه كما أسلفت هذه حقيقة وجودية، فالجهل بهذه الحقيقة هو مأساة الإنسان الحديث الذي لا يستطعم ربه عز وجل الذي قال فاستطعموني أطعمكم. أن تستطعم وأن تطلب من الله عز وجل أن يطعمك راحة البال، أن يطعمك الاستقامة، أن يطعمك التقوى، أن يطعمك حبه، أن يطعمك الهداية، أن يطعمك الاستقرار، أن يطعمك الحكمة، أن يطعمك السداد في الرأي، وأن يطعمك الرشاد، وأن يطعمك حب الخير للناس. فالإنسان عندما ظن أنه ليس جائعا للخالق عز وجل في هذه الأمور، فإن هذا الجوع لا يختفي في الحقيقة، بل يتحول إلى شهوات مستعرة لا تنتهي. يبحث الإنسان وقتها مدام فمش استطعام للتقوى والاستقامة والخشية من الله ومحبة المولى سبحانه وتعالى، يبحث الإنسان عن البديل، يظن أنه هذاك هو اللي باش يحقق له الطمأنينة والسكينة، ولكنه كأنه يطارد سرابا في صحراء قاحلة. ولذلك يبحث هذا الإنسان كيف يمتلئ بالمادة، الشهرة، جمع الأموال بأي طريقة كانت. وكلما حقق الإنسان شيئا من هذه الأشياء المادية إلا وازداد جوعا وضياعا. ربي حس سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، كلكم جائع إلا من أطعمته. مهما كان عندك أنت من المادة ومهما كان عندك من المقتنيات الكثيرة، ستظل جائعا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأحبة، وأنتم في طريقكم الآن، ربما في سياراتكم أو في بيوتكم، فلنتأمل معا النتيجة المذهلة لقوله تعالى فاستطعموني أطعمكم، الذي يربط حبل احتياجه وجوعه بالله سبحانه وتعالى. يعني يقول الإنسان: أنا بحاجة لله عز وجل، وأنا جائع لله عز وجل. يمنحه رب العزة سبحانه وتعالى أعظم جائزة نفسية واجتماعية، ألا وهي حرية الاستغناء عن الخلق واحد، وعزة النفس المطلقة. هذوما حاجتين. لما الإنسان يربط احتياجه وجوعه بالله عز وجل دون سواه، أما اللي يربط احتياجه بالإنسان ويعول على زيد وعمر، وهذاك اللي باش يعطيني، وهذاك اللي باش يقد لي، وهذاك اللي باش يحافظ لي، وهذاك اللي باش يمنعني، وهذاك وهذاك، الذي يربط حبله وحبل احتياجه بالغير، مسكين هك الإنسان. أول شيء سيكون عبدا للخلق، وعزة النفس وين؟ ضايعة والعياذ بالله. أما الذي يربط حبل احتياجه وجوعه بالله سبحانه وتعالى، يمنح ربي عز وجل ويعطيه حرية الاستغناء عن الخلق. أول حاجة يطمئن الإنسان: الخلق شو بش يعطيني؟ لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما لعليش احنا نجري وراء الناس ونربط مستقبلنا وراء الناس، ويا خيبة المسعى أن نناقف قدام ربي يوم القيامة. وعولنا على زيد وعمر واحتجنا إلى زيد وعمر وما احتجناش إلى المولى سبحانه وتعالى. موش معنتها أنه أنا ما نطلبش من فلان ومن فلان، لا، إنما أقصد الله في فلان. أول حاجة نعملها هو نطلب ربي ونتوكل على الله عز وجل وناخذ الأسباب. الأسباب أني باش نمشي نتسلف من عند فلان، أو نمشي لزيد من الناس باش نقدم له الملف متاعي، باش نخدم على روحي، باش ندبر خدمة. هذه بكلها أسباب، ولكن نتخذ الأسباب ولكن قلوبنا معلقة بالله عز وجل. ونفس الشيء باش نقوله للإنسان المريض: ربي يشفي كل مريض. مش معناتها أنه ما يمشيش للطبيب وما يطلبش الدواء، لا، ولكنه يسأل ربي سبحانه وتعالى ويطلب الشفاء من الله جل جلاله، ويتخذ الأسباب
الممكنة والأسباب المشروعة اللي حكينا فيها أكثر من مرة. احنا في بلادنا تربينا على قيمة فطرية وإيمانية عظيمة متجذرة في هويتنا وزيتونيتنا، وهي قيمة عزة النفس والشهامة. هذه تربى عليها جدودنا وأبائنا، وتربينا احنا على هالفطرة الإيمانية العظيمة هذه. احنا نقولوا حتى في أمثالنا الشعبية: نموت بالجوع ومنذلش نفسي. قديش نقولوها هذه من مرة؟ أبائنا يقولوها، أجدادنا يقولوها، وإحنا تربينا على أجدادنا وأبائنا، ونرجو من شبابنا أنهم يفهموا هذه القيمة الفطرية الإيمانية اللي عاشوها أجدادهم وأبائهم من قبل. راهي عزة النفس والشهامة ما ننسوهاش، راهي قيمة عظيمة. إذن قالوا نموت بالجوع ومنذلش نفسي، ويقولوا أيضا كسرتي في بيتي وسلطاني في راسي. هكا اتربى أجدادنا وأبائنا أيها الإخوة والأحبة. ما يذلش الإنسان نفسه من أجل الدنيا. قلنا أن الإنسان يتخذ الأسباب ويتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. الأمثلة الشعبية اللي قلناها آنفا، نتسائل من أين جاء أجدادنا بهذه العزة العجيبة رغم بساطة العيش وقسوة الظروف أحيانا التي كانوا يعيشونها؟ لقد جاءوا بها من عمق هذا الحديث القدسي: لقد أدركوا أن الأرزاق بيد رب السماوات والأرض، وأن البشر مجرد أسباب لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذن المؤمن الذي يسجد في السحر ويقول: يا رب استطعمتك فأطعمني، يخرج إلى السوق للعمل أو إلى مكتبه أو إلى مصنعه مرفوع الرأس عزيز الجانب، لا يداهن منافقا ولا يغش في ميزان، ولا يبيع دينه وعرضه بمليمات معدودة، ولا يذل نفسه لمدير أو صاحب نفوذ من أجل ترقية أو منصب. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أن لقمته التي كتبت له لن يستطيع بشر في الأرض أن يمنعها عنه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن اللقمة التي لم تكتب له لو اجتمعت الإنس والجن على أن يوصلوها إليه ما وصلته. إن الطلب من الله عز وجل والاستطعام الصادق لله يثمر كرامة وشهامة تمنعك من مد اليد للناس، وتجعلك متعففا كبيرا في عين نفسك وعين المجتمع، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده الصالحين: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أيها الإخوة والأحبة، لننظر إلى هذه المنارة من منظور معرفي أعمق. الاستطعام ليس للبطن فقط، وهذا المعنى قلناه في أكثر من مناسبة وأحنا نشرح في هذا المقطع من هذا الحديث المبارك. إذن هو صلة وصل معرفية متجددة بين الخالق والمخلوق. عندما تعترف بجهلك ونعترف بجهلنا، يطعمنا الله عز وجل العلم والحكمة، وعندما نعترف بضعفنا يطعمنا الله عز وجل القوة والثبات، وعندما نعترف بجوعنا الروحي يطعمنا الله عز وجل السكينة وحرية النفس. الحرية الحقيقية ليست في أن تفعل ما تشاء تبعا لشهواتك، بل الحرية في أن لا يستعبدك شيء من حطام الدنيا. من جاع للمال استعبده الدرهم والدينار وصار يلهث خلفه ولو في الحرام، هذا على سبيل المثال وعليه فقس. أما من جاع لله واستطعم الله وحده فقد تحرر من كل هذه القيود والأغلال، وصار حرا حقيقيا يسير في الأرض بجسده وروحه معلقة بالعرش. هذا هو الشبع المعرفي والوجودي الذي يعيد ترتيب أولويات حياتنا، ويجعلنا ننظر إلى الدنيا بحجمها الحقيقي، فهي ممر لا مقر ووسيلة لا غاية. وفي هذا القدر كفاية أيها الإخوة والأحبة، وعلى أمل اللقاء بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام

0: المعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة. قيم

يا رب، يا مجيب الدعوات، جئت أسجي صلواتي ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي وتناديك صباباتي بكل اللهجات.

إلهي، إن تلفت فمنك النور يطوي لفتاتي، أو تهامست أحس النور يغزو همساتي، وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي، وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات، وجنان في فضاء النفس خضر العذبات، تصدح الأحلام فيها كطيور

ويفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة. يا مجيب الدعوات جئت أزجي صلواتي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف، بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: شكورا.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: من رياض السنة النبوية.
1: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
3: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
3: من رياض السنة النبوية.
1: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
3: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن

يا من إذا مدت إلي كف العبد كفاه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك.

ولمن حضر جمعنا هذا لهم ولوالديهم ولمن غاب عنا من إخواننا سفر الدنيا وسفر الآخرة يرحم الله الجميع رحمة واسعة الله.

قصد وأمل ونوى بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله

0: يا لايمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني المواجع يا لايمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حب نبي طل لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خلص صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

عبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

0: من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33.

0: ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: أحد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 114 إلى الآية 132 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية هذه الحصة المباركة نرحب بكم مستمعينا الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا. مرحبا بك آمنة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك فاطمة الزهراء الوسلاتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. مرحبا بك كذلك فاطمة الزهراء العياري.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. ومرحبا بفاطمة الزهراء بن عباس.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: عظيم.
1: بارك الله فيكنا. إذن نستمع الآن إلى التلاوة الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا يا فاطمة، أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد من

إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين

0: صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. نختم الآن بتلاوة للقارئة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما.

لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين.

0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي وجزاك الله خيرا. إذا مستمعينا الكرام، أتلو على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا بإذن الله تعالى.

صدق الله العظيم. نمر مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله.

0: بارك الله فيكم يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نواصل فيه تلقي وحفظ سورة الصافات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي
1: وريحاناتها. يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك. وقوتي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاق للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهي دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي، فأمضي إلى النور خلف الحجاب صلاة تغني بقدس الضياء، بجنبي طير غريب الجناح يغني وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي أعني وبارك صلاتي، وبالعفو طهر خطى معصياتي، ويا رب بالنور ساعد جناحي. إلهي وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك، إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء، فما لي ولا لي مجير

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الكريم، لا تحزن أجل، لا تحزن من تزاحم الأشغال عليك والتراكم الأعمال لديك. كل إنسان يستطيع القيام بعمله مهما كان شاقا في يوم واحد، وكل إنسان يستطيع العيش بسعادة حتى تغيب الشمس، وهذا ما تعنيه الحياة.

أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا. علمتني الحياة أن لها طعمين، مرا وسائغا معسولا، فتعودت حالتيها قريرا، وألفت التغيير والتغيير.

صادقا وكذوبا، نحن كالحظ منصفا وخذولا. أحد المفكرين كتب يقول: الطفل يقول حين أصبح صبيا، والصبي يقول حين أصبح شابا، وحين أصبح شابا أتزوج، ولكن ماذا بعد الزواج؟ وماذا بعد كل هذه المراحل؟ تتغير الفكرة نحو حين أكون قادرا على التقاعد، ينظر خلفه وتلفحه رياح باردة، لقد فقد حياته التي ولت دون أن يعيش دقيقة واحدة منها، ونحن نتعلم بعد فوات الأوان أن الحياة تقع في كل دقيقة وكل ساعة من يومنا الحاضر. سبحان من علم الإنسان بالقلم، وسلط الهم والبلوى على الهمم، فقاومتها جنود الصبر والكرم، ثم ابتلى قلب غير العارف الفهم، فما أطاق ولا أوفى ولا صبرا. سبحان من خلق الإنسان من عجل، فليس يمشي إلى شيء على مهل، ولا يقول سوى هذا وذلك لي، مقسم الحال بين الحرص والحيل، فليس تلقاه إلا ضارعا حذرا. سبحان من زانه بالعلم والأدب، وبالفضائل والإيمان والطلب، فلا يزال حليف الفكر والتعب، رام الكمال فلم يبلغ ولم يخب، ولم يرد بعد في ري ولا صدر.

مستمع الفاضل، إن الرجاء في رحمة الله تعالى يفتح الأمل للعبد ويقويه على الطاعة ويجعله نشيطا في النوافل سابقا للخيرات، وهذا صحيح، فإن بعض النفوس لا يصلحها

إلا تذكر رحمة الله تعالى وعفوه وتوبته وحلمه، فتدنو منه وتجتهد وتثابر. على الأرض نور، وفي الأفق نور، وفي كل قلب شعاع يدور، ولحن يسبح طي الصدور، ويستغفر الله من كل ذنب، ويدعوك يا رب أنت الملبي، ولبيك أنت الرحيم الغفور. انظر إلى هذا النهار، لأنه هو الحياة، حياة الحياة. في فترته الوجيزة توجد مختلف حقائق وجودك: نعمة النمو، العمل المجيد، وبهاء الانتصار. ولأن الأمس ليس سوى حلم، والغد ليس إلا رؤى، لكن اليوم الذي تعيشه بأكمله يجعل الأمس حلما جميلا، وكل غد رؤية للأمل. فانظر جيدا إلى هذا النهار، هذه هي تحية الفجر. إلهي، تباركت رب السماء، مع الليل تبعث فجر الضياء، وتفتح لليأس باب الرجاء، وما خاب من ضللته يداك، ولا ضل في خطوه من دعاك.

0: لك الملك والحمد، أنت النصير، وأنت الأمان لمن يستجير، وأنت لمن قال يا ربي نور، يرد السكينة للحائرين، ويسكب للروح نور اليقين، ويمحو الأسى من ظلام الصدور.
1: أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: فهالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره وتنى.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل أكثرهم لا

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من سورة طه برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
2: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الشهامة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم نسألك في هذا الصباح أن ترزقنا قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية وأعمالا متقبلة. اللهم يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا، واجعل التوفيق حليفنا في كل خطوة. اللهم يا من أشرقت بنوره السماوات والأرض، أنر بصائرنا واشرح صدورنا واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. اللهم يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأقلامنا وظنوننا الطيبة، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير ونهاية لكل هم ودربا يقربنا إليك. واللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله.

0: صباحكم خيرات، صباحكم مسرات، إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. السادة المستمعين، السادة المتابعين، وين ما كنتوا، السابعة صباحنا معكم، إن شاء الله نتلقوا في صباحك أجمل. اليوم الخميس 20 أوت 2026، 7 ربيع الأول 1448، ربيع الأنور. فدائما إن شاء الله في هالشهر هذا، دائما إن شاء الله في كل لحظة في كل حين، دائما ألسنتنا عامرة بذكر المولى وكذلك بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. معكم مريم فجاري في تعويض لزميلة عايدة بالي، تحية طيبة لسالم الشعري معنا في الإخراج.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: يصبح عليكم سالم الشعري بطبيعة الحال بطريقته الجميلة كما قلنا معنا في الإخراج، واللمسات الفنية جميلة ربي يبارك فيه. إن شاء الله أحمد الطبيبي معنا كذلك في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة، ربي يبارك له. إن شاء الله إن شاء الله يا رب كالعادة معكم في صباحك أجمل بالفقرات اللي تعرفوها ومستنسين بها في صباحك أجمل، بالكلمات الطيبة، بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بالقرآن العظيم اللي إن شاء الله دائما يكون نور لقلوبنا، وإن شاء الله دائما يكون يا رب العالمين في حياتنا منورين بالقرآن الكريم ومنورين بفهم وتعلم القرآن الكريم. ونحب نباركوا لحافظ القرآن الكريم الأخ محمد الهادي الغربي حصوله على المركز الثاني دوليا في الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم كاملا في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في الدورة 46 بالمملكة العربية السعودية. فتقريبا هو أول متسابق تونسي يفوز في هالمسابقة، هذه مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. فهنيئا لتونس وهنيئا ليه بطبيعة الحال بهالتتويج القرآن المبارك. وكما قلت إن شاء الله يا رب دائما القرآن الكريم يكون ربيع لقلوبنا يا رب العالمين. وكما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام، أشرف أمتي أصحاب القرآن. فإن شاء الله يا رب على هالدرب هذا يكونوا أولادنا، يكونوا شبابنا حافظين متعلمين القرآن الكريم، يشاركوا في هالمسابقات هذية، وإن شاء الله دائما يا رب يكونوا متميزين إن شاء الله في حفظ القرآن الكريم، في الفهم وفي التفسير. وإن شاء الله كما قلت يا رب العالمين دائما نكون القرآن الكريم ربيع لقلوبنا، وإن شاء الله منور حياتنا ومنور بيوتنا يا رب العالمين. مازلنا مواصلين معاكم احنا سادة المستمعين، نستمعوا لآيات بينات من القرآن الكريم، وراجعين كاملين معاكم حتى للتاسعة صباحا في صباحك أجمل.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونبدأ يومنا ونبدأ نهارنا بأجمل ما يمكن أنه تتحرك به الألسن وأطيب ما يمكن أنه يحيى به القلب، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونعرف أنه لفضل الصلاة على النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم العديد والكثير من الحاجات والفوائد اللي نجم يستشعرها المسلم، بداية تكفير الهموم وغفران الذنوب. وننطلق بسؤال أبي بن كعب للنبي عليه الصلاة والسلام وقت قال له أجعل لك صلاتي كلها، فقال له سيد النبي عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي هذه رواه الترمذي في الحديث هذا. ولهنا نفهم من أجمل المعاني في الإكثار من الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين هي سبب لكفاية الهم وغفران الذنب وغفران الذنوب. ولهنا نفهم كذلك أنه من يعني في الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام هو كذلك قرب من المولى سبحانه وتعالى، فقال سيدنا عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني في صلاتنا على الحبيب عليه الصلاة والسلام يصلي الله عليك بها عشر صلوات. وكذلك كما قلنا القرب من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فيقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام الترمذي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، يعني قد ما ميزانك في هالحياة الدنيا يزيد بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، قد ما تكون قريب من الحبيب يوم القيامة وما أشرف منه قرب وما أفضل منه قرب القرب من الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإذا كان في قلوبنا حب للرسول عليه الصلاة والسلام فانكثر من الصلاة عليه، فالمحبة كما قلنا مش كلمة فقط تتقال نحب سيد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المحبة هي اتباع وذكر وصلاة واتباع لهديه وسنته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والصلاة عليه عند ذكره وقت اللي تذكر سيد النبي عليه الصلاة والسلام لازمنا نصليه عليه، لأنه من البخيل الذي يذكر عنده سيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه. فقال سيد النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا كذلك رواه الإمام الترمذي، يعني من الأدب والمحبة وقت سيد النبي عليه الصلاة والسلام تذكر اسمه نصلي عليه بأفضل طريقة وبأفضل يعني صلاة. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلهنا نفهم أنه هالمعاني العظيمة والحقيقة الكثير من كان نقعد نحكيه كثيرا في فضل الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يطول الحديث، لكن نفهم أنه الصلاة على سيد النبي عليه الصلاة والسلام فيها الكثير من المنافع لك أنت في حد ذاتك، كما قلنا من تكفير الهموم غفران الذنوب القرب من سيد النبي عليه الصلاة والسلام القرب من المولى سبحانه وتعالى. فهذا الكل يخلينا دائما لساننا عاطر بالذكر وبالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، وخاصة وإحنا في شهر ربيع الأنور. في هالشهر هذايا نفضلوا أنه أوقاتنا واللحظات اللي فيه وإحنا نصليه على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فصلوا على من أشرقت ببعثته الدنيا، على من علمنا الرحمة وعلى من أحب الأمة متاعه ودعالها، صلوا عليه على من قال أمتي أمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. مازال حديثنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أشرف الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أزكى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أحلى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أصدق الحديث يكون عن الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واليوم حديثنا عن الصادق الأمين، هالكلمة اللي طبعت سيرة سيدنا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قبل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام نبيا في قلوبنا، كان معروف بين قومه بالصادق الأمين حتى قبل البعثة. لقب سامحني ما منحتوش الكلمات فقط، لكن صنعته سنوات طويلة من الصدق وأمانة الحبيب عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق. فكان صادقا حين يتكلم، أمينا حين يؤتمن، رحيما حين يقدر، متواضعا رغم عظيم قدره عليه الصلاة والسلام. حتى الذين خالفوه ما استطاعوش أنه ينكروا صدقه وأمانته. واليوم في زماننا اليوم محتاجين أنه نتذكروا الصادق الأمين، ونتذكروا أنه كثرة الكلمات وكثرة الوعود وربما كثرة الكلام يعني خلينا نفهموا أنه مش معناتها هذا من سمات الصدق. فالصدق بالتجربة بالملامسة، بأنه يتعرف بيك الشيء. فكان سيدنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه الأخلاق مش حاجة نقولوها، لكن حاجة يروها الناس في سلوكنا، في تعاملاتنا، في تجارتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في كلامنا، وحتى مع اختلافنا مع الناس في أفكارنا وغيره. فالصادق ما يحتاجش راهو باش يهز صوته برشا ويقول راهو أنا صادق، لا. والأمين كيف ما يحتاجش أنه يذكروه الناس بأمانته، لكن الأفعال هي اللي تتكلم عليك، أفعالك هي اللي تقول اللي أنت صادق أو أنت أمين. فاليوم إذا نحبوا نحتفلوا بسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ من هنا، نبدأ نكونوا صادقين كيفه، أمناء كيف سيدي النبي عليه الصلاة والسلام في رحمته، رحماء بينا برحمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كما كان مع أصحابه، مع أهل بيته، مع المخالفين ليه. وأنه يكون حضورنا في حياة الناس أمانا لا خوف، وما يكونش فيه كذلك الأذى. أنه حضورنا في حياة الناس نكون فيها الراحة مش الأذى، والأمان مش الخوف. فاللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق نبيك عليه الصلاة والسلام، وأمانة يتشرف بها انتسابنا إلى أمته، وحسن خلق يجعلنا من ما قال فيهم عليه الصلاة والسلام، أو كما قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فإن شاء الله يا رب دائما كما قلت نكونوا هل عنا من الصدق والأمانة، نتشبه بهم بسيد النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا، في معاملاتنا. وخلي الأفعال تتكلم علينا، أفعالنا هي اللي تتكلم علينا، مش فقط محتاجين نعليه أصواتنا كما قلنا ونقول إحنا رو صادقين ولا غيرها من الكلمات، لكن الأفعال هي اللي تكون تتكلم علينا. فهذه هي اللي وإحنا في سيرة سيد النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما حبينا شيء من سيرة سيد النبي عليه الصلاة والسلام يلزمنا نقتدي به في سلوكياتنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي النبي يعني عليه الصلاة والسلام عاش بيناتهم، وشاف يعني عاش بين الصحابة، وعاش في الوقت هذاك، وشافوا أخلاقه في تفاصيل حياته، في البيع، في الشراء، في كلامه، في الجوار متاعه، في معاملاته، حتى أنه في كل التفاصيل. وحتى إذا جاء يعني جاهم بأعظم رسالة، لكن سبحان الله صدقوا في كل شيء كان في الرسالة. فهذا نفهمه أنه لهنا قيمة الصدق والأمانة اللي عند سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلنا حتى المخالفين لي، حتى اللي محب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما نجموش ينكروا صدقه وأمانته. فإن شاء الله دائما نكونوا واعين بهالقيمة العظيمة وبهالقيم العظيمة من الصدق ومن الأمانة، وإن شاء الله نكونوا دائما إذا وعدنا وفينا، وإذا تمنى على حاجة أدينا الأمانة متاحة، وإذا خاصمنا في شيء ما نكونوش يعني تعدينا على الناس، وإن شاء الله إذا نقدروا باش نعفو لما لا نعفو. وهذا كله من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وإذا شفنا حد يعني في أذى أو في ضعف، نحاولوا أنه نكونوا أقرب منه، وأنه قلوبنا ترق في المعاملات معه. هذا كله من أخلاق سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.

0: إشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
3: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
1: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7:32 دقيقة في صباحكم أجمل، إن شاء الله مواصلين معكم لقائنا. معانا مباشرة عبر الهاتف فضيلة الشيخ الإمام الخطيب منير البلهوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله يومكم بالخير والرضا والبركات
7: أجمعين يا رب. شكرا لك شيخنا، رب يبارك لك إن شاء الله يومك الكل خيرات ومسرات. ومعك إن شاء الله اليوم باش نحكيه في موضوع عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ومش نحكيه على العقيقة وعلى التسمية وفي هالباب هذا إن شاء الله.
8: أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين.
7: بدءاً
8: أختي الفاضلة، أود أن أستفتح هذه المداخلة بما تشرب نحوه القلوب هذه الأيام بهذا الفيض من الأنوار ومن البركات، ونحن نستقبل ذكرى مولد المصطفى صلوات الله تعالى وسلامه عليه. كيف لا وتهفو نفوسنا شوقا وحبا إليه وقياما بحقه علينا وذكرا وصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بهذه الذكرى المباركة نستلهم منها عبارة عظيمة، ونقف فيها مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، واقتباسا لسيرته، واستحضارا لسنته وأخلاقه الفاضلة التي وجب الاستداء بها والوقوف عندها. قول الله سبحانه وتعالى الذي أكد على أن بعثة المصطفى هي قسوة لنا وهو قدوة لنا، نستلهم منه إذا مقاصد الدين وما يريده الله تعالى منا. يقول الحق جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. ذهب بعض أهل التفسير إلى أن فضل الله هو القرآن الكريم، ورحمته هو حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرحمة المهداة والمزداة من المولى سبحانه وتعالى، وجب علينا أن نقف لأداء ما وجب وتعين في حقنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم.
7: صحيح.
8: بدءا من الإيمان به وبرسالته، بقول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. مرورا بمحبته وإكنان هذا الحب وهذا الفيض النبي عليه الصلاة والسلام، بقوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
7: صحيح.
8: يعني هذا الحب المطلق، هذا الحب الذي يجعل مكانة النبي في نفوسنا لا تضاهيها مكانة.
7: صحيح.
8: هذا الشوق إلى لقائه ورؤيته والجلوس بين يديه بقوله صلوات ربي وسلامه عليه من أشد أمتي ذي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله.
7: نعم سبحان الله
8: هذا الحديث صحيح مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا تأتي أناس وإن شاء الله نكون نحن من هذا
7: هؤلاء
8: الناس في هذا الزمان، وأنه الإنسان يدفع أهله ويدفع ماله ويدفع أعز ما لديه مقابل ماذا؟ مقابل أنه يرى إشراقة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرى نور وجهه عليه الصلاة والسلام،
7: يضحي بالغالي والنفيس لرؤية الحبيب عليه الصلاة والسلام.
8: نعم، وهذه الرؤية إن شاء الله نكرم بها في الآخرة
7: يا رب،
8: وكذلك يا رب. في الدنيا ربي يكرم بعض الناس برؤية المصطفى
7: عليه الصلاة والسلام
8: في رؤية في منامه، وهذا فضل ولا يضاهيه فضل.
7: نعم
8: كذلك ربنا جل وعلا طلب منا طاعة هذا المبعوث بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكذلك اتباعه للفوز بمحبة الله جل وعلا.
7: نعم.
8: ومغفرة الذنوب.
7: نعم.
8: مغفرة الذنوب والأثام لا تدرك إلا بماذا؟ إلا باتباع النبي ومحبته
7: والسلام.
8: بقول الله جل وعلا في سورة آل عمران.
7: نعم.
8: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
7: نعم.
8: إذن هذا كله غيره امتثال أوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه، بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حب رسول الله، والإنسان وقت يحب شيء تلقاه يلهج باسمه ويتمتع بذكره.
7: صحيح.
8: يحب الإنسان شيء في الدنيا هذه، عندما تتحدث عليه أمامه فهو يجد من الانشراح والسرور ما يجده. هكذا
7: قلبه ينشرح للحاجة. صحيح. فما بالك ونحن يعني نتحدث عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، تلقى القلب وحده ينشرح والوجه وكل حاجة فيك تنشرح وانت تتحدث عن الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
8: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كله خير لنا في هذه الأيام. ربي سبحانه وتعالى كما قال تعزروه وتوقروه، نحن مطالبون بتعزير النبي عليه الصلاة والسلام بتعظيمه.

0: قال صلى الله عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: في الحديث بالفعل هذا هو الذي تراه، له ضوابط وله شروط، لقوله عليه السلام لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى بن مريم بأن أنا عبد لله، بحيث الإطراء هذا هو لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هذا الإطراء فيه ربما من شبهة شبهة التأليه وشبهة تجاوز الحد ما فيه. أما أن يكون ذكرا فيه استحضار لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شمائله وخصائصه،
1: نعم،
0: هذا مطلوب وهذا محبوب. كيف لا؟
1: ممدوح هذا
0: وإذا
1: الأمر.
0: رجعنا أختي الفاضلة إلى سيرة النبي صلى الله عليه
1: والسلام
0: لنقف على حب النبي لهذه الكلمة الجميلة في حقه، هذه الكلمة الصادقة في حقه، ولنا فيما حدث مع النبي عليه السلام مع كعب بن زهير في ذلك دليل.
1: نعم.
0: النبي عليه السلام كعب بن زهير هذا أهدر النبي دمه وقال اقتلوه ولو وجدتموه معلقا بأسطار الكعبة.
1: نعم.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بقتل هذا الرجل. فماذا فعل كعب؟ قال في يوم الأيام كان النبي عليه السلام في المدينة وإذا بكعب يدخل عليه وهو ملثم ووقف أمام مجلس رسول الله
1: عليه الصلاة
0: ثم
1: والسلام.
0: أماط اللسان عن وجهه وشرع في عرض قصيدة عظيمة مباشرة أمام النبي، قصيدة
1: والسلام.
0: معروفة في الأدب العربي عنوانها بانت سعاد فقلبي اليوم مدحول، حتى يقول كعب أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول.
1: نعم سبحان الله.
0: قال أنا إذا قام رسول الله وأمسك بيد كعب وقال كعب في جواري، ثم خلع النبي عليه السلام بردته، نحن النبي برموس كان على كتفيه، ثم ماذا ألبسه إياها
1: سبحان
0: حتى
1: الله.
0: على كتف كعب.
1: حتى على كتفه. نعم
0: نعم، دليل على ماذا؟ دليل على الثناء، دليل على الرضا النبي عليه الصلاة والسلام معناها في هذا الأمر، يبعث لنا برسالة ويبعث لنا
1: نعم. شيخنا
0: عظيم.
1: شيخنا
0: نعم.
1: سامحني مش نستسمحك نقاطعك شوي، عنا فاصل أبقى معانا وراجع ليك بعد هالفاصل الصغير هذا إن شاء الله.
2: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل. باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك، فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رجعنا معكم من جديد مع فضيلة الشيخ الإمام الخطيب منير بلهوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا، رجعنا لكم من جديد.
0: وعليكم السلام ومرحبا بك أختي فاضلة وبالسادة المستمعين أينما كانوا.
1: شكرا. ومازال حديثنا عن مواقف عظيمة من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام في العفو وفي الصفح سيد النبي عليه الصلاة

0: والسلام.
1: فعلا نحن كما أسفنا نستقبل هذه المناسبة الجليلة حتى نثير فيها هذه المعاني الفاضلة.
0: نعم.
1: ونقف فيها أمام شخص النبي عليه الصلاة والسلام نستلهم منه هذه المعاني الجليلة.
0: نعم.
1: فالأمة مطالبة اليوم بأخذ سيرته ومنهجه والرجوع إليه لما في ذلك من الخير لما في ذلك من الفضل. فرسول الله حبل النجاة حبل العبور نحو ما هو خير ونحو ما هو فيه مرضات الله تعالى. قال جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الصلاة عليه. أريد أن أشير هنا إلى نقطة جليلة عظيمة، وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذه الأيام المباركة، لقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا وقفنا على فضائل ولطائف هذه الآية المباركة وجدنا فيها وأن الله تعالى في القرآن الكريم إذا أمر بأمر ما فهو يأمر به عباده المؤمنين مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، إلى غير ذلك من الأحكام والعبادات. في هذه العبادة وهذا المطلب الرباني، قبل أن يطلب الله تعالى من المؤمنين الصلاة على نبيه، بدأ جل وعلا بهذا الفعل العظيم، بدأ بهذا الأمر المبارك، فقال: إن الله، الله تعالى هو أول من يصلي على المصطفى، ثم يليه من؟ يليه ملائكته، ثم يليه عباده المؤمنين. ففي هذا التعظيم وهذا إجلال لهذا العمل كيف لا يكون جليلا مباركا، والله تعالى هو الذي أمر به. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يؤكد إن التأكيد إن التوكيد إن الله وملائكته يصلون، والسادة المفسرين قالوا يصلون، هذا الفعل أتى في المضارع مما يفيد الاستمرار والتواصل. الصلاة على النبي في كل يوم في كل حين في كل ثانية يرفع اسمه المبارك في الأذان مناديا للصلاة في بقاع الدنيا بأسرها. فهذا التأكيد وهذا الاستمرار في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بدأ منذ متى؟ تتساءل منذ متى بدأت الصلاة على النبي؟ أن الملائكة تصلي على النبي، الله يصلي عليه، منذ متى؟ قال: منذ أن بعث، منذ أن ولد. لو أن هذه الصلاة كانت منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقال: إن الله وملائكته يصلون على الرسول، بل قال على النبي. فهذه الصلاة بدأت منذ متى؟ منذ أن كان النبي نبيا. ومتى كان النبي نبيا؟ لقد كان المصطفى نبي كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لعند الله نبي وآدم منجدل في قيمته.
0: سبحان الله.
1: يعني نبوة المصطفى هي من لدن آدم، يعني هي الصلاة من لدن آدم. ولو قال رب سبحانه وتعالى في الآية هذه: يصلون على محمد، لكانت الصلاة منذ أن سمي باسمه،
0: يعني منذ ولادته.
1: نعم سبحان الله. هذه الصلاة كانت منذ بدء الخليقة وصحبت ولادته واستمرت بعد وفاته واليوم وإلى الآن. اللهم صل عليه وسلم تسليما مباركا وكثيرا، صلاة مستمرة موصولة، صلاة منذ بعثته، منذ ليست منذ بعثته عفوا، بل منذ
0: بدء
1: أن خلق هذا، نعم هذا الكون.
0: نعم.
1: وربنا جل وعلا كرم ناسا دون ناس، كرم المؤمنين فجعل هذه الصلاة وساما وشعارا لهم في حياته، فلا يصلي على النبي إلا مؤمن. وأردف هذا الصلاة بالسلام: يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، أسلم عليك والمؤمنون كلهم يسلمون ويبرقون إليك بالسلام من منابرهم، من مساجدهم، من بيوتهم، من أي مكان طهر إلى الحضرة النبوية المباركة حيث هذا السلام تحمله الملائكة لتبلغه إلى النبي عليه السلام بقوله أكثر من الصلاة والسلام علي، فإن الملائكة تبعث لي والملائكة تؤمن لهذا السلام. هذا الصلاة وهذا السلام الذي هو منهج حياة، الذي هو تعبير عن حب وتعبير عن تجلال في هذه المناسبة وولادة،
0: وتعبير عن تعظيم لقدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني البخيل من ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام عنده ولم يصلي عليه كذلك شيخ.
1: نعم نعم، بورك فيك. عندما سأل النبي أتدرون من البخيل؟ قال يا رسول الله البخيل كذا وكذا، فقال ليس ذاك ولكن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالمناسبة هذه كما أسفنا نكثر فيها من الصلاة ونستحضر فيها مولده صلى الله عليه وسلم، وفي مولده أدب وهدي جميل وعظيم يسن الاقتداء به، لأن النبي عليه السلام يعلمنا وأن نؤذن في أذن المولود الأذن اليمنى، وهذه السنة مهجورة وللأسف كثير من الناس ما قد لا
0: تغفل عليها أو تنساها ربما.
1: نعم، أو ينساها أو غير ذلك،
0: أو يعني ربما المعلومة ما عندهش من الأصل.
1: وهو كذلك نقول له المولود هذا عندما يولد ومزاق معناها دخل إلى هذه الدنيا، رانا نأذن نجيو الوزن اليمين وبشوية بدون إزعاج كل لطف نرفع الأذان في أذنه، أذان نصف الأذان كامل، ونجي للأذن اليسرى ونرفع الإقامة. إقامة. كذلك النبي علمنا وأن نأخذ بعض شعرات المولود، شعرات نقصهم. طيب أن يوزن ذهبا على كل حال قد يقدر بكذا أموال، حاجة مش مبلغ كبير ياسر، ويقع التصدق بذلك.
0: نعم مهم.
1: وكذلك الإحسان في تسميته، نختار لوليداتنا وبنياتنا أسماء جميلة.
0: صحيح،
1: مش سمحني أحيانا أسماء لا يعرفونها ربما بعض الناس ويجعلون في الأخر بعد تظهر اسم حيوان أكرمك الله اسم شيء معناه قبيح. هذا يتحرى فيه،
0: مهم برش الإنسان يتحرى في الاسم وفي المعنى متاع الاسم وتكون المعاني الجميلة معناتها زادة فيها.
1: نعم طبعا، يحمل معنى ويحمل يستبطن دلالة طيبة مباركة. كذلك هذا المولود معناها تسن في حق العقيقة، عقيقة، وأنه يذبح الإنسان شاة، وهذا من باب السنة، ما هيش فريضة،
0: نعم
1: واجبة طبيعية، لكن ما يقدرش لا حرج في ذلك. وهذا المولود معناها يحتفى به، يحتفى به، ودائما ندعو لأبنائنا وعنها في من الولادة، ربنا هب لنا من أزواجنا وأبنائنا قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. الإنسان دي ما يدي على بداته بالخير، يدعيهم بالهداية، يطلب لهم معناها التيسير في حياتهم، لأن منهج النبي عليه الصلاة والسلام شعاره اللطف والتلطف، التلطف مع الناس، تلطف القول، التلطف في التعامل مع الناس، التعامل مع الناس، هذا معناها كله نستحضره في هذه المناسبة المباركة
0: من هدي النبي عليه الصلاة والسلام،
1: من هذه نعم من هدي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذا الاختيار حسن للتسمية والاختيار حسن لهذا المولود هو يسبقه اختيار أحسن وأفضل لأساسة أسرة لأمه، يعني الزوجة، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه تخيروا لنطفكم فإن الإرث بالساس. يعني هذا وغيره، مطالبون بالوقوف عنده في هذه المناسبة وإحياء ذكراه، وكما أسفنا بالمحاضرات ما شاء الله التي تلقى في مساجدنا وهذه المواكب الدينية كلها، نحن مطالبون بأن نصاحب أبناءنا في هذه المناسبات، وكي يعيشوها وكي يكونوا قريبين لهذه الذكرى، راح تترك في أنفسهم أثر جميل.
0: صحيح.
1: أثر جميل وقت اللي الأب أو الجد أو الأم يهز ولده ولداته صار مع أهل الجامع يوم المولد في ذكرى الاحتفالات، راه تربية سليمة تخلي فيه معناها
0: أثر، بصمة وأثر صحيح في محبة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. طب لا تتغرس من الصغر، بارك الله فيك شيخ، يعني تصور أنت الطفل في 5 ولا 7 سنوات ولا حتى أقل ويمشي مع أبوه للجامع ولا المسجد وشوفك الاحتفالات وهك الموكب وهك منعرشنا سرد البردة ولا الهمزية ولا غيرها ولا الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، أكيد في قلبه بش يحب سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد بشوي بشوي بدأ يتعرف على سيرته وعلى هديه.
1: نعم، ويقف كما استفتي بارك الله فيك في قصية المعاني في البردة، أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، وكله من رسول الله مختمس رشفا من البحر أو قطرا من الديم.
0: نعم جميل،
1: ونحفظ الأبيات الجميلة هذه،
0: الله على الأبيات. نعم سبحان الله،
1: حتى تكون ديددا في حياته ومنهجا يسير عليه
0: يا رب. إن شاء الله.
1: الحقيقة أختي الفاضلة ليس لي إلا أن أختم،
0: ونحن نشكرك برشا الحقيقة جميلة. نعم تفضل.
1: أبيات شعرية معبرة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول: عذرنا رسول الله، عذرنا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الله منها يوسف، والله والله لو ماء البحر يجمعنا كان المداد لفضل أحمد ما كفى، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، يكفيه أن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يختفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله
0: عليه الصلاة.
1: اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار
0: عليه الصلاة والسلام
1: وآله الأطهار وأصحابه الأخيار
0: عليه
1: عدد نعم الله وإفضاله. إلى هنا أختي الفاضلة،
0: نشكرك برشا شيخنا،
1: أشكرك على هذا.
0: شكرا ربي يبارك فيك شيخنا منير بلهوان الإمام الخطيب، شكرا بارك الله فيكم. مازلنا مواصلين معاكم، فاصل رجعي مكملين باقي مشوارنا حتى للتاسعة.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: ثم زوز مؤشرات في الشركة يجمع، إذا شعلوا بالأحمر راهو إنذار جدي على الخطر الداهم. إيه نعم سيدي. المؤشر الأول الخدمة برشا والربح ما ذمش، تشوف في نشاط الشركة عمال ما يتزيد ومخازن السلعة تملى وتفرغ وحركية ما نقولكش. بعد تجي تشوف الحسابات تلقى لا أرباح ولا هم يحزنون، يعني الهدف ما خلطنالوش والصغاريت أكثر من الكسكسي. المؤشر الثاني الفوضى اللي يتولد عنها الارتجال وكثرة الأخطاء والحوادث. أنا نعطيكم أخطاء، نخلصوا الفاتورة مرتين، ننساو ما نخلصوش فاتوراتنا، نخلصوا السوايع زايدة بالزيت، حوادث مهنية بالبالة، حوادث طرقات متكاثرة، ماكينات معطلة وتقعد بالشهور وإحنا ما نجمو نعملو لحد شيء. هذية يدل على أن مظاهر متاع فوضى، واللي يدل كذلك على أن شريكتك في مهب الريح. هيك علاش ماشي التالي ليس القدام.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإن

0: مغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 8:06 في استوديو إذاعة زيتون القرآن الكريم، وصل معكم في صباحك أجمل، معكم مريم فجيري في الإعداد والتقديم، رفقنا سالم الشعري اليوم في اللمسات الفنية والإخراج، ربي يبارك فيه إن شاء الله، ورفقنا أحمد الطبيبي بطبيعة الحال في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة. من أجمل الأحاديث اللي يقولها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الحديث هذا قديش فيه جمالية وفيه فهم، خاصة في العلاقة مع المولى سبحانه وتعالى. يعني اليوم نفهم أنه مش لازم تعمل حاجة كبيرة باش تكون قريب من المولى سبحانه وتعالى. أحيانا أعظم ما عندك هو حاجة صغيرة أما مستمرة. صفحة قرآن كل يوم خير من ختمة وبعدها هجران. ركعتين تحافظ عليهم خير من حماس متاع يومين ولا نهارين ولا جمعة وبعدها انقطاع. صدقة قليلة تتعاود خير من صدقة كبيرة مرة واحدة. استغفار في طريقك، صلاة على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وانت تخدم، كلمة طيبة تقولها كل صباح، برب والديك، مساعدة لحد من جيرانك ولا لحد تعرف ولا لحد محتاج، هذه كلها حاجات مستمرة أفضل وخير من حاجة تتعمل في لحظة وبعدها يصير فيها هيك الهجران، لأنه المولى سبحانه وتعالى يحب منا الاستمرار مش الاستعراض. ما تقولش شنو باش تعمل هالحاجة الصغيرة، يمكن في عينك أنت تراها صغيرة أما عند المولى سبحانه وتعالى تكون عظيمة، لأنك حافظت عليها خاصة في الأيام اللي ما كانش عندك فيها إما مزاج أو نفس أو حماس، لأنه الإنسان ساعات ينجم يتقلب المزاج متاعه، الحماس متاعه، النفس متاعه. فهذاك علاش وخاصة في واقعنا اليوم وربما نشاهدوها شوية عند شبابنا، ما تربطوش العبادة بالمزاج، ما تقولش ربما أنا تعب ولا قلق ولا طوى معينيش في الحاجة هذيك، لأنه يقولوا إذا كنت فرحان صلي، وإذا كنت متعب صلي كيف كيف، وإذا عندك هم صلي، وإذا كنت مشغول خذ دقائق لذكر المولى سبحانه وتعالى، لأنه العلاقة مع المولى سبحانه وتعالى ما تكونش كان وقت نكونوا مرتاحين أو العكس، وقت اللي نكون في ابتلاء وحاجتنا بالمولى سبحانه وتعالى وحاجتنا بالدعاء وحاجتنا بالقرب من المولى سبحانه وتعالى. كما قلنا ونرجع، راهو العلاقة مع المولى سبحانه وتعالى استمرار مش استعراض، أو وقت اللي أنت محتاج جسمك تكون فيها استمرارية حتى بالحاجات اللي بسيطة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن قللت الحاجة اللي هي تكون بسيطة كما قلنا في عينيك لكن هي عظيمة عند المولى سبحانه وتعالى، لأنه فيها نفس، لأنه فيها حماس، لأنه مستمرة ماهيش منقطعة. فالجميل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أحب الأعمال أكثرها ولا فيها من الكثرة ولا برشة، قال أدومها وإن قل. يعني ما تستناش حتى تكون قادر تعمل الكثير، أبدأ بالقليل واثبت عليه وواظب عليه وأبقى ثابت على القليل اللي تعمل فيه. يمكن بعد وقت تكتشف أنك الحاجات الصغيرة اللي كنت تعمل فيهم أو حافظت عليهم كل يوم هي أكثر حاجة بدلتك من داخل، بدلتك في قراراتك، بدلتك في كلامك، بدلتك في عاداتك، بدلتك في علاقتك مع المولى سبحانه وتعالى. وإن خليه دائما في قلوبنا وفهمنا في علاقتنا مع المولى سبحانه وتعالى، إنه المولى سبحانه وتعالى ما طلبش منك إنك تكون كامل، لكن طلب منك إنك تثبت على الخير هذاك حتى كان إنه قليل. ما نصعبوش على رواحنا، ما نشدوش على أنفسنا، لكن نخليه أنفسنا ثابتين على هاك العبادات، وحتى كان هي قليلة في نظرك أنت، حتى كان أنت حفظت على صلواتك من غير ربما زدت الـ النوافل، حتى كان أنت ربما ما تعملش حاجات كثيرة نوافل كثيرة وغيرها، لكن محافظ على صلاتك، محافظ على وردك من القرآن، محافظ على وردك من الاستغفار، محافظ على وردك من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. صحيح نجم يكون النفس والحماس يخفت ويطلع في يوم من الأيام، لكن على الأقل هك القليل هذاك محافظ عليه. فنذكر الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مازلنا مواصلين معكم احنا سادة المستمعين وراجعين مكملين معكم باقي مشوارنا حتى للتاسعة صباحا في صباحك أجمل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد سؤال يقول فيه صاحبه: إذا أوصى الميت أن يصلي عليه فلان من الناس، فهل هو الأولى بالصلاة عليه أم إمام المسجد؟ الجواب أن الميت إذا أوصى بالصلاة عليه أن يصلي عليه رجل رجاء صلاحه وتقواه، فإنه يقدم على الإمام، ونقول للإمام: دع هذا الوصي، هو الذي يصلي. فإن لم يوصي أو أوصى برجل ليس لصلاحه وإنما ليغيظ به فلانا أو فلانا، فهذا لا يعمل بتلك الوصية. ثم الإمام، فإن لم يوجد الإمام عند ذلك ننظر الأقرب فالأقرب، فيقدم في الصلاة على الميت ابنه وابن ابنه، ثم أبوه، ثم أخوه، ثم جده، ثم عمه، ثم ابن عمه، وهكذا. فإن لم يكن له أحد من قرابته قدم الأصلح، نلتمس من الحاضرين الأصلح فيقدم عند ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم لقاءنا المباشر في صباحك أجمل، ومواصلين مع حديث سيدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي تخلينا نختلفوا أكثر من الحسنات. يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه الإمام مسلم. شوفوا جمال النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش يعلمنا نبدل نظرتنا للخير. يقول لك: ما تحقر حتى حاجة باهي تنجم تعملها، ما تقولش نوا باش تعمل ابتسامة، ولا شنو باش تعمل كلمة طيبة، ولا شنو باش تعمل هالمساعدة الصغيرة اللي نجم نقدمها، وإلا ربما ما عنديش فلوس باش نتصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إنه المعروف مش مربوط بحجم الحاجة، وإنما بقيمة الأثر متاعها. نجم تبتسم في وجه إنسان وهو داخل عليك مهموم، وتكون ابتسامتك أول حاجة جميلة صارت له في النهار هذاك، تبدل له المزاج متاعه. تنجم كيف كيف تقول لزميلك ربي عينك، وهو أصلا كان محتاج شكون هكا يعطيه كلمة طيبة. تنجم تسأل زاد على إنسان غايب وتسأل وتقول وينه فلان، وسبحان الله وينه فلان لباس عليه، وتكتشف أنه مجرد سؤالك فرح قلبه. يمكن زاد تفسح الطريق لكبير في السن وتشوف هكا الابتسامة والفرحة اللي في عينيه. والحقيقة هذه نشوفها برشا وقت اللي تقف الشخص من كبار السن، أبائنا وأمهاتنا، وهو باش يقطع الطريق ويبدأ عليه من مظاهر التعب ولا المرض ولا العجز. وأحيانا نشوف أنه برشا سيارات ما تقفلوش، فسبحان الله تقول هذا رزق أنا باش نقفله باش ينجم يتعدى آمن في هكا الطريق هذاك. فسبحان الله تشوف عليه علامات الفرح والابتسامة. فهذه كلها من الحاجات اللي نجم المسلم والمؤمن أنه ما يحقرهاش من المعروف هذاك. فأحيانا الخير الحقيقي يكون في حاجات ما يراها حتى حد، إنك تلقى شخص يغلط في حقك وتختار أنك ما تفضحوش ربما، وتختار أنك ما تعاملوش بنفس الإساءة، أنك تسمع سر إنسان وتحفظه، أنك تنجم ترد الإساءة بالإساءة، لكن أنك تختار الرفق وتختار الرقي وتختار أنك ما تكونش راد الإساءة بالإساءة، أنك تشوف إنسان محتاج كلمة وتعطيه من وقتك. والأجمل أنه الحديث يقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني هك الوجه هك المستبشر، الوجه اللي فيه ضحكة، الوجه المبتسم، الوجه الفرحان، ينجم يكون صدقة معنوية. ما تعرفش قديش من إنسان محتاج يشوف وجه بشوش، مش وجه ربما ينجم يكون عابس ويزيد قلق ويزيد ربما تعب في النهار هذاك. لذلك ما تنساش أنه المناسبة الكبيرة اللي باش تعمل فيها الخير يكون الخير موجود في التفاصيل اليومية، في دارك، الكلمة الحلوة بين أهلك، في خدمتك، أنك تعاون بالكلمة ولا بالحاجة اللي تنجم تقدر أنك تعاون بها، في الشارع أنك تسهل على الناس حاجات، ولا تكون أنت سبب في أنك تسهل حاجة، في الهاتف أنك تسأل على حد غايب، في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أنك ما تنشرش حاجة فيها تجريح، فيها تنمر، فيها يعني اعتداء على إنسان، أنك تفضح سر، أنك تفضح حد، وفي قلبك أنك تتمنى الخير لغيرك. وهذا اللي حدثنا عليه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، انه هالاعمال الخير هذه الكل، انه ما تحقرش من المعروف شيء، ما تعرفش على الخير وين في الحاجات اللي تنجم تعملها في نهارك. فما تقولش شنو نجم نعمل، اسال روحك شنو الخير الصغير اللي تنجم تعمله توا، كيفاش نجم تبدا بالخير الصغير، بالحاجات البسيطه اللي تنجم تعملها، وما تحقرش الخير خاطر صغير، يمكن صغير في عينك انت كبير عند المولى سبحانه وتعالى. وما تتصورش كذلك الاثر اللي يقعد منك، الحاجه الصغيره اللي ظنيتها انت صغيرة نجم يكون أثرها كبير في قلب إنسان، في نفسية إنسان، في يوم هك الإنسان هذاك. وإن شاء الله أنه دائما نحاول يكون يومنا ما يتعداش عملنا حاجات بسيطة من الحاجات هذية اللي هي من المعروف، أنه الإنسان يقدم حاجة للناس، يكون يد خير، يكون يد عون، يكون كلمة طيبة، أنه ما يؤذيش، أنه لسانه ما يكونش مسلط على خلق الناس وعلى خلق الله، على الناس، وأنك تقول فيهم كلمة ربما مؤذي، وأنك دائما ما تفضح أسرارهم أو تقولهم كلام ينجم يكون فيه كسم في القلب الناس. فهذاك علاش سيدي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: لا تحقرن من المعروف شيئا في الحديث هذا، ولو أنه تلقى خوك المسلم، جارك، صديقك، حتى المختلف عليك، أنك تلقاه بوجه فرحان مستبشر ضحك، هذه كلها من الصدقات ومن الحسنات اللي محتاجين نختلفوا منها. مازلنا مواصلين معاكم، راجعين بعد الفاصل إن شاء الله.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا السيدة سعيدة بن صالح. السلام عليكم، يومك سعيد ومبارك.
2: صباح النور أختي، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات.
1: شكرا، يومك سعيد إن شاء الله. كنت تعطينا فكرة لأحوال طقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله.
2: أي بالنسبة لليوم، طقسنا عامة قليل السحب على أغلب المناطق، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب الصباح الشرقية، وبالتالي يكون البحر قليل الاستراب في محلين مصرب في سواحل الشرقية. حرارة القصوى تتراوح اليوم بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيد الشرقية. بداية من يوم الغد الجمعة تتكون خلايا رعدية بعد الظهر في مناطق الشمال والوسط الغربي. خلايا رعدية دي تكون مصحوبة بأمطار في فترة ما بعد الظهر. بالنسبة لبقية المناطق يكون طقس مغيم نسبيا. ريح غزة تحول القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي للجنوب، بالتالي حرارة في شاشة ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد. البحر يوم الجمعة يكون قليل الاستراف متموج. السبت والأحد زاد الوضعية الجوية مزيد ملائمة لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار في فترة بعد الظهر، خاصة المناطق الغربية للشمال والوسط هما أكثر مناطق معنية. البحر يتواصل قليل الاستراف متموج. حرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي حتى يكفي نهاية الأسبوع، تبلغ ذروتها يوم الأحد إن شاء الله. تسجلوا يعني حرارة يعني في حدود 40 درجة في تونس العاصمة هذا إن شاء الله. هذه يعني فكرة طقس بالنسبة اليوم.
1: واضح، كانت تعطينا فكرة زاد على أوقات الصلاة بالنسبة اليوم إن شاء الله.
2: بالنسبة اليوم صلاة الظهر على الساعة منتصف 30 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:07، صلاة المغرب على الساعة 7:07، صلاة العشاء على الساعة 8:39، غروب الشمس اليوم على الساعة 7:05، وصلاة الفجر غدوة إن شاء الله على الساعة 5:41، غروب الشمس عفوا على الساعة 5:41، وصلاة الصبح بالنسبة اليوم الغد بداية من الساعة 4:07.
1: واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك سيدة سعيدة بن صالح، كنت معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. فكرة على أحوال طقس اليوم إن شاء الله والأيام المقبلة، وفكرة زادة كذلك على أوقات الصلاة. مازلنا مواصلين معكم احنا السادة المستمعين إن شاء الله. بعد الفاصل إن شاء الله يكون معنا فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي، وكالعادة مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث الجميل عن الحياة. مازلنا مواصلين معكم، فاصل وراجعين مكملين معكم باقي مشوار حصتنا إن شاء الله.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كما قلت قبل الفاصل وقبل ما نستمع لأية بينات من القرآن الكريم باش يكون معنا فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي، وكالعادة في الحديث اللي انطلقت فيه انت وزميلتي عايدة، تحية طيبة ليك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورنا في الاستوديو.
1: عايش بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا، ربي يبارك لك. خلينا نذكر سادة المستمعين بالحديث اللي انطلقت فيه كما قلت أنت وزميلتي عايدة، ما رواه الترمذي الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. قال: قلنا يا رسول الله إن نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر أو لتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياة.
1: هو حديث بديع بصراحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. هو حديث بديع، وصلنا احنا في شرحنا لهذا الحديث ما زلنا ندندن حول شرح ما حواه الرأس أو ما وعاه الرأس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم غاير في الرأس، قال وما وعى، وفي البطن قال وما حوى. وهذه مغايرة بلاغة
0: سبحان الله.
1: بلغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرأس قال وما وعى الرأس كناية وإشارة إلى العقل والوعي والإدراك. في العقل وبقية الحواس التي اشتمل عليها واحتوى عليها الرأس. وصلنا احنا في بعد استعراضنا للعقل وللسمع وللبصر وللشم وللتنفس من خلال الأنف، وصلنا إلى أخطر عضو
0: صحيح
1: في الإنسان
0: سبحان الله،
1: اللي هو اللسان.
0: لسان وما أدراك ما
1: أخطر عضو على الأطلاق. لذلك اللسان لما لم يكن له عظم
0: صحيح

0: تتكلم حرك لسانك 7 مرات قبل ما تتكلم.
1: دور لسانك.
0: علاش؟ يعني يعلمون خطورة هذا العضو. لأن خطورة هذا العضو إما أن تعتق رقبة صاحبها أو رقبة صاحبه أو أن تبيقها. خطر اللسان إما أن ينطق بكلمة طيبة
1: أو العكس
0: تؤدي به إلى طريق الجنة أو أن يقول كلمة كما فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم فصل كل شيء
1: عليه الصلاة والسلام.
0: تتصور النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يقول الكلمة تكون من رضا الله سبحانه وتعالى. تكون من رضا الله سبحانه وتعالى فتحمله إلى الجنة، تقوده إلى الجنة، تدخله إلى الجنة،
1: تكون سبب شيء.
0: وإن العبد لا ينطق كلمة من غضب الله سبحانه وتعالى تغضب الله، تهوي به 70 خليفة في قعر جهنم.
1: اللهم احفظنا يا رب.
0: لمن هنا جت خطورة هذا العضو وضرورة التنبيه والوعي متاع الأباء والأمهات.
1: لأن الكلمة ما تخرج ما عادش ترجع فضيلة الشيخ.
0: انتهى الأمر،
1: ما عادش نجم ترجعها.
0: احنا يقولون كبارنا راهو الكلمة كان عندها أصلا العرب قريش طوبيوا على الصدق
1: صحيح
0: على كفرهم وعلى شركهم. إنما كانت عندهم خلة، كانت عندهم معرة، من يكذب معرة. عارف
1: عيب في حقه.
0: عارف لي أبو سفيان عندما استقبله هرقل الروم في بيت المقدس، استقبله بيت هرقل الروم وسأله عن هذا الرجل الذي بعث فيكم رسولا ويدعي أنه رسول نبي. فطفق هرقل يسأله أسئلة لكي يختبر العلامات
1: النبوة،
0: علامات النبوة صحيحة أم لا. فمن الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان قال له هل عاهدتم عليه كذبا؟ فقال في نفسه والله لولا أن يؤثر علي كذبا لكذبت. رأي قلت له رأي
1: يكذب، لكن يعرف أنه عيب
0: إنما ما نجمش. قالوا لا لم نعهد عليه كذبا بل كنا نلقبه بالصادق. أول ما لقبوه لقبوه بالصادق الأمين
1: عليه الصلاة والسلام.
0: مش تعرف الصدق راهو خلة مكرمة من مكارم الأخلاق التي كان العرب قريش يمتدحون بها أنفسهم،
1: يتفاخروا بها
0: ويتفاخرون بها. وعيب أنه يكذب. فلذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وبعث للعالمين رسولا ونبيا قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من أولى مكارم الأخلاق التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدق.
1: نعم.
0: صدق.
1: نعم.
0: الصدق في القول. الصدق في القول أقوال. ولذلك عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل في الباب. شي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة.
1: وما زال الرجل
0: ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا الله
1: سبحان الله.
0: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار.
1: اللهم احفظنا يا رب.
0: شوف شو استعمل كلمة يهدي. يهدي في الأصل هي تستعمل هداية الصراط المستقيم، لما استعملها النبي هنا صلى الله عليه وسلم كأنما تهدي إلى الفجور والعياذ بالله.
1: اللهم احفظنا يا رب.
0: لأن الهداية فيها منهج، الهداية فيها مخطط، الهداية فيها استرسال
1: صحيح
0: وبدون كلل وبدون ملل.
1: ونفهم أنه فما الهداية في طريق كما قلت أنت للصلاح وللجنة،
0: فما
1: هداية.
0: مش قال فرعون إنما أهديكم إنما أهديكم إلى سبيل الرشد. مش قالها إنما أهديكم إلى سبيل الرشد، قال فرعون وهو سبيل النار ذلك. فقال ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. من هنا علمنا خطورة هذا العضو، هذا العضو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم

0: يربي في أصحابه هو، يربي في أصحابه، يوري فيهم في المنهج الصحيح
1: وللأمة من بعد.
0: يحدث في معاذ بن جبل،
1: والله قاعدة تفكر فيه الحديث.
0: أمسك عليك، أمسك عليك لسانك،
1: أو كف عن عليك هذا.
0: قبالك قبالك.
1: فسيدنا معاذ استغرب معناتها.
0: قالوا إيش قالوا؟
1: يعني كيفاش سبحان الله نسيت، لكن في نفس السياق استغرب أنه لساني نجم يهزنا للنار.
0: قال ولا يكب،
1: سكلتك أمك.
0: قالوا سكلتك أمك يا معاذ، أولا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم.
1: يعني سيدنا معاذ كان استغرب أنه لساني.
0: سيدنا معاذ ليش استغرب؟ استغرب من شدة معناها التأكيد متاع النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا العمر.
1: وقال له إن لم مؤاخذون بما نتكلم.
0: هو تعجب من من من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه على خطورة هذا اللسان، ثم تعجب كذلك من الوعيد من الوعيد متاع النبي عليه الصلاة والسلام. أفصح له النبي عن سر هذا الوعيد، قال له أولا ثكلتك أمك يا معاذ، أولا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذه تربية نبوية كبيرة جدا، تعلم كيفاش أنت تتحكم في لسانك، لأن اللسان بالنهاية هو ترجمان القلب.
1: نعم، يترجم اللي في القلب،
0: هو ترجمان القلب في الأصل. طبعا جيوا لك الاستثناء،
1: يقول لك اللي قلبه اللي لسانه على قلبه، ولا المثل هذاك
0: في الأصل. لأن الأصل أن يكون اللسان ترجمان القلب.
1: نعم،
0: اللي في قلبك
1: على لسانك
0: ترجمه بلسانك. لكن ثم فئة نبهنا منها المولى سبحانه وتعالى، حذرنا منها المولى سبحانه وتعالى. شبيك في سورة البقرة في 27 الأولى، الآية الأولى 27 الآية الأولى من سورة البقرة، عندك 27 آية.
1: نعم،
0: من ألف لمي حتى تقريبا القرب الربع الأول من سورة البقرة. ربي 27 آية يحذر فينا فيها من شنو؟ من أخطر فئة في المجتمع،
1: نعم،
0: المنافقون.
1: نعم، حفظ.
0: لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس
1: في قلوبهم.
0: هذه الفئة استثنائية بكل مقاييسها.
1: نعم،
0: أخطر فئة في المجتمع هي فئة المنافقين،
1: اللي لسان يقول شيء والقلب يخمم شيء آخر.
0: هذه مشكلة، لأن الأصل أن يكون اللسان ترجمان القلب. إذا كان الإنسان خرج من القاعدة هذه، فعلم أنه دخل تحت خانة أخطر فئة في المجتمع اللي هم المنافقون.
1: طيب، اللي استشعر في نفسه بدأ يدخل شيء ما في هذا، يعني اللسان في شيء والقلب في شيء، بدأ يستشعره، فشنو البداية شيخ؟
0: أول حاجة ساعة يراجع نفسه باش ما يدخلش، ما يتعمقش في يدخلش ما يسقطش في الغفلة. هي غفلة هذيك، خطر الشيطان. من يحمل الإنسان على أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ هو الشيطان أصلا.
1: نعم،
0: الشيطان هو أول داعية للنفاق، والعياذ بالله.
1: نعم، حفظ.
0: ولذلك حمل تحت رايته فئة المنافقين. قال عنهم المولى سبحانه وتعالى أولئك حزب الشيطان.
1: نعم،
0: إلا أن حزب الشيطان هم الخاسرون والكاذبون.
1: ووعدهم المولى سبحانه وتعالى
0: الكذب. شكون من أنشأه الكذب؟
1: درك الأسفل من النار.
0: هو من أنشأه الكذب؟ هو أصلا الكذب هو أنشأه الشيطان. هو كذب الكذبة الأولى. الكذبة الأولى كذبها شنية؟
1: أنا خير منه.
0: هذيك أول كذبة كذبها الشيطان في الخلق الأول. أنا خير منه، وكذبة. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. فلنرد بين رب لهذا اللسان يجب أن نمسكه جيدا، وأن أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام على فكرة أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، لأن أو بعد ما نبهنا وقلنا ردوا بكم، الكذب هو بوابة الفجور. بوابة الفجور هو الكذب، والكذب إذا كان استشرى في مجتمع معين أراه من أسباب هلاك المجتمعات.
1: إذا انتشر الكذب في
0: هو
1: المجتمع،
0: انتشر الكذب، والعياذ بالله،
1: يفسد العلاقات، يفسد الصلات بين الناس، يفسد
0: أصلا يفسد القلب. أصلا يفسد القلب هو.
1: نعم،
0: الكذب يفسد القصد. هذاك عارف النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ولا يزال العبد يكذب ويتحرى يتحرى
1: يزيد.
0: قضية تحري الكذب هذه الاسترسال في الكذب والكذبة تجيب كذبة أخرى
1: وكذبة صغيرة تهز كذبة أكبر
0: ثم يولي زيف والزيف يودي يهز الغش والغش يحملك إلى شنو والعياذ بالله إلى ما لا يحمده إلى ما لا يحمده
1: يهزنا الخيانات يهزنا كثير الأمور
0: كل مبيقات أصلها شنو الكذب. أنت شوفهم أي المعاصي المعاصي الكل أعطيني معصية ليس منشأها الكذب لن تجد معصية إلا وتجد منشأها شنو الكذب. ثم أريد الشرك بالله الشرك بالله شنو أصله كذب هذه من رأسي جبتها لا لا لا لا من كتاب الله لأن يعني الله هو الذي جمع بين الشرك وبين الزور
1: صحيح صحيح بين الزور وبين الشرك.
0: إذن ما الفرق بين الزور والكذب يا طنجيوه؟ أما أعطيني ساعة فأنا آية يجمع ربي الزور والشرك في سورة الحج قال المولى سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
1: سبحان الله
0: لأن الشرك هو أصله زور. ما هو تعريف الزور؟ تعريف الزور هو وضع الشيء في غير موضعه
1: في غير المحل متاعه.
0: والكذب هو كيف كيف نفس الشيء والكذب هو وضع الشيء في غير موضعه. إذن ما الفرق بين الزور والكذب؟ لأن الزور الكذب ينجم يكون في اللسان راه
1: لكن الزور يتعدى؟
0: لكن الزور يجمع اللسان مع القلب
1: اللي رجعنا من البداية قلنا اللسان في شيء والقلب في شيء
0: يولي اللسان والقلب مطبوعين بالكذب والعيب.
1: اللهم احفظنا اللهم احفظنا يا رب.
0: لك الزور الزور هو لما يجتمع اللسان مع القلب ومع العقل. أنا الزور فيه تحيل وفيه خبث وفيه دهاء وفيه تفكير غير سليم وفيه معناها اصلا فيه لك تخطيطك للمشين تخطيط مع الشيطان والحسابات المغلظه والعياذ بالله الحسابات الخاطئه هذه كلها تدخل في الزور
1: تدخل مع بعض البعض.
0: خطر التزوير هذا هو التزوير. التزوير هو ان يجتمع اللسان والقلب والعقل والعياذ بالله وتطبع هذه الاعضاء كلها بالكذب تولي زور
1: تولي زور سبحان الله.
0: هذا فرق بين الزور وبين الكذب. مش تعرف معناها خطورة متاع شيء
1: خطورة اللسان
0: لا لا شوف ورد بالك راه نتكلم على اللسان ونحن على مقربة من نفحة جميلة رائحتها عبهرية هي نفحة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة راه تقول لي ما علاقة اللسان بهذه الذكرى المجيدة؟ علاقة كبيرة جدا يا بنتي علاقة كبيرة جدا. نحب قبل ما تنتهي الحصة نحب ننبه
1: تفضل شيخ
0: لأن مشكلتنا في المجتمع المسلم شنية في احتفالاتنا بالذكرى مولد النبي
1: بمولد
0: الشريف.
1: النبوي الشريف
0: كلامنا أكثر ما أفعالنا بنتي
1: صحيح.
0: كلنا نصلي على النبي
1: عليه الصلاة والسلام
0: كلنا نمدح النبي صلى الله عليه وسلم نمدحه بشتى ألوان المدائح والمديح ولكن هذه أقوال
1: تحب تقول
0: والحال
1: أفعال.
0: أن كل أنت كل دعاء أنت حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي هي مدونة السلوك. احنا معناش الفقه هذا معناش معناش أنه الصلاة على النبي صلى الله عليه عندما قل اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مناش فاهمين لي هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مدونة سلوك. بمعنى مدونة سلوك التزام
1: التزام
0: نعم في عهد عهد
1: عهد مع سيد النبي
0: مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كلما صليت على النبي إلا وأخذت منه العهد على أن تتبعه
1: هدي وسنة
0: وعلى أن تتبع تعتصم بسنته وتتخلق بأخلاقه أكبر حاجة
1: عليه الصلاة والسلام أعظم شيء أنك تتاخذ من أخلاق سيد النبي وتمشي المولد. على أخلاق سيد النبي
0: نحب أن الرشد بالله من هنا من منبر الزيتونة نحب نوجه كلمة أو نسعى لنفسي أنا حتى أذكر نفسي وجميع المستمعين
1: الأصل في الشيء الإنسان يبدأ بنفسه
0: ردوا بكم يا جماعة الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم بدءا بالصلاة عليه وبالإكثار من الصلاة عليه. لأن أبي بن كعب لما قال إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله، فهل أجعل ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، صلاتي كاملة؟ قالوا افعل فذلك خير. في الأخير بقول قالوا النبي عليه الصلاة والسلام اجعل كل صلاتي صلاتك علي، قالوا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. شو معنى تكفى همك ويغفر لك ذنبك؟ هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عليه مدونة سلوك. علاش؟ خاطر كل ما يصلي عليه كل ما يتذكر شنو أخلاقه وسيرته، وكل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تذكرك بخلق ينبغي أن تتأسى به
1: عليه الصلاة
0: وأن تتمثله في سلوكك. والله لو كان خلينا الصلاة على النبي فقط
1: فقط سبحان الله. نعم،
0: بهالمفهوم هذا، بهالفقه هذا،
1: بهالفكرة هذه كما قلت أنت، مدونة السلوك هذه
0: مثل ما يشكل الله والسلام. أنت عاهدت النبي
1: عليه الصلاة والسلام،
0: كيف تصلي على نبي صلى الله على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين وأنت لا ترحم الناس؟ كيف؟ قل لي كيف؟ كيف تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ شو معناه تصلي على نبيك؟ أنت تطلب له الرحمة من الله، لأنك أنت لا تملك شيئا.
1: صحيح،
0: أنت بالنهاية ماكش أنت قاعد تصلي على النبي، أنت تسأل ربك
1: سبحانه وتعالى.
0: إذا كانش قلنا الصلاة على النبي فيها رافد بتاع توحيد، فيها أول فقرة فيها هي توحيد خالص. اللهم
1: توجه لله سبحانه وتعالى،
0: لأنك لا تملك أن تصلي على نبيك، أنت ما عندكش حاجة باش تعطيها للنبي، أنت فقير. تسأل ربك الغني بأن يرحم، يصلي صلاة الله على نبيه رحمة له، بأن يرحم محمدا صلى الله عليه وسلم. أي كيف لا ترحم الناس أنت؟ كيف لا ترحم زوجتك؟ كيف لا ترحم أبنائك؟ كيف لا ترحم الفقيرة والمسكينة والسائلة والمحرومة؟ كيف لا ترحم الناس وأنت تطلب الرحمة من ربك؟ خاطر مش فاهم، مش فاهم، ماخذها قول باللسان كهو صلاة على النبي، بينما هي احنا مش صلاة على النبي فقط، راه
1: هو يطول الحديث الحقيقة،
0: كل الأدعية راه
1: صحيح.
0: خذ قاعدة من عندي أنا، كل دعاء، كل دعاء، أي ما دعاء دعوت به ربك سبحانه وتعالى إلا ويحمل في طياته مدونة سلوك. ما لم تفقه، ما لم نفقه هذا الأصل فلا خير فيه. يبقى ديما أقوال، وذاك علاش مشكلة المجتمع المسلم شنية؟ هذه القطيعة بين الأقوال
1: وبين
0: والأفعال التي ذمها الله سبحانه وتعالى وتوعد بها، قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يطهر ألسنتنا من الكذب،
1: آمين يا رب،
0: وقلوبنا من النفاق،
1: آمين،
0: وأعمالنا من الرياء،
1: آمين،
0: وأموالنا من الربا
1: يا رب، آمين،
0: وأعيننا من الخيانة إن شاء الله،
1: آمين يا رب العالمين.
0: وربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يقيمنا على النهج القويم،
1: آمين،
0: ويجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعنا به، يجمعنا بالنبي على الحوض إن شاء الله
1: يا رب العالمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كلمة جميلة الحقيقة، وخاصة بالختام بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكما قلت أنت، الحذر دائما في الكلمات اللي تتقال من اللسان، مش كل كلمة نجم نقولها ونتسهلوا فيها ونقولوا دي هي الكلمة برك، لكن شوف الكلمة تنجم وين تهزنا. اللهم احفظنا. شكرا لك فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي، شكرا لك سلام الشعري ربي يبارك فيكم، شكرا لك أحمد الطبابي. الحقيقة قبل ما نختمه نحب نهني أمي الغالية ربي يحفظها راضية الديواني، نقولها كل عام وانت بخير، ربي يرضيك علينا، إن شاء الله ربي يطولك في عمرك، وأنت والوالد ربي يحفظكم إن شاء الله، متعكم بالصحة، وإن شاء الله راضين علينا الدنيا وآخرة يا رب العالمين. هكا نكون وصلنا لختام حصة اليوم. ربي يحفظ السادة المستمعين، شكرا لكم زاد على التعليقات الجميلة اللي موجودة على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. إن شاء الله ديما تكون محبة سيد النبي عليه الصلاة والسلام خالصة في قلوبنا، وتكون الترجمة كما قلت فضيلة الشيخ الصلاة عليه، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويكون الترجمة الأعظم بمحبتنا سيد النبي تخلق بأخلاقه،
0: أثر الصلاة على النبي على السلوك السوي.
1: سبحان الله سبحان الله، الله يبارك لك فضيلة الشيخ. أكيد بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا في إذاعة زيتون القرآن الكريم. بدينا معكم الساعة 8 في صباحك أجمل مع الفقرات، مع الكلمات الطيبة، مع القرآن الكريم، إن شاء الله يكون يا رب خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يكون في قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين. ودائما الإنسان كما قلنا يبدأ بنفسه ويصلح، وإن شاء الله يكون الصلاح للمجتمع الكل. شكرا لك سلم شعري مرة أخرى، أحمد طبيبي مشكور، تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم. يومكم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينادي.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية 1 من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 33 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: كن مع الله وابتغ الله وحده، ليس إله في العوالم عده، واجعل الله خفق قلبك حمدا ورجاء وخشية ومودة، وافن في حبه إن استطعت، تحيا فوق عمر الحياة ما شاء خلده.

كابد الوجد بالذي لا تراه العين، واجعل سبيل قربك سجدا. هو نور السماء والأرض، فاقبل منه واقدح به لروحك زندا، وتنفس بذكره وتلبث لتجليه مدة إثر مدة.

ذروة العز والسمو وأوج السعد والمجد، ألا ترامق مجده. وعلاك الأرقى أيا حر، أن الله سواك منذ سواك.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها. سناء جبالي
1: وريحاناتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 133 إلى الآية 148 من سورة الصافات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا المباركة نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا الحاضرات معنا الآن. مرحبا بك فاطمة الزهراء العيالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام فاطمة الزهراء بن عباس، أهلا بك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. فاطمة الزهراء الوسلاتي،
4: السلام عليكم.
2: مرحبا. وآمنة بن عباس، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: جزاكنا الله خيرا. إذا ننتقل إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

0: الفلاحين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون.

0: قتلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.
1: طيب الله أنفاسك يا فاطمة أحسنتي. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. انتبه فقط إلى التوليد في كلمة شجرة، تدرب عليها جيدا. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوة الأخيرة مع آمنة بن عباس، تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم.

0: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا أحسنتي آمنة. مستمعينا الكرام، أتلو عليكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا.

آخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك

وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله إلى تكرار هذا المقطع.

0: بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا. إذا المستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحصة، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من كل شيء خاشع لك وكل شيء قائم بك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك. لا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. اللهم يا رب العالمين، يا من كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر أي عظيمة في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا وما أصغرها في نعم الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم وكاشف الغم، يا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية، يا أرحم الراحمين، فرج همومنا واكشف غمومنا وأجب دعواتنا وارفع عنا كل ضر وبلاء يا ذا الجلال والإكرام. نسألك صحة في البدن وعافية في الأهل والمال يا أرحم الراحمين. نسألك أن تبارك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك في يومنا هذا، اللهم أنزل علينا بركاتك ورحماتك، ونسألك يا ربي من فضلك العظيم، يا من له خزائن السماوات والأرض يا رب العالمين، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الفرقان برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بصوت القارئ حسن معلول.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ أحسن معلوم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.
1: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعيات حفظه الله وأبقى شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: الله يحفظكم سيدي. إذا نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه علامتنا الفقيه الولي سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي في هذه العقيدة، ونحن في العتبات الأخيرة والحديث عن العصمة للأنبياء، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى أو فعل المباح لمجرد الشهوة، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدها وهو فعل المنهي عنه، ودليل وجوبها لهم الإجماع. وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله، لأنهم مأمورون باتباعهم، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه. نعم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا،
6: آمين.
7: ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وقد وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى، إلى آخر الحديث. نعم. وتحدثنا عن العصمة،
6: صحيح،
7: وقلنا معنى العصمة أن الله قد حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن الوقوع في منهي عنه ولو مكروه أو خلافي الأولى. الحفظ من الله سبحانه وتعالى. ومعنى أنهم محفوظون أي بحفظ الله لا يقعون في منهي عنه، لا مكروه ولا خلاف الأول، فضلا عن الحرام الذي قد أجمع العلماء عن عدم الوقوع، وقوع الأنبياء في الحرام. الخلاف قلنا هل يكون قبل البعثة أو وبعدها أو بعد البعثة فقط، عمدا أو سهوا، أو عمدا فقط إلى من الكبائر والصغائر أو من الكبائر فقط. إحنا قلنا الراجع عند المتأخرين أنهم محفوظون
6: صحيح
7: من المنهيات عنه، من المنهيات عنها قبل البعثة وبعدها، ظاهرا وباطنا، كبيرة أو صغيرة، عمدا أو سهوا. وهذا من الأحوط، وهذا ما ندين الله به، هذا ما ندين الله به، وهذا ما سنقابل الله به
6: صحيح
7: سبحانه وتعالى. وهذا الأسلم والأكثر أدبا مع جناب الأنبياء والمرسلين.
6: نعم نعم صحيح.
7: وقد يأتي أحد ويقول كيف في أمور الدين والدنيا؟ نعم في أمور الدين والدنيا. فيأتي أحد ويذكر لنا مثلا قصة تأبير النخل،
6: نعم،
7: ويقول قد ثبت في الصحيح،
6: نعم،
7: أن كما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال، نعم، لو لم تفعلوا لصلح.
6: صحيح.
7: تأبير قال فخرج شيصا، يعني الثمار يعني ما هلكت في ذلك العام.
6: احنا حتى بلغتنا الدر يقول لك اذا ما يذكروش النخلة يجيك الحاجة الشايحة.
7: بالضبط. وهذا ما حصل، فخرج شيصا يعني ما لا يصلح،
6: نعم،
7: للأكل. قال فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، انت اوصيتنا يا رسول الله باش ما نذكروا يعني ما نلقحوش.
6: نعم.
7: قال انتم اعلموا بامري دنياكم.
6: صحيح.
7: يعني من هذا الحديث فهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا، لدليل قوله أنتم أعلم بأمور
6: دنياكم.
7: ويعني صار يردد بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في الأمور الشرعية، أما في الأمور الدنيوية قد يخطئ. وهذا ما لا يخفى لنا ولكم من تجاوز في حق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحق أحق أن يتبع.
6: نعم.
7: وذلك لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله يفسر بعضها بعضا.
6: نعم.
7: بمعنى أولا إجابة، هذا أخذناه مثال،
6: نعم،
7: إجابة عن هذه الشبهة، النبي صلى الله عليه وسلم أين نشأ؟ نشأ في أرض الحجاز.
6: صحيح.
7: نشأ في أراض كلها نخيل.
6: نعم.
7: تربى من صغره على منابت النخيل، يعني في منابت النخيل، وتربى بين قوم،
6: نعم،
7: يعلمون فنون زرع النخيل، يعني سواء كان في مكة،
6: نعم،
7: ثم لما ذهب إلى المدينة، يعني مكة أيضا أرض نخيل، وتربى في قوم يزرعون النخيل.
6: سبحان الله. نعم.
7: وما يتطلبون أو ما تتطلب هذه الزراعة من عناية ولقاحات إلى غير ذلك، يعني حسب رأيكم كيف يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم أن تخفى عليه مثل هذه العادة المضطردة في إنتاج النخيل؟ كل الناس تعلم أن النخيل تحتاج إلى لقاح،
6: أكيد،
7: إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تربى في بيئة يزرعون فيها النخيل وكبر فيها، والناس كلها تعلم هذه العادة، يعني هي عادة منتشرة مضطردة بين جميع الناس، يعني يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى في بيئة النخيل، وهو النبي الذي أعطاه الله من علوم الدين والدنيا، ستخفى عليه مثل هذه العادة؟ هذا مستبعد جدا. هذا أولا.
6: سبحان الله.
7: ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال لنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
6: أي نعم.
7: النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسكت عن الأمور التي لا تعنينا ولا نفقهها.
6: نعم.
7: والنبي صلى الله عليه وسلم
6: يتكلم في
7: أمر لا يفقهه، من هذا الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه في أمر النخيل ثم تكلم فيه؟ هل هذا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إما أن النبي يفقه في أمر النخيل فتكلم فيه، أو لا يفقه في أمر النخيل وتكلم فيه.
6: نعم.
7: الأول أنه يفقه في أمر النبي، في أمر أو النبي. الثاني أنه لا يفقه في أمر النخيل وتكلم فيه، هذا لا يجوز في حقه.
6: أي نعم.
7: لأن الذي لا يفقه في أمر لا يتكلم فيه، والنبي نعم. صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الخلق.
6: نعم.
7: بقي الأمر الثاني أنه يفقه في أمر النخيل وتكلم فيه. تكلم فيه بغير ما تعود عليه الناس لحكمة ولأمر يقتضيه، قد يكون قد خفي علينا. وهذا يذكرنا بقصة الذراع، كما روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث يعلمنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كثيرا من الأمور، ثم نأتي إلى حادثة الذراع. روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو ذكر لنا منه علما.
6: سبحان الله.
7: شفت أي طائر يطير إلا وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه علما؟ طيور، حيوانات، أشجار، وإلا وتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم، إلا هذا النخيل الذي يعلم الناس جميعا أنه يستوجب اللقاح فلا يعلم. فما يذكرنا في حادثة الذراع، ففي المسند، مسند الإمام أحمد عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنع له عليه الصلاة والسلام شاة مصلية فأتي بها، فقال لي: يا أبا رافع ناولني الذراع. قال: فأتاه بالذراع، فقال: ناولني ذراعا، فأتاه بذراع، ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعان؟
6: نعم.
7: يعني مستغرب، هو الشاة عندها زوز أذرع، هاني جبتهم لكم يا رسول الله، يعني يا أخي فما ذراع أخرى؟ يعني سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم
6: لا يعلم
7: أن للشاة ذراعان فقط
6: أبدا،
7: أو أنه نسي أنه أكل ذراعين يعني في ظرف وأجيز؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به. لو كان سلمت،
6: نعم،
7: رأوا كل مطلبتك تجيب ذراع ستجد ذراعا، كيف ذلك؟ هذا من خوارق العادات ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان يعجبه ذراع تسليم. لو سكت،
6: نعم،
7: لا يعني وجدت ذراعا كل ما دعوت لك.
6: أنه إذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بأمر طبعًا فيه شيء أنت لا تتعقله،
7: نعم،
6: فسلم الأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
7: فقاسوا حادثة تأبير النخل بقصة الذراع، أنه يعني أراد أن يختبرهم وأن يختبر تسليمهم. كان يمكن،
6: نعم،
7: للصحابة الذين هم أصحاب فن في زراعة النخيل، وأصحاب عادة يعلمون العادة المضطردة أن النخلة إذا لم تؤبر وتلقح يعني ستشيص، لكنهم ماذا فعلوا؟
6: سلموا
7: أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أنتم أعلموا بأمر دنياكم. فهذا هو اختبار، وإلا كما قلنا سنقع في محظورات أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيما لا يفقه إلى غير ذلك.
6: عقلا هذا الأمر يعني لا يقبل هكذا. الناس كل تعرف بصغيرهم كيف نحن توقف،
7: إلا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علوم الأولين والآخرين.
6: احنا نعرف في منطقة الفلاح أنه نوع من الشجر هذا لو لا يذكر مستحيل يجيك حبات شيء.
7: والناس الكل تعرف إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كبر في تلك المنطقة،
6: في تلك البيئة. هذا يصعب.
7: وقس على ذلك من التأويلات والتفاسير التي نفهم بها فعلا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم.
6: جميل.
7: نعم. إذن قال طيب، فكيف بالأمور الشرعية.
6: الشرعية
7: هذا مستحيل.
6: نعم
7: يستحيل في حقه
6: صلى الله عليه
7: صلوات ربي وسلام عليهم. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بسائر الأنبياء والمرسلين أن يفعلوا المكروه وخلاف الأولى على وجه كونه مكروه أو خلاف الأولى.
6: نعم
7: ما معنى على وجه؟ قد يفعلون المكروه أو خلاف الأولى لأجل التشريع.
6: التشريع
7: لأجل التخفيف.
6: نعم
7: أما على كونه مكروه خلاف الأولى هذا مستحيل
6: أبدا.
7: بل أكثر من ذلك بل أفعالهم كما نذكر تدور بين الواجب والمندوب. حتى المباحات قلنا يفعلونها على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من باب أن أشرنا ذلك أن من باب حتى العادات تصير عبادات صحيح. في حقهم صلوات ربي وسلامه عليهم. ثم قال ودليل وجوبها لهم الإجماع وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله لأنهم مأمورون باتباعهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والأمر جاء على الإطلاق
6: صحيح.
7: لم يأتي مقيدا في حال الغضب أو في حال الحزن أو في حال الفرح في حال المرض أو
6: كل ما عندناش لهنا ما يخصصه
7: ما فماش تخصيص. إذن يجب أن يكون في أفعال وأقوال الأنبياء والمرسلين أن تكون دائرة على الوجوب والندب لا يقع منهم مكروه أو خلاف الأولى.
6: الأولى
7: وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء أمرك الله بأن تتبعهم.
6: نعم.
7: فيجب أن يكون المتبوع لا يقع في مخالفة شرعية.
6: نعم
7: قال وفيؤدي قال وأيضا لما وقع من لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله لأنهم مأمورون باتباعهم فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه.
6: يعني الجمع بين النقيضين هذا لا يستقيم.
7: نعم
6: هذا هو
7: بالضبط.
6: جميل جدا.
7: ثم قال وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه.
6: قبل هذه سيدي معناها لو تسمح
7: نعم.
6: فقط أردت أن أذكر أن كل ما ورد في القرآن في شأن الأنبياء راهو يؤول كما تحدثنا. احنا ما نجموش نطولوا واش ناخذوا كل قصه وحدها قصه سيدنا آدم وحدها قصه سيدنا إبراهيم وحدها
7: ومن أراد هذا التوسع يطالع شرح العقائد النسفي.
6: نعم.
7: ويطالع التفسير الكبير لفخر الدين الرازي.
6: صحيح.
7: بل ألفت في ذلك رسائل قلنا في عصمة الأنبياء مستقلة.
6: نعم.
7: هناك كتاب اسمه عصمة الأنبياء شبهات وردود أبدع فيها صاحبه في بسط الآيات والأحاديث التي ظاهرها وقوع الأنبياء والمرسلين في المخالفات الشرعية وأولها تأويلا حسنا على وفق وذكر فيها أيضا مراجع من السلف والخلف من الأنبياء والمرسلين.
6: مهم علاش أشرت إلى هذا لأنه قد يتبادر إلى ذهن القارئ إذا حكم بظاهر النص هكذا يقول لك اللي يدخل فيه هذا لا يصدقه القرآن. لا سيدي خويا القرآن أولا
7: يفسر بعضه بعضا
6: أيوة يعني. هذه واحد.
7: نعم.
6: اثنين يفسر وفق مقتضيات اللغة العربية.
7: نعم.
6: واللغة العربية فيها كلام يدل على أشياء كثيرة جدا وإلا لو أنت فسرت وحدك على هواه يعني فيه آيات ذكرت أن أقوام الأنبياء أمروهم قالوا لا تعودن إلى ملتي يعني ذكروا لهم أنهم في ظاهر النص إذا أنت فهمت هكذا بفهمك السقيم المخالف لمقتضيات اللغة العربية كأنه يدل على أن الأنبياء كانوا في حالة الشرك والعياذ بالله نسأل الله السلام. هذا طبعا يعني هكذا تقرأه أنت بظاهر النص دخل في حيص بيس. نعم. بين قوسين مش نحكي على الخلاف الأولى والمكروه لا أنت تفهم إذا فهمت بفهمك السقيم ترجحهم أصلا أنهم كانوا على الشرك وهذا يستحيل في. نعم. حقهم صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. فقط حبيت نبين هذه المسألة سيدي وإحنا إذا توفرت لنا حصص أخرى إن شاء الله لعلنا نعود إلى هذا الأمر ونفصل فيه تفصيلا.
7: نعم إن شاء الله.
6: فيه شيء من الطول وكذلك التبسيط ليفهم معنا الناس
7: بالضبط.
6: أظن هكذا الأمر كافي سيدي.
7: نعم.
6: مسألة تبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه سنحتاج فيها إلى دقائق.
7: نعم.
6: هكذا سيدي ولا لا؟
7: نعم قد نحتاج. نعم. إلى
6: بعض الدقائق
7: أخرى
6: إن شاء الله. فلعلنا نقف هنا وأظنه موقف حسن حول عصمة الأنبياء لنواصل إن شاء الله تعالى الفقرة الأخيرة التي ذكرها سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي. فبارك الله فيكم شيخنا محمد جمعة عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. أذكركم أن الحصص تجدونها تباعا على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب لمن أراد أن يراجع الحصص جميعا. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد، نحيي معاني التوحيد، ونغوص في صفاء العقيدة، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية، رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 34 من الآية الأولى من سورة الحج إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الناس ليتعارفوا ويتعاونوا، ولم يجعل أحدا مستغنيا عن الآخرين، وجعل في التراحم والتكافل قوة للمجتمع وراحة للقلوب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان رحمة للناس، يعين المحتاج ويقف مع الضعيف ويربي أمته على حب الخير وخدمة الآخرين. في زمن تتسارع فيه الحياة وينشغل كل إنسان بهمومه، نحتاج أن نتذكر قيمة جميلة تعيد الدفء إلى العلاقات وتجعل المجتمع أقوى وأقرب إلى الإنسانية. إنها قيمة المساعدة والتكافل، فما أجمل أن يكون الإنسان سنداً لغيره، وما أعظم أن يشعر المحتاج أن هناك من يمد له يد العون والمحبة. التكافل يعني أن لا يعيش الإنسان لنفسه وحدها، بل يشعر بمن حوله ويهتم بأحوالهم ويساهم في تخفيف معاناتهم بما يستطيع. والمساعدة ليست مقصورة على المال فقط، فقد تكون كلمة طيبة أو نصيحة صادقة أو وقتا نخصصه لمن يحتاج إلينا، أو جهدا نبذله لمساعدة مريض أو مسن أو طالب أو فقير. وقد علمنا الإسلام أن قيمة الإنسان لا تكمن فيما يملك، بل فيما يقدمه لغيره من خير ونفع. وكلما انتشر التكافل في المجتمع قلت العزلة وخفت الآلام، وشعر الناس أنهم أسرة واحدة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا أعلى في المساعدة والتكافل، فقد كان يقضي حوائج الناس ويواسي الفقراء ويهتم بالضعفاء والمساكين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الهجرة النبوية تجلت أروع صور التكافل، حين استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين فشاركوهم المساكن والأرزاق والمعيشة، فضربوا للإنسانية أجمل مثل في المؤازرة والإيثار. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتفقد الضعفاء ويخدمهم خدمة خفية ابتغاء وجه الله. وهكذا كان السلف الصالح يرون في خدمة الناس قربة وعبادة. فاللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وأيدي كريمة ونفوسا تحب العطاء. اللهم أعنا على قضاء حوائج الناس، واجعل في أعمالنا بركة وقبول. اللهم فرج هم المهمومين، واشف المرضى، وارحم الضعفاء، وارزقنا أن نكون عونا لهم. اللهم اجعل المحبة والتكافل والتراحم شعار مجتمعنا. اللهم آمين يا رب العالمين. لا يحتاج التكافل إلى ثروة كبيرة ولا إلى إمكانات خارقة، فقد يبدأ من تصرف بسيط: أن نساعد مسن على حمل أغراضه، أن نزور مريضا، أن نشجع طالبا يمر بصعوبة، أن نسأل عن جار غاب عنا، أن نساهم في عمل خيري ولو بشيء يسير. فالمجتمع القوي لا يبنى بالمؤسسات فقط، بل يبنى أيضا بالأفراد الذين يشعر بعضهم ببعض وكل خير نقدمه اليوم قد يعود إلينا غدا في صورة دعوة صادقة أو موقف جميل أو فرج من الله تعالى. كم من إنسان كان يمر بضيق شديد فغيرت حياته مساعدة بسيطة، وكم من قلب كان مثقلا بالهموم فخففت عنه كلمة أو لفتة اهتمام. إن المساعدة لا تغير حياة الآخرين فقط، بل تغيرنا نحن أيضا، فهي تعلمنا التواضع وتقربنا من الناس. ولعل أجمل ما في التكافل أنه يذكرنا بأننا جميعا نحتاج إلى بعضنا البعض، فلا أحد يعيش وحده، ولا أحد ينجح وحده، ولا أحد يستغني عن دعم إخوانه ومحبتهم. إن المساعدة والتكافل ليس مجرد سلوك اجتماعي جميل، بل هما قيمة إنسانية عظيمة تقرب القلوب وتبني المجتمع وتنشر الرحمة بين الناس. وفي الختام، فلنجعل من أنفسنا مصادر خير، ونبادر إلى العون والمؤازرة ولو بأبسط الأعمال، فرب خير صغير في أعيننا يكون عند الله عظيما وفي قلب صاحبه لا ينسى. إلى لقاء جديد وقيمة جديدة تضيء قلوبنا وتجمل حياتنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: بالحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، زعم الإرهاق الشديد اللي تحس فيه من المحاولات المستمرة متاعك باش تقعد ديما تتشاف ومتصل بالعباد، زعم هذا عنده معنى؟ وعلاش نعتقدوا اللي نجاح مربوط كان بكثرة المعارف والحضور في كل بلاصة؟ زعم العزلة هي بالحق فشل وضعف؟ يا أخي قداش من مرة حسيت بفراغ قاتل وانت وسط الزحمة؟ زعم طاقتك قاعدة تتصرف في بلاصتها وانت تحاول ترضي عباد ما يهمهمش أمرك؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نستعملوا العزلة باش نبنيوا ذاتنا من جديد ونكتشفوا الروح القوية اللي تتصنع في الهدوء. المحور الأول فخ الارتباط الجماعي وسرقة الهوية. احنا نعيش في عصر يقدس اللمة الزايدة ويحارب الفردانية، وتبرمجنا اللي الشخص اللي يحب يقعد وحده راهو يعاني من مشكل. والحقيقة اللي كثرة الخلق قد تحجبك عن الخالق. ربي يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذوبان الشخصية في الجماعة وقت اللي قال لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا. مثلا تلقى روحك قاعد في قعدات كلها حديث سطحي ومقارنات تزرع الحسد، وهذا يخليك تتبنى أفكار العباد الآخرين وتفقد صوتك الداخلي. حبك تفهم اللي الخوف من العزلة هو في الأصل هروب من الحقيقة. كي تكون كالشجرة العظيمة لازم جذورك تدخل في أعماق الأرض. وربي يوصينا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المحور الثاني القلعة الداخلية وسر القوة الخفية. العزلة عند الأقوياء هي الورشة السرية اللي تتصنع فيها الإرادة الحديدية. المؤمن الصحيح يلقى أنسه كيف ينفرد بربي، كما في الأثر من أراد عزا بلا عشيرة فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. مثلا كي تختفي عن أنظار وتبطل ما تحكيش على كل تفاصيل حياتك، أنت بالحق قاعد تنقص من خيوط التحكم فيك. ربي يقول عن مريم عليها السلام كيفاش صنعت قوتها، قال الله تعالى فاتخذت من دونهم حجابا. مهم ياسر أنك تفهم اللي الذئب المنفرد ما يكرهش العباد أما يرفض باش يقودوه. العزلة تعطيك وضوح مطلق وتخليك تعرف بالضبط أنت شنو تحب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه. المحور الثالث حكمة العظماء في الاختفاء. ما تبني حتى مجد حقيقي في البلاصة المعبية بالصياح. كل شيء تبناه في البيوت المسكرة والليالي الطويلة. ربي يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول في كتابه العزيز قم الليل إلا قليلا. العظمة تتولد وقت اللي يرقد الناس الآخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. مثلا نبي الله يوسف وقت اللي كان وحده في البير ومن بعد وقت اللي دخل الحبس، هك العزلة هي اللي صنعت منه عزيز مصر. حبك تفهم اللي الاختفاء مش ضعف. كي تحس اللي أمورك اتداخلت انسحب وقت عصيلة بالجوجمة، وتذكر قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. المحور الرابع تطبيق عقلية الذئب المنفرد من اليوم. باش تولي ذئب منفرد لازم تتبع خطوات حازمة وتبني روحك خطوة بخطوة. أهم خطوة هي كتمان السر. رب يقول على لسان سيدنا يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. مثلا استعمل الرفض السيادي كي يستدعاوك القاعدة فارغة اعتذر برود. نحبك تفهم اللي يلزمك تحول دارك الكهف متاع عبقرية. اقرأ في صمت، اتدرب في صمت. رب يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. المحور الخامس: قهر العقبات النفسية. الثمن متاع السيادة هو الصبر على الأوجاع والانسحاب من القطيع. ربي شجعنا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. مثلا في الأيام الأولى متاع عزلتك باش تحس بالقلق، أصمد كجبل وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. مهم ياسر أنك تفهم اللي العباد باش يتهموك بالتكبر، لكن الرد باش يكون بالإحسان. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المحور السادس: السيادة العقلية المطلقة. كي تتجاوز الخوف، العزلة تولي حالة متاع اكتفاء ذاتي تسكن فيك على خاطر موليت مع ربي. ربي يقول: أليس الله بكاف عبده. مثلا كي ترجع للعباد بعد مدة باش ترجع بشخصية جبارة ما تتكسرش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. نحبك تفهم اللي السيادة العقلية لازمها تكون ملفوفة بتواضع صادق، على خاطر من تواضع لله رفعه الله. ما لا تفكر ديما اللي ضجيج الحشود يسرق هويتك، وعزلتك هي الدرع الحصين كما كان حال أهل الكهف. واللي العظمة ما تتولدش في الزحمة، أما تخرج من صمت الخلوات. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واللي الاختفاء هو المصنع متاع النجاح الدائم، فاعمل لله لا للناس. واللي السيادة العقلية تعطيك هيبة تفرض وقارك. ورب يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكي تمشي وحدك في طريق طموحك، انت وقتها قاعد تبني في ذات ما تهزمها حتى عاصفة. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوات عملية. ابدأوا بتخصيص ساعة خلوة كل يوم بعيد على الهواتف وبعيد عن الناس. ساعة رتبوا فيها أوراق قلوبكم وجدوا فيها صلتكم بخالقكم، باش ترجعوا بعدها هي للعالم بروح ما تتهزمش. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وينما يوصلكم صوتنا داخل أرض الوطن أو خارج ربوع هذا الوطن الجميل. مرحبا بكم في لقاء التربية السليمة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. لقاء يجمعنا من 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة. لمسات اليوم استثنائية في الإخراج، لمسات فؤاد اليعقوبي اللي عنده مدة ما خدمش معنا. فؤاد أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا فؤاد، نورتنا في البرنامج. الحقيقة فؤاد عنده فعلا لمسات خاصة في إخراج هذه الحلقة، فأهلا وسهلا وشكرا ليك على هذه المرافقة الجميلة. معنا أيضا أحمد الطبيبي باش ما يتغشش، أحمد ياخذ تليفوناتكم على 71-136-1000. حاضر أحمد متجند بالستيل والورقة باش يقيد الأرقام للحديث حول موضوعنا اليوم. أنا ديما نقول المواضيع تتكرر، مانيش باش نجيبو جديد، ولكن زوايا الطرح تختلف خاصة باختلاف الضيوف يعني الأسلوب والمحتوى اللي باش تقدمه لنا الأستاذة خديجة بسيس المستشارة التربوية. أكيد باش يكون يعني محتوى جيد جدا خاصة في موضوعنا اليوم. جمعني بها حديث في الكواليس حول موقف شخصي عن الضرب. أنا اليوم نحضر في الحلقة، ولكن يبدو أني كنت أول فريسة لهالسلوك هذا مع بنتي للأسف. مش قولكم راو الضرب ممنوع، ممنوع أستاذة خديجة أكيد مش قولكم الموقف محسوم، رانا نحن ضد الضرب وبش تبين علاش ترفض الضرب كأسلوب تربوي، ولكن أنا يبدو أني بش نجي في صف أو في شق ينصف أحيانا للوالدين اللي للأسف يستنفذوا كل الحيل مع صغارهم بش يوصلوا معلومة، بش يعدلوا سلوك، بش يعدلوا موقف تربوي سلوك مزعج عفوا، فتقل الحيلة فيهربوا للضرب. أكيد مش الضرب اللي هو فيه عنف، ولكن في اعتقادنا احنا ضرب تأديبي. هذه نقطة مهمة باش نفصلوا فيها، هل فعلا ثم ضرب تأديبي وضرب عنف وإلا لا، وإلا الضرب مرفوض بأي شكل من الأشكال؟ طبعا بالنسبة للأستاذة خديجة وبالنسبة لمنبر إذاعة الزيتونة رأوا الأمر محسوم الضرب لا، ولكن هي مش حاول اليوم تفهمنا علاش لا، لأنه فرق ما بين التنظير والتطبيق.
1: ونعطيه بدائل.
0: أي هاني قلت لك أنا نحضر أمس في الحلقة اليوم لك صار لي موقف سبحان الله، حسيت أنا شتانة ما بين أنا شنو باش نقول وما بين الموقف وقت اللي عايشوه به. سؤالي لكم مستمعينا الكرام بكل صراحة، يعني فعلا نحب الصراحة المطلقة اللي هنا، وانطلاقا من تجاربكم راني باش خليه تنظير للأستاذة خديجة، لكن انتم احكيوا بكل صراحة وناقشوها معايا في هذا الطرح. هل عندما يخطئ طفلك وتنفذ منك جميع أساليب التعامل معه، يعني نقولوا احنا جربت باللي تعرف، هل تلجأ إلى الضرب وإلا ترفض مهما كان حجم الخطأ مهما يعمل الصغير؟ أنا مستحيل نضرب. هل أنت من نوعية هذه ولا للأسف تطيح فريسة يعني الغش والتنرفيز والتوتر ونقوله احنا وتعاقب الصغير بالضرب؟ هل مازلت تؤمن أيضا وأن الضرب وسيلة تربوية يمكن أنها تجيب نتيجة وإلا لا؟ هل تعتمد كحل أخير وإلا لا؟ كما قلت، هل ثم ضرب بدافع التأديب نجم نمشيو فيه ونتجنب الضرب اللي هو بدافع الغضب وإلا لا؟ وقتش توصلوا تضربوا صغاركم؟ هل تعتقدوا أنه إحنا اللي تربين عليه سابقا وكان يجيب معنا نتيجة اليوم هذاك مقبول، نجم زاد نربيه صغارنا بنفس الطريقة؟ لأنه إحنا سابقا تضربنا للأسف، تضربنا برشا زادة، وأشكال وأنواع الضرب تختلف، مش كما اللي في المدرسة كما اللي في الدار. في المدرسة تختلف زادة الأساليب، إحنا توا في منظومة فكرية جديدة ووعي مجتمعي جديد نقول الضرب لا، وما شاء الله اللي هنا المدربين قاعدين يحكيوا برشا في هذا الباب. فنحب نشوف يعني مدى انسياقنا وراء هالدعوات الصريحة لخبراء علم النفس وعلم التربية اللي يقول لك مستحيل تضرب صغيرك. كما قلت حبيتكم تحكيوا معي في الموضوع هذا وتناقشوا معنا الأستاذة خديجة بسيس، وكان عندكم سؤال تطرحوه على الصفحة طبعا، ونحب نسمع أراءكم وتجاربكم انطلاقا من تجاربكم على 71-136-1000. بكل بساطة، هل تضربوا صغاركم يعني كحل أخير وإلا تتجنبوه تماما. مرحبا بكم على 71-136 ألف. أحمد الطبيبي حاضر باش ياخذ تليفوناتكم. فاصل قصير وعود لاستقبال الضيفة واستقبال تليفوناتكم.

0: سواك. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لتفاعلكم معنا سواء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ولا لتفاعلكم معنا على 71-136-000. كما قلت اليوم باش نحكي وبكل صراحة، وقت لي يخطئ طفلك وتنفذ منك جميع أساليب التعامل معه حسب اللي تعرفه طبعا، هل تلجأ إلى الضرب أم أنك ترفضه مهما كان حجم الخطأ؟ للحديث في هذا الموضوع سعيدة باستضافة الأستاذة خديجة بسيس. أهلا وسهلا، نورتنا لله، مرحبا.
1: يعيشك يعيشك يعيشك زهرة على الاستضافة المجددة، وإن شاء الله نفهم وعد مع بعضنا اليوم.
0: علاش الضرب مرفوض؟ نحب نفهم علاش مرفوض.
1: أنتي أنا نحب نطرح لك سؤال. أنتي كي تتلز وتضرب واحد من أطفالك،
0: أيوة،
1: الهدف متاعك شنو؟
0: الهدف هو عادة أول حاجة ساعات لو الضرب يكون رد فعل، ما هوش يعني ما عندوش هدف، مش ماشي نضرب عندي هدف، ساعات هو رد فعل تلقائي. الهدف هو في الغالب أني نرسم حد، نوقف هيك السلوك هذاك بالوقت.
1: وعليش تحب توقفوا السلوك هذاك؟
0: لأنه مثلا في الموقف اللي تحت فيه أنا يعني صغيرك حطك في موقف خطير، فهو أولا رد فعل، ثانيا باش صغير كيف يفكر باش عودة يتفكر الضربة.
1: معناتها أنت هنا تحب تقول لي انت السلوك اللي صار، معناتها الحاجه اللي صارت اليوم،
0: ايوه،
1: صارت في محاوله منك للدفاع على بنتك
0: والردع،
1: لحمايه بنتك للردع. فهنا خلينا نخرج بفكره انك انت اللي عملته واللي تعمله واللي يعمله الولي بصفه عامه، رغبه منه في انه هو بشي ربي صغيره، بشي يرده طفل خير، طفل سوي، يسمع الكلام، يلتزم بالحدود إلى ما ذلك. دونك ماشي في باله الولي اللي ماشي في باله، مش هذاك الصحيح، ماشي في باله الولي لهذاك اللي يعمل فيه راهو لمصلحة الطفل، ماشي في باله باش يحميه ولا باش يعلمه ولا باش يهذبه ولا باش، فهمت؟ لكن هونية اسأل شي روحه الولي شنو اللي يصير في الطفل كيف أنا نعنفه.
0: مفروض أنه الخوف باش يخاف الصغير،
1: باش يخاف، أي شنو الآخر، شنو ينجم يكون آخر الأثر متاع هك الضرب هذيك على الطفل؟
0: الأثر النفسي يعني خوف فقط،
1: فقط
0: باش يخاف وقتها ويخاف باش يعودها.
1: وانتي صغيرة تعرضتي للضرب؟
0: أي أشكال مختلفة،
1: أشكال مختلفة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هو راه معظمنا تعرفنا
0: تحب نحكي في الأشكال.
1: لا لا مش خلي بستر ربي.
0: أي مش تعرضنا وبأشكال مختلفة. أنا قلت لك ضرب المدرسة يختلف عن ضرب
1: الضحك، صح؟
0: ولا ما خذيناش ضربة مسعودة ولا
1: خذيناها متاع كعبة الغريبة متاع قبلك اللي هكا والمسطرة بالواقفة زيدة مش حتى ميلة. فانت تتفكرش كي ترجع شويه هكا بالوقت، شنو وقتها تحس كي تتعرض وقتها للضرب للعنف؟ شنو معناتها خوفك؟ هاو
0: رعب،
1: رعب، رعب اللي هو درجه اقوى في الخوف. اي فماش مشاعر اخرى؟
0: لا الحقيقه نجم نحكي فيها تو بمنطلق اني وليت نعرف شنو من المشاعر، لكن صدمه، هي
1: صدمه،
0: صدمه، صدمه نفسيه خفيفه،
1: خفيفه،
0: اي صدمه خفيفه.
1: انت والوضعيه
0: صحيح.
1: على خاطر الطفل
0: انت نوعية الضرب،
1: انت نوعية الضرب مش بضرورة، معناتها كما حكينا في الحلقة الأخرى اللي على البنات وكل اللي فما عبيد، مش كان بنات حتى في الأولاد فما عبيد يكونوا حساسين، اللي الكلمة تنجم تكون ساعات بالنسبة لي أكثر عنف من الضرب المادي.
0: أيوة.
1: فهمت؟ وإلا السبين وإلا الشتم وإلا هذم كفهمت، وإلا حسي أنواع متعدة ما نشوفش نقدر تاو نذكروا فيها. فأحنا راهو كيف نجيو للطفل باش إن أحنا عمل العملة، ناخذ مثال، فهمت؟ طفل جاي شدد باش يجبد كيس باش يشرب، عمل هكا طيح الكيس في القاعة. باهي. دونك الطفل هونية انا تنرفزت عليه ردة فعل طول شطراف شحطة، فهمت؟ فهونية الطفل بشنو بش يشعر؟ بش يخاف منك وقتها على خاطرك ضربته؟ مش كهو. شنو بش يشعر زيدا؟ بش يشعر مثلا بالظلم على خاطر هو ما عمل حتى شيء بالعاني، هو جاي بش يجبد زلقت من يده،
0: صحيح.
1: فهل انه هو تعمد انه هو يكسرك الكيس؟ فهو بش يشعر بالظلم. إذا كان هو معناتها تكررت الحاجة هذيك تظلم عليه وكل شيء، فبشي يولي فما غضب، بشي يولي فما حقد. مثلا إذا بشي تعارك هو وخوه على خاطر تعارك هو وخوه على لعبة مثلا، جيت أنت عطيته تريحة، فبالنسبة لي خاطر هو اللي أكبر، ولا على خاطر نعمل ما لعبة خوه يخليها له. إذا ضربته أنت على خاطر دفاع على خوه ولا بشي توريه الحدود زعمة ما يمسش متاع خوه، فهو بشي يولي حاقد على خوه. ففما مشاعر أخرى تتولد، فهمت؟ فهنية الطفل بشوية بشوية بشي يولي ما عادش عنده ثقة في نفسه.
0: أيوة.
1: بش تهتز ثقته في نفسه، بش يحس روحه يا أخي أنا مدب أمي تضرب فيا ولا بابا يضرب فيا، معناتها أنا خايب. خاطر الطفل مازال ما يفرقش ما بين السلوك متاعه ونفسه هو.
0: هذا اللي يصير في دماغ الصغير،
1: مش هكا هو هذا الظاهر.
0: أيوة. هذا هو انا نحبك تتعمق فيه وشنو يصير بالضبط، لانه هذا يخفى علينا احنا.
1: يعطيك الصحه. هذاك شنو معناتها اول حاجه في في في رساله اليوم، ديما نحكيوا على الرساله في اول الحلقه.
0: أيوه.
1: انك انت قبل ما نوصلوا نقولوا الضرب مسموح ولا ماهوش مسموح، اصلا نفهموا ونوعاو شنو الضرب هذاك يعمل بالحق في الطفل، في علاقة الطفل بيا، في علاقة الطفل بالعالم الكل المحيط به، فهمت؟ فالوعي بالفكرة يخليني بشوية بشوية، هو أول خطوات التغيير. حتى كاني أنا توا في اللحظة هذه، خطر أحنا الحلقة نتاعنا اليوم الغاية منها مش إن أحنا نرد الولي يشعر بالذنب، وإلا باش نحطوه في الزاوية نتاع الاتهام ونقول له أنت مذنب وأنت خايب وأنت ولي ما تعرفش تربي وإلى ما ذلك.
0: صحيح.
1: الهدف متاعنا مش إن احنا نشعروه بالذنب. الهدف متاعنا إن احنا نعاونه إنه هو يفيق بالأثر الحقيقي متاع هيك الضرب هذاك، ونعاونه باش إنه هو يولي عنده الأدوات اللازمة باش يعرف كيفاش يتعامل مع طفله.
0: أيوة.
1: بش يوصل لنفس النتيجة اللي هي يحب يحمي طفله، يحب يحط له حدود، يحب ما نعرفش اللي سميتهم انت قبليك الكل، فهمت؟ لكن بالطريقة السليمة.
0: هو يعطيك صحة على كلمة الأدوات، لأنه انت قلت لهنا الولي يحس بالذنب، كما توا أختنا خولة تقول السلام عليكم، أنا نضرب ونعرف روحي غالطة، أما يستفزوني نبدأ نوسع بالي لآخر لحظة وفي في الأخر نضرب. راهو مش كان إحساس بالذنب، راهو ساعات ثم إحساس بالعجز. أبش أقول لك ساعات ثم صغار بصراحة أنا قلت تنفذ كل الأساليب، بمعنى حتى يعني أنت تقول أنت باش نحكيه، وخاطر أنت جاي باش تقول نحكيه مع الصغير، ثم صغير ما يسموكش أصلا، ما يسمعكش.
1: أي أما أنت توهوني نقصت بينا المرحلة أخرى.
0: نحب ندافع شوية
1: لا دخلت
0: نبين لك شوية الولي شنو في مخه يقول.
1: أنا مازلت نحب نفسر للولي شنو اللي قاعد يصير في نفسية الطفل من داخل.
0: وهذا مهم فعلا.
1: أي مهم بعد العنف، على خاطر أنت كيف يتعرض الطفل الضغط اللي هو ستريس، خلينا نقول نسميوها باللي نفهمها احنا، هو الضرب ولا العنف هذاك بطريقة بصفة عامة يكون ستريس للطفل.
0: ايوه
1: تاكوردو. فستريس شو يعمل في المخ؟ ستريس هذاك يخرج هرمونات، هرمونات ستريس اللي هما الادرينالين والكورتيزون. كيف يطلعوا هذوما في الـ في الـ في الطفل، عند الطفل كيف يطلعوا عنده، شنو اللي يصير؟ المخ باش يجي باش يلوج على خطه بديله باش يعاود يطيح هك هك الليزغمون هذوك الكل.
0: أيوة.
1: باش يريض روحه زعما المخ هذا قاعد يتصرف، فبغير وعي من الطفل. فشنو باش يجي يعمل المخ هنا؟ عباره على باش يجي يخرج مورفين ناتورال.
0: أيوة.
1: عباره على باش يعمل شتتسمى هي المورفين التخدير. عباره على باش يعمل تخدير جزئي للمخ نتاع الطفل وللاحاسيس نتاع الطفل، فيتعدى بمرحله جمود.
0: أيوة.
1: فانت ساعاتك اللي يجوني الامهات في الاستشارات تقولي والله ناكل قلبه بتريحه حاشيكم حاجه من يسمع. يبدا يغزر لي هك حتى بكيه ما يهبطهاش، فهمت؟ ولا يقول يا ها ما وجعتنيش.
0: أيوة.
1: ولا يقول لي استنى استنى منا توجعي جدور من جهه اخرى.
0: فهمت؟
1: فهما يعملوها ما همش هما يعملوا فيها، هذاك المخ نتاعهم هذاك ميكانيزم دو ديفانس، معناتها آلية دفاع، فهمت؟ فهو باش ينقص هاك الاحساس اللي نتاع ستريس القوي عليه، فعباره على يصير كورسيكوي سكر الكره، فهمت؟ فيدخل الطفل في حالتك الجمود هذيك. فهمت. فهذاك راهو اللي نراوه احنا برود وراض، كان يبكي هددت ولا ضربت وسكت البد وكل شيء ايها وراض وكل شيء، راهو غير ما ماهوش صحيح. راهو هذاك الطفل وصل نجم انت يوصل الا وصل كاريمون لحال ديسوسياسيون. شو معناتها ديسوسياسيون تروماتيك؟ اللي هي الانفصال نتاع الصدمه، الانفصال اللي تابع الصدمه. فهمت شو معناتها؟ معناتها عباره على يصير انفصال ما بين الواقع اللي يعيش فيه والمشاعر نتاعو ونفسيته هو من الداخل. عباره على جيت انت لطف عليك لطف عليك، تلقى روحك في بيت كلها زلزال. فهمت؟ زلزال يخض الناس الكل خايفين ومرعوبين، وانت قاعده هكا حتى ساق على ساق وتغزر.
0: ايوه
1: ما ثم حتى رياكسيون.
0: ايوه
1: ماكش قاعده تعمل في حتى، معناتك اللي يغزرك كلها شبيه هذه، معناتها ماهيش قاعده حتى تفاعل مع اللي يصير. لك خايفه، لك تضحك، لك حتى شيء. فعباره على صارت هذيك حاله اسمها ديسوسياسيون، فما انفصال عن الواقع اللي قاعد يصير به. وللاسف هذا الانفصال معناتها تروماتيك، للاسف راهو فما معناتها انت وعمق الوضعيه اللي قاعد يعيشها الصغير، ينجم يوصل من بعد ان هو ما يتفكر حتى شيء من المرحله هذيك اللي صارت
0: من الضرب،
1: ما يتفكر حتى شيء من الضرب. هذا راهو الكلام ينطبق على اي حاله معناتها ستريس كبير يصير على الطفل. فهمت؟ اللي هو يولي تروماتيزم. فهذيك علاش من بعد كيف نكبروا جي مثلا يقول لك والله انا في الفتره هذيك نتاع عمري من مثلا انا من 10 من 5 ل 6 7 سنين ما نتفكر حتى شيء من صغري. علاش ما نتفكر حتى شيء؟ على خاطر المخ نتاعك قرر انه هيك الواقع هذيك مؤلم بدرجه كبيره على الاخر. اللي باش ينجم يل سيرفي، باش ينجم انه هو يعيش ويكمل معناتها يلقى شويه معناتها التوازن باش يعيش بيه، لازم يقص عليه الكورون ويفسخه هذاك الكل.
0: صحيح. ثم ثم حركه باش نوصفها لك واقراها لي نفسيا كيفاش نجموا نفهموها. ساعات الجيل الصغير هو يكون عاده مثلا كان متعود ياكل في الضرب، تقرب له مجرد انت وانت تحكي معاه فقط ترفع يدك يرمش بعينيه او يسحب نفسه.
1: هذمك الحاجات
0: شو صار
1: اللي عاشهم حاجات اللي هما دي سينيو، مش دي سينيو معناتها حاجات عاشهم، مواقف عاشهم قبل في الفتره نتاع الضغط الكبير برشا. مثلا كان يتعنف برشا وهو صغير. فهمت؟ كي كان يتعنف برشا كل ما يقرب له حد يهز يده باش يتفجع. فالمخ هذاك من غير ما هو فطن بروحه حلل المخ اللي هو باش يرجع في وضعيه اللي عاشها قبل اللي فيها برشا عنف،
0: يستجيب للتوتر بشكل فوري معناه،
1: فيولي هذاك رد فعل مباشر نتاع هذيك حمايه على النفس.
0: بي هو الصغير اللي تضرب برشا برشا شنو يصير فيه؟
1: صغير تضرب برشا برشا يفقد ثقته في نفسه، يا اما يتمرد عليك.
0: ايوه
1: معناتها يا اما يولي هو معناتها يتقلب عليك ويصير في حاله من كيفاش تولي معناتها يولي يحب يتمرد كومبليتمون معناتها سورتو اذا كان في حاله المراهقه. علاش
0: العدواني؟ يولي عدواني،
1: يولي عنيف، يولي يتعامل بعنف مع العائله نتاعو مع الاصدقاء. علاش احنا في فتره المراهقه نحسوا اللي اولادنا بداوا يفلتوا من يدينا جزء كبير من الاولياء؟ خاطر كي كانوا صغار كنا نجموا نسيطروا عليهم نعنفوهم، كي بداوا يكبروا حسوا بدونتهم كبروا حسوا رويحهم هما ما عادش يساعدهم هكاكا، فانهم هما ولاو هما بيدهم معناتها يدافعوا على انفسهم بالطريقه هذيك.
0: وهذيك علاش كيف يخرج مجتمع يولي عدواني اكثر، لانه ما تعلمش يحل مثلا مشاكله مع والديه بطريقه سلسه.
1: ما تعلم
0: يفسر شويه حتى ما صغار يقول لك البراء يعمل برشا مشاكل. نبحثوا شويه في نقولوا احنا تاريخه مع عائلته، قاعد يتضرب يسر في الدار، يعني هو يتضرب في الدار ما يردش العنف في الدار لكن يرد العنف في البر.
1: هو اي اذا كان هو ما نجمش يرد الفعل على والدي
0: يمشي يرد
1: على اقل منه، يرد الفعل على اقل منه مثلا على اخوه ولا اخته الصغار. مثلا على اللعب نتاعو، مثلا على اصدقائه في الروضه ولا في المكتب. مثلا على المعلمين نتاعو ولا المحيطين به. اذا ما نجمش، اذا عنده حيوان في الدار مثلا يسلط العنف نتاعو على الحيوان. اذا ما نجمش هذوك الكل ما لقاش كيفاش يولي يسلط العنف على نفسه. فهنايا يعطيك الصحة، فهنايا خاطر للأسف مش ديما الولي ينجم يفطن يلديتكت كيفاش الطفل قاعد يسلط في عنف على نفسه. فهمت؟ فما حالات اللي يوصل الطفل انه هو يعمل لوتوميوتيلاسيون شنو معناتها؟ معناتها خاصة في فترة المراهقة فما فتيات وفتيان زيدة اللي يحرقوا نفسهم في بقايا اللي ما يتشافوش في السيق من الفوق مثلا في اليدين في بقايا متخبية فما اللي يشلطوا الروح من اللطفة اللي يورينا فهمت؟ بخلاف اللي حاجات البلو سوفت تسمى بين معقفين بين قوسين اللي تتقال كيف ما كان ياكل ظوافر وبرشا اللي ينط الشعر فما ذيك فما واحدة اللي هي المتلازمة نتاع اللي يشد دي يبدا نهار كله ينطش في شعره لين الشعر ساعات يوصل يفرغ راهو فهمت؟ هذومك ردات فعل ترجع معناتها على البدن من عنف قاعد متسلط
0: من
1: على
0: عنف متسلط على الصغير
1: من عنف من ظلم من
0: الصغير اللي تضرب ويستجيب يعني فما شكون يقول لك الضرب يجيب لانه فعلا يضرب صغير وصغير من الخوف يستجيب لاوامر الوالدين يعني يعمل حاجه مثلا تجي تهدو تقول يقولها باهي باهي ها باش نمشي نقرا باهي باهي ها باش نعمل يقولش لا ما نرفض اقرا للسلوك هذا زاد اللي نقوم به وتاثيره على شخصيه الطفل في المستقبل
1: هذاك معناتها انت علمته انه هو يولي كل ما فما ضغط عليه يطبس راسه يستجيب
0: خضوع تام
1: خضوع وخنوع تام شنو معناتها؟ معناتها انت الطفل باش يخرج للساحه باش يجيوه شو اسمهم لي زارسولور اللي يعملوا الاغسلمون شو اسمه هو
0: الهرسله
1: تمرن شو اسمه هو المتنمرين
0: تنمر
1: يعطيك الصحه
0: الهرسله
1: التنمر يجي متنمرين باش يكون هو ضحيه الاولى نتاعهم فهمت باش تجي المعلمه باش تبدا للاسف فما بعض المربين اللي بعضهم نقول بعضهم مش كل اللي يكونوا معناتها هما بطبيعتهم في نفسيتهم عندهم نزعه فهمت فيلقاو هذاك كيما نقول لك الحيط القصير فبرشا عنف يتسلط على الطفل هذاك مثلا في اقل حاجه يعملها يولي يتسلط عليه العنف كيف يكبر شويه يولي في اللي يخرج الخدمه مثلا فباش يلقى روحه في المؤسسه اللي يخدم فيها هو هو كيف كيف الحيط القصير اللي الخدمه الكل تهبط عليه وعمره ما نجم يقول لا فيلقى روحه هو اللي نهار كل يكلت يكلت يكلت وشهريه نتاعو صغيره وعمره ما هو بشي يهز راسه ويقول انا نحب زياده ولا نحب نحسن وعمره ما هو بشي يلوج على انه هو يبدل خدمه اخرى ما احسن ما عندوش طموحات ما عندوش احلام يكتفي بالموجود هو اصلا شعاره في الحياه الحمد لله اني انا موجود في الدنيا هذه وعايش وكهو فيحس روحه تقول عليه زايد على الدنيا زايد على المجتمع تقول عليه معناتها ما عنده حتى استحقاق في الدنيا هذه فهمت فما أطفال زيدة اللي يوليوا ردة الفعل متاعهم اللي هي الانتقام من الأولياء فهمت الانتقام طريقة مباشرة وغير مباشرة معناتها بطريقة غير مباشرة خاصة على خاطر سينون يوليوا يخافوا من الضرب يوليوا الضرب يؤلم أكثر فيوليوا يمشوا للانتقام الغير مباشر اللي هو مثلا تلقاه الانتقام فيه يقولك صار أنت يا أمي ولا يا بابا أهم حاجة بالنسبة ليك هي قرايتي آية ملا وفاء ما عادش باش نكون متميز
0: فصل عاطفيا
1: ما عادش باش نقرا بالكدا ما عادش فيكون هو من المتميزين هذوما يجيونا برشا زادا فاللي يكونوا خذاو السيزيام بتميز يدخل الكوليج تلقاه المعدل نتاعو بدا من 18 و17 يبدا 12 11 وانت هابط لين يولي
0: شوف قلت لي انه الوقت حقيقه يتسارع ونحبوا نسمعوا الساده المستمعين معناها مفرزات الضرب طبعا اللي هنا الضرب المبرح والا اي ضرب كان
1: لا لا لا لا اعذر هو على قدر ما معناتها هما زوز وحدات دو ليني ماشيين مع بعضهم باراليل فهمت عقد ما انت الضرب نتاعك باش يكون عنيف وعقد ما الطفل باش يكون عايش في بيئه غير امنه وباش يحس روحه اللي هو مهدد على طول عقد ما الاثر نتاع هذاك باش يكون عميق في نفسيته وفي حياته
0: معناه الاثر مرتبط بشده العنف المسلط عليه
1: يعطيك الصحه
0: المفرزات لهنا اللي ذكرتهم خطيرين معناه صغير اللي يكذب يخبي على والديه واللي يتنمر اللي يتعرض الى التنمر ويسكت والا اللي يتنمر على يمارس التنمر والعنف على الغير
1: راهو مش اكهو راهو باش نسمي لك انا مقيده معناتها فيهم مثلا راهو العنف ياثر على التركيز نتاع الطفل على قدرته على التعلم على
0: خاصه تقدر لهنا الضرب على الراس لانه الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا نهى عنه
1: مش أكهو أنا هوني كي نحكي على الضرب وإلا على العنف راهو مش كان العنف المادي راهو فهم فما زادة نحكي على العنف بصفة عامة
0: هذه خليه موضوع إغلى خركس فقط على الضرب
1: لأنه أما نفس المفعول عندهم نفس التأثير فهمت يبدأ الذكرى متاعه وتنقص التعاطف الإحساس بالتعاطف وبأنك أنت تحس بغيرك وكل شيء ينقص على الأخر علاش على خاطر هو نغمل ما التعاطف بشي يتعلمه من عندك أنت كوالي فهمت إذا كانك أنت ما تحسش بيا وما تحطش روحك في بقعتي وما تخممش فيا فأنا كيفاش باش نتعلموا هذايا فإنه هو يأثر على علاقاته في المجتمع عن بعد باش يكون أنتي سوسيال باش يكون ما يعرفش يتفاعل مع العبيد في في المجتمع فهمت ينجم يوصل اللي يولي عنده معناتها دو لانكسيتي فهمت القلق يولي عنده الاكتئاب يولي يوصل للإدمان معناتها ما يعرفش يتحكم في مشاعره فبرشا برشا برشا راهو يمكن الأولياء كيف يسمعوا يقول لي اوه هولتها وكبرتها وش رديتها وهنا الكلنا تضربنا ولباس علينا هنا نحب نسأله بالحق لباس علينا
0: لباس علينا ولا ثمش ضربة تربوية آمنة
1: لا ما غير ما تكمل الجملة لا
0: لا خلي نقول لك لأنه في قراءة للحديث النبوي الشريف مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع يعني هنا لما حال هو الضرب يتحدث عن الصلاة والضرب له شروط في الإسلام خلينا فقط نذكر باش ما نخلطوش الأمور يعني اللي هنا من شروطه هو التأديب أولا أن لا يكون الضرب مبرحا ولا مؤذيا ولا على الوجه هذه شروط محطوطة وعلى الصلاة
1: أنت هوني باش تدخلني في هكا مأزق
0: مش أنا أنا ننقل في أراء السيدة المستمعين اللي هنا ولا أراء الناس ولا أراء الوعي الموجود الوعي الجمعي الموجود أنقله يقول لك هو موجود
1: هو الحقيقة أنا من موقعي ما ننجمش ندخل في الموضوع هذا على خاطر ما عنديش معرفة في الجانب حتى الحديث ولا تفسيره ولا فهمت فما ما نجمش ندخل في تحليل الحديث
0: فما شكون يقول لك بيه هاني ماشي للضرب التربوي الامن اللي هو يحتكم فيه يا سيدي مانيش باش ناذيها نقول راح نصحته هكا كان باش نوصفه يقول لك باش ما يعاودهاش المره الجايه مثلا باش يلمسها
1: هل انه هو ما عادش يعاودها بالحق هذا هو السؤال معناتها أنا نمشي من منطلق اللي راهو أنت نفس الهدف تنجم توصل له وأنت تحمي في كرامة طفلك وتحفظ في كرامة طفلك على خاطر أنت كيف تضربه راك قاعد تدمر له في كرامته في صورته على نفسه في الأنفة متاعه في أنه هو يحس روحه إنسان كامل وعنده شخصيته وعنده احترامه وعنده تقديره بين العائلة راهو الشيء ذا يبدأ يتزرع في الطفل من اللي هو صغير معناتها إذا كاني أنا ربيته طفلي على أني أنا نستبيحه هو ديما معناتها نستبيحه في الضرب في التعنيف في الكلام الخايب في التقزيم في المقارنة في برشا حاجات فأنا هنا كيفاش نحبه يخرج في المجتمع نهار آخر إنسان راشد أنا جولت إكليبغي ومتوازن وعنده هكا ثقة في نفسه وعنده الأنفة متاعه وعنده كرامته فأنا كيف نجم نوصل لنفس النتيجة بالسلوكيات ما نتلزش فيها اني نضرب بكل فعلاش نوصلوا للضرب هذا سؤالي معناتها انا اذا عندكم اجابات مرحبا
0: على العموم احنا باش نشوفوا اجابات المستمعين حاضر معنا تليفون حاضر معنا تليفون ياخذوه طيب نعاودوا نتواصلوا معاه نوجه تحيه لمنال بن داود اهلا وسهلا سي رمز النجاز ايمان الرجيز اهلا وسهلا فرحبوا علي قالت الله ينوركم وينولكم وابتغاكم امين يا رب العالمين ورده البنفسج مرحبا ام عبد الرحمن تقول والله صعب التعامل مع هالجيل اذا تشددت في المعامله يقول لك ما نحبكش خاطر انت تعاقب واذا رخفت يستخف بيك ويتمادى ويصبح يتصرف كما يحب لهنا فعلا هو باش نسألوا بعد شنو خاطر احنا حكينا من ضمن الأساليب حكينا الحرمان أنه يؤدب هل هنالك أسلوب آخر يتماشى والمواقف الصعبة اللي تستوجب ضرب في اعتقاد احنا نستثني والضرب ونعوضوه يعني مثلا باش نعوضوه الضرب اللي هنا ثم مواقف صعبة ما يمشيش معها الحرمان فعلا مواقف خطيرة
1: يلزمك تعطيني مثال باش نجمو نكونوا نقدموا بطريقه عمليه. بيصير كثير
0: يروحوا من البروبيتاج
1: مش اسهل من الاول ما فهمناش ما اسهل من
0: يلعب ويحب يستكشف شنو موجود اللوطه بالنظر شنو
1: انا هنايا نحكي وديما نحاول نحلوا ونعطيوا الاقتراحات وكل في حسب عمر الطفل. فانت ديجا كيف نحكيوا على بنيه عمرها 8 سنوات مثلا فهني اول حاجه اني انا نبعدها على الخطر نجبدها طول ونكتفها بيديا هكا نعلقها بيديا ونرصها ليا بالكدا وبسم الله بسم الله بسم الله اش قاعده تعمل عايش بنتي اول حاجه ردت الفعل نتاع طول شطراف هذيك كل هاك الشحطه هذيك شنو
0: هذيك من بعد برشا كلام وبرشا حديث وبرشا تنبيه
1: وقتك الشحطه هذيك شنو هي الرساله باش توصل للطفله فهمت شنو هي الرساله باش توصل في مخها معناتها باش توصل مخها لامي راهي تحبني تخاف عليا باش توصل مخها امي ضربتني اللي يضرب شنو هو اللي يضرب معناتها نوعا ما
0: عنيف فعلا.
1: فالاخت اللي قالت اللي يقولها ما نحبكش على خاطرك انت تعاقب فيا فهنايا ما نلومش الصغير كيقول لامه ما نحبكش وما يلزمش الام تتغشش ولا تعاقبه خاطر قال ما نحبكش.
0: باهي ناخذوا الاتصال ونسمع بسرعه الاجابه. السلام عليكم. الو الو صوت مش قاعد يوصل. الو الو عسلامه شكون معنا؟
2: شوقي من المهديه.
0: اهلا وسهلا سي شوقي. مرحبا سي شوقي.
2: مرحبا بكم.
0: مرحبا نسمع رايك. عندنا 3 دقائق تفضل سيدي. تلتجئ للضرب ولا مهما كان؟
2: انا بيرسونال ما نلتجئش للضرب. انا الضرب عندي بنيه وليد عمري كان ضربتهم انا بنتي عمري كان مسيتها امهم مرات تلتجئ شويه ضرب ديما نقول لها لا ما نحبش نضربها معناها خاصه بنتي هي كبيره شويه معناها تدخل عام جاي مدرسه مالغري هذا نستعمل في طريقه اخرى ما نعرفش صحيحه ولا غلطه مثلا نمنعها من حاجه تحبها هي ونشد صحيح فيها معناها لدرجه ان نحسها تاثرت حتى نفسيا معناها نحسها تخفني برفوا اما نصر نجي على قلبي ننزل على قلبي ونمشي جسكابو معناها نوصل معها للاخر تخاف مني اكثر من ام ماجري امها هي تضربها وانا ما نضربهاش عمري كان ضرب عمري لكن وصلت مره ضربتها معناها.
0: هو الحقيقه الاباء انتم يعني ناجحين اكثر من الامهات في الباب هذا اللي هو الحسم يكونوا حاسمين مش عارفه لانه الام يمكن كتله عاطفه متنقله ولا شنو الحكايه بالضبط. يعطيك الصحه سي شوقي. باهي قلت اذا الحرمان والحسم جايب نتيجه معك بالقدا معناها كيف انت توجهها تسمع كلامك
2: بالضبط. جوست سؤال اخر
0: تفضل.
2: اسكو كمان عندي وليد صغير
0: ايوه
2: ولدي صغير فيه طبع خاص يكون بلكش في صلب الموضوع يكون بلكش بعيد شوية على صلب الموضوع لو تسمح معنا.
0: أي تفضل.
2: فيها كي تمزو حتى بكلمة صغيرة معنا مش حتى ضرب حتى تقول له لا ذي ما يجيش أختك كذا ما تضربش أختك كذا يتغشش بطريقة يمشي وحده وفيه درجة متاع نحسيته عنف مش عادي الحق ما فهمتش كيفاش نتعامل معه هو بنتي يمكن النجم نتعامل معها فكر لها بعد
0: قديش عمر ولدك؟ قديش
2: عمره عامين
0: عامين باهي
1: انا ما فهمتش شنو يعمل سامحني
0: كيف ينبزو بكلمه يتغشش برشا
1: اي يتغشش شو يعمل؟
2: يبدا يبكي مش يبكي هو ريال مورا يمثل اللي هو يبكي ويشد كوا وكنك تنبز بلغه اخرى تنبز ماكري هو انت نوصل له في مساج بهدوء معناها مش بالعنف
1: وانت وقتها كيفاش تتصرف كيف هو يعمل هيك يبكي
2: الحق نخليه يبكي نخليه معناها كي نبدا موجود في الدار نخليه نقول خليه يعتبر الوسيله هذه ماهيش ناجحه ويسيبها معناها يتخلص منها وبعد شويه نحضنه نهديها كشويه فهمت مي ملقيتش الحق ملقيتش حاجه معناها ما حسيتش انه بدا يتغير ولا يتحسن.
0: تقعد معنا سي شوقي فقط عندي فاصل اشاري
1: قديش ليها هي معناتها الحكايه هذه قديش وقت قعد بدا هكا يتصرف
2: يعاودها بريسك يعاودها
1: معناتها ليها شهر شهرين ثلاثه
2: والله هي عندها مديده عندها شهرين 3 شهور.
0: نرجع لك بعد اقعد معنا ما تعلقش نرجع لك بعد الفاصل الاشهاري مستمعينا الكرام فاصل فقط نسمعه ونرجع نواصل مع سي شوقي ونجاوبوا على السؤال.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
0: باهي نوصل معاكم مع سي شوقي، فقط نقرا لك تعليق الالهام ونكملوا مع سي شوقي. الالهام قالت اولادي يسمعوا كلام بوهم من اول مره، علاش؟ خاطر يلملهم ويعطيهم ريحه باهيه، اما انا نبقى نعاود الف مره وما يخافوش مني، خاطر ما نضربش بالكل باش تتفسر الحكايه هذه. هذه الهام. اوكي اسمه كلام بوم لانه يعطيهم ريحه باهيه، لكن الهام تكرر ولكن ما يسمعوش كلامهم. هذه باش تبقى معنا الهام كانك في الاستماع باش نجاوبوك عليه التعليق هذا. باهي سي شوقي، اذا خلينا نجاوبوا على الصغير اللي عمره عامين يحب يفهم شنو هي الحكايه بالضبط.
1: هو الصغير اللي عمره عامين راهو قاعد يشوف في التجربه نتاع اخته اللي هي عمرها 5 سنين قدامه، فيعرف كيفاش شنو هي الحاجه اللي تمشي معها وشنو هي الحاجه اللي ما تمشيش، ف معناتها لوبسيرفاسيون الملاحظه، فهمت؟ فيعرف اللي مثلا راهو كيف تبكي ولا كيف تخرنن اكثر توصل نتيجه خير، فهمت؟ فينجم هذوما معناتها دي سوبوزيسيون، معناتها فهمت؟ فينجم يكون هذاك علاش انه هو علاش نقول هكا، خاطر هو قال مش يبكي ما يعمل روحه يبكي. فهنا الطفل كأنه قاعد يعمل في محاولات باش يوصل للهدف متاعه بطريقة اللي زعما يسخفك ولا هكا يحسك اللي شبي ولدي يبكي علاش اش فما، فهمت؟ فالبو انا عش قلت له اش تعمل انت باش في الحالة هذه. هو يعمل في التصرف السليم اللي هو يتجاهل هكا التصرف هذاك، يعمل روحه ما في بالوش، هو حاطت حدود، الولي يكون حاطط فما كادر يتصرفوا فيه. مثلا لو كان جاي الطفل يحب ياخذ الكوموند نتاع التلفزة ويقعد يلعب بها، فكلبو يقول له لا، هو باش يقعد يبكي. هو الولي نجم يقول له انا نفهم متفهم راولي انت قاعد تبكي على خاطرك تحب على الكوموند وما تتهلكش، عندك الحق باش تبكي، اما راي الكوموند ماكش باش تاخذها. فهنا باش يواصل في الحزم نتاعو، ما يبدلش رايه، ما يرجعش على خاطر هو بكى اليوم بكى ربع ساعة غدوة بشي بكى نص ساعة بشي ولي يقول خان سكتوا بربي خان مدلو. إذا رخيت أنت مرة يفهم اللي راو سيبان
0: ذيك عليها ما نستهينوش بك العقل متعامين عامين ما نقولش مازال ما يفهمش راو مكبتي يعني كل شيء، ردود فعل الكل، قاري الوجوه الكل.
1: فهنايا أنت تواصل في أنك أنت عارف ساعة تسأل روحك هل أني الحدود اللي حاطتهم معقولة وصحيحة وباهية وإلا أنا قاعد نعم في حدود فوق من الطاقة، فهمت لي ياسر نبالغ. مثلا أني أنا متشدد في فكرة أنه هو كي يدخل الصغير مثلا الطفلة اللي عمرها 5 سنوات يلزمها كل ما تدخل من الدار تنحي صباتها تحطه في بقعة وتلبسش البانتوفل مثلا، هذا لازم أنت بالنسبة ليك هذا حد مهم على الأخر، حد من الحدود المهمة على الأخر. هنا نقول لك علاش ما أنت حد من الحدود اللي ما فيهمش نقاش عليه، موقع أعمل مرة روحك مرة ريت مرة ما ريتش، مرة فكر مرة تجاهل، هي تراك أنت بالمشاهدة كيفاش أنت تهز وتحط تولي تخمم معاها في كيفاش شنو ما الحاجات الأخرين تو نحكيهم بعد على شنو تنجم تعمل باش الطفل يولي يسمع كلامك، فهمت؟ تولي تلوش في حاجات حلول بديلة باش البنية تولي وحدها تتحمل مسؤولية هك التاش متاحة، مسؤولية الصبات متاحة انها نزو تحطه في بقعته، فهمت؟ لكن اني انا نجعل منه هذا حد كبير مهم على الاخر، حد من الحدود المصيرية في علاقتي بطفلي، وني راني نرهق في روحي نرهق في طفلي في الفارغ، فهمت؟ فهنايا ديما نرجع ونفكر الأولياء راجعوا حدودكم وشوفوا رواحكم الضوابط معناتها اللي تحبوا تربيوا أولادكم عليهم. كي نقول حدود معناتها شنو ما الضوابط اللي لي ليميت اللي تحب تربي صغيرك في وسطهم في وسطك الإطار هذيك. واسأل نفسك هل أنك أنت اخترت هيك الحدود هذيك والضوابط هذيك ولا أنت تربيت عليها وتورثتها وقاعد تطبق فيها هكيك بعينيك مغمضة.
0: إذن بالنسبة للولاد العمر عامين عين رات وعين ما راتش ولكن تثبت على الحدود
1: أنت والوضعية وأنت وشنو على شنو
0: يتعارك كيف ما عامل مع بنته قالك ناجح أنه حاسم عنده مثلا ما يعقبش بالضرب ولكن مثلا يستعمل أسلوب الحرمان والحسم يعني يشد صحيح رغم اللي ساعات يتأثر كابو الحسم والحزم فعلا
1: هنا راهو نحب نفكر الأولياء اللي راهو مش بضرورة طريقة التربية اللي مشيت مع الطفل الأول مش تمشي مع الطفل الثاني راهو كل طفل وعنده طبيعته وعنده خصوصياته وعنده أفكاره وعنده طريقته في التفاعل مع الحاجات اللي قدامه فتراك يلزمك أنت كولي أنت الراشد والكبير واللي بعقلك أنت يلزمك تكون سوبل وتكون عندك المرونة باش تعرف تتعامل مع كل واحد
0: يمشي معاه هذا ما يمشيش معاه
1: يعطيك صحة فمش لازم الحاجة الطريقة اللي مشيت مع الكبيرة لازمها هي بيدها تمشي مع الصغير
0: باهي نرجع توا شكرا لك سي شوقي على المشاركة باهي نمشي يعيشك يا سيدي يعيشك شكرا لك فقط إلا وترجعنا في حصص سيدي ارجع لي في حصص استشارات ونفصلوا أكثر في سلوك الولاد
2: هذا نسمعكم ومستفيد راو من برامجكم حتى كان تعلمت حاجة ولا عرفت كيف تتصرف راو بالفضل لإذاعة الزيتونة وبرامجها كل كي مع زملائكم
0: يا ربي فضلك سيدي من فضل الله علينا وعليكم البرنامج هذا قائم فترجع لنا في استشارة خاصة نتبعوا معك تربية الوليد وإن شاء الله يتربى في عزك أول حاجة وإن شاء الله بإذن الله كما قلت لك راو خليك ثابت هم الصغار راو ديما حطهم كأنه كاميرا تتبع فيك ويرصد كل ردود الفعل بشكل خرافي يعني يقرأ الوجوه بالكدا به إلهام قالت راو ولادي اسم وكلام بوهم وما يسموش كلامها علاش لأنه البو يلملهم يصبر وبعد يعطيهم تريحة باهية أما هي قلت لك أنا نعاود ونقعد نحكي ألف مرة وما يخافوش مني علاش في تفسيرها هي قلت لك خطأ أنا ما نضربش
1: باهي أنا هنا عندي سؤال هل أنه السلوك اللي البو أعطى تريحة عليها وفي ما عادش الطفل يعاود بكل
0: تدخل معنا إلهام في التعليقات وتجاوبنا
1: هل أنه مثلا الطفل ما نعرفش أنا يضرب في خوه يتعاركوا الأخوة بعضهم في الدار فيلم يلم يلم يلم البو وبعد يجي يعطيهم نبشت القبور
0: هذه الضربة مش تاع تأديب هذه ضربة فشين غل
1: فهل أنه الأطفال بعد هيك الضربة هذيك ما عادش يرجعوا للعرك بينات بعضهم هل السلوك تنحى تماما باهي وإذا كان هي باش تجاوبني تقولي أي السلوك تنحى تماما هنا نسألك باش أنك أنت تخمم بموضوعية هل أنه السلوك هذاك كي تنحى فمش سلوك آخر سيء طلع وراه
0: أي صحيح
1: فهمت معناتها هون نجم صحيح. الطفل بالخوف مثل العنف اللي تسلط عليه
0: فعلا
1: ما عادش يتعاركوا هما كأخوة بنات بعضهم لكن ولاو مثلا ما نعرفش أنا يكتبوا على حيوت يكسروا لعب متاحهم يعملوا فهمت خاطر أنت هنا يلزم ديما نرجعوا ونشوفوا السلوك اللي قلقني أنا شنو علاش أنا قلقني السؤال هذاك السلوك هذاك فهمت هما قاعدين يتعاركوا أنا باش ناخذ المثال هذا هما الأخوة يتعاركوا بنات بعضهم فأنا نحبهم يوقفوا هيك العرك علاش شنو مقلقني في عركهم هل أنهم يوصلوا في العرك النقطة تخطر أنه تخاف لا واحد لا يقدر تتكسر
0: نجم يكون أكبر سبب لأني أنا متقلق ونحبهم يسكتوا
1: باهي يعطيك صحة دونك هنا المشكلة مش في صغارك فيك أنت
0: أيوة
1: المشكلة فيك أنت لأنت ما تعرفش كيفاش تجاري نفسك وتجاري نفسيتك وتجاري مشاكلك وتجاري الأولويات متاعك في حياتك فأنت هنا قبل الحصة سألتني سؤال قلت لي إنه لو كان نحكيه فيه هو علاش الولي يعاقب علاش الولي يضرب
0: علي نستسهل الضرب
1: علي
0: نستسهل لأنه أسهل حاجة
1: لأنه
0: أسهل حاجة لأنه يوقف يعني حينيا ظرفيا السلوك المزعج
1: يعطيك صحة ظرفيا
0: أي ظرفية
1: كيف ما أنت مثلا لطف عليك تجرح صبعك
0: ايوه
1: فهمت. فانت نزلت على صبعك قعدت نازل على صبعك لين وقف النزيف. انت تهز صبعك والدم باش يعاود مره اخرى ينز. فهل ان احنا استعملنا حاجه صحيحه للتصرف السليم اللي هو حقنا عملناه؟ هل ان احنا عقمنا البقعه وغطيناها ورجلنا باش نتفاداو؟ حتى كان يا سيدي نرجع للمثال نتاع قبيله بيوفى النزيف يا اخي انا كي ما تصرفتش التصرف السليم ما يذيك يتعفن لي مش يظهر سلوك آخر غير سليم خاطر ما استعملتش نوع الحاجات اللي لازمني نعملهم أني نعقم أني نغطي أني أني أني أني. فكيف كيف بالنسبة للأطفال الولي علاش يعاقب؟ الولي يعاقب على خاطر ما عنده حتى حل آخر بخلاف العقاب. خاطر يحب يسكت أولاده ألا يوقفك السلوك الخايب فيحبهم يبطلوا سلوك فيفرض عليهم السلطة متاعه. فهنية الولي يعاقب على خاطر بالنسبة لي باش يفرض خاطر هو في بوزيسيون نتاع قوة في موقف نتاع قوة فباش يستعمل القوة هذيك نتاعو باش يرضخ الصغير باش الطفل يتبع شنو اللي هو طالب منه. فهمت. الولي زاد علاش انه هو يعاقب على خاطر يحس روحه اللي اذا كان باش يرخل طفله يحس كانه الطفل غلبه في البوزيسيون نتاع القوة كأنه هو شخصيته ضعيفة كأنه ماهوش الولي متمكن من دوره كولي بالكدا يخاف من رؤية المجتمع المحيط به. فمثلا حتى كان أنت تكون ولي نوعا ما واعي وفهمت سمعت الحلقة نتاع التربية السليمة اليوم وعرفت اللي العنف ماهوش باهي والضرب ماهوش باهي فقررت أنك أنت ما عادش تضرب صغيرك تهز صغيرك لدار حماتك فيعمل عملة ما تضربوش الأنظار الكل باش تغزر لك هكا شبيك قول عليك عملت غلطة قد الدنيا باش تطلعوا عايق باش تطلعوا متمرد باش تخليه يغلبك وما عادش تلقك فيش تشده. فهمت. فالولي زي ده ينجم انه هو يعنف الطفل على خاطر هو كان طفل معنف فما يعرفش في حياته كان العنف كان
0: الأسلوب ذاك فعلا. هل ينجم تنجم تجتمع المعادلة هذه ولي أب كما سي شوقي علاقته طيبة بصغاره بمعنى معناه فما تواصل بيناتهم هو يحكي هو وبنته يتكلموا يخرجوا مع بعضهم يسهروا يفادلكوا يقريها يسمعها هل يوصلوا للضرب كي تبدأ العلاقة طيبة؟ وأكيد جل من لا يخطئ أكيد البنية باش تغلط. هل في اعتقادك الولي اللي تجمع علاقة طيبة بصغيره ومع خطأ الصغير ذلك هل يوصلوا للضرب ولا سيب؟
1: شو الولي اللي يوصل يتصرف بوعي هكيكة كيف ما انت كنت تحكي معناتها انه يسمع صغير وانه يخرج معاه انه يلعب معاه انه فهمت هذا يتم الولي يتصرف بوعي. فالولي كيف يبدأ يتصرف بوعي سيئة. الوعي ما يصيرش راهو كان في جانب عنده علاقة بالطفلة كهو زاد يكون عنده جانب علاقته بنفسه كولي هو كشخص كإنسان فيولي يخلط انه هو يدتكت لي بروميي سينيو مثلا العلامات الأولى نتاع التنرفيز نتاعو.
0: ممتاز
1: يعرف روحه
0: ممتازة جدا هذه ومذا بيه سيد المستمعين تركزوا لأنه أهم منه مربط الفرس لهنا
1: يعطيك الصحة
0: يعرف حنا نضربه خاطرنا من أنت قلتها بالفرنسية لا باش نترجموها ديتكت لهنا بالدرجة كابتي العلامات الأولى متاع الاستفزاز أنا توا وصلت للمستوى أنا في وقت توا مستفزة
1: عارف روحي راني كان باش نواصل
0: مروحة من الخدمة جيعانة متعبة أنا توا أقل حاجة حتى سخانة باش توترني
1: أنا مروح من الخدمة ولا مروحة من الخدمة ولا حتى في الدار عايشة نهاري بمشاكلي وربي يعلم بيا شنو اللي عايشة في حياتي في حياتي أنا الشخصية كإنسان فهمت. فأول مشكلة باش تجيني خارجة عليا
0: باش تستثير الغضب
1: باش تستثير الغضب وما تنساش اللي هذيك اللي نجم نفجر فيها التنرفيز نتاعي.
0: فشنو نعمل هنا وانا روحت
1: استنى فكره مهمه اللي انا النجم من الغش نتاعي اللي عندي على نفسي على الدنيا على البلاد على راجلي على مرتي على الدنيا كلها على صحتي على هذيك الكل ما عنديش غير ما على شكون النجم نطبقه.
0: فاصل ونواصل فاصل ونواصل نخرج لرفع الاذان ثم نستكمل هذا اللقاء خمس دقائق وراجعين ان شاء الله.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام ونواصل مع الأستاذة خديجة بسيس وحديثنا عن ضرب الأطفال. سؤالنا ليكم نذكر به، قلنا بكل صراحة وقت اللي طفلك يخطئ وتنفذ منك جميع أساليب التعامل معه، هل تلجأ إلى ضربه وإلا ترفض الضرب مهما كان حجم الخطأ؟ طبعا نمشي ونسمع آراءكم أكثر حول هذا الموضوع. هو إلهام طرحت الموضوع، طرحت السؤال اللي قالت فيه يعني فكرة أنها على خطر ما تضربش فهما يتمادوا، شنو رأي؟ فقط نحب نعقب عليها.
1: باي، أنت المشكلة هنية لأولادك ما همش قاعدين يسمعوا في كلامك واللي قاعدين يتمادوا.
0: أيوة،
1: ما هيش مشكلتك اللي هما أولادك يتمادوا على خطر ما همش يتضربوا، فما فرق كبير. معناتها أنت هوني ديما اسأل نفسك أنا شنو المشكل؟
0: نعم،
1: ولا شنية الحاجة اللي مقلقتني في سلوك طفلي؟ أوكي، يلزمك ترى هي المشكلة، ترى هكا تفصصها بشوي بشوي، تفرك الأفكار اللي عندك في مخك، تفركهم بشوي بشوي لين تفهم المصدر الحقيقي متاع القلق اللي عندك من تصرفات الطفل. فهمت؟ نرجع للمثال متاع اللي قلت أنت قبليك، اللي الطفل ما يريدش نحبو يسمع كلامي ويريد. فهمت؟ فأنا هنا علاش نحبو يريد؟ شنية المشكلة؟ هل أنه هو ياسر يهرج؟ هل أنه هو عنده مشكلة في جسمه، في بدنه، في يتحرك ياسر، في عنده قلق أكثر من العادة برشا؟ لعل وقتها يلزمني نمشي المختص نشوف بالك شي عنده فرط حركة، فهمت؟ وأنا مانيش واعي بها. هل أنه تصرف الطفل عادي بالنسبة

0: وجهة النظر متاعي علاش انا متقلق من السلوك هذاك. يزم يفهم بالحق، مش انا نجي فقط نعطي اوامر فقط. هيش قالت، قالت حاجه مهمه، قالت انا ديما نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نعاود، اللي احنا نسميوه الديسك المكسر، الديسك المجروح، اللي يقعد يعاود يعاود يعاود في نفس الوقف في نفس اللقطه وقاعد يعاود يعاود. فانت كوالي راهو مادابك انت تعطي في تعليمه للطفل وتقولها وتعاودها والسلوك نتاع الطفل ما تغيرش، ما تراي فما مشكله في التعليم نتاعك.
1: ايوه ما وصلتش،
0: ما وصلتش، لازمك انت تغير طريقه الطرح نتاع الموضوع،
1: لازم توصل
0: والا تتاكد اللي الطفل الطفل قاعد يفهم فيك بالصحيح، قاعد يشوف هو بعينيه في الهدف نتاعك انت.
1: ممتاز.
0: على خاطر نجم نعطي مثال ولا
1: ناخذ اتصال، لانه خلينا نستنى شويه بعد اذنك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: مدام
1: فاتن. اهلا وسهلا يا فاتن. باهي فاتن، تظهر
2: هاجر.
1: هاجر عفوا، هاجر تتلازم باش تضرب صارك ولا؟
2: انا والله ضد الضرب،
1: ضد الضرب.
2: انا مش نحكي على روحي، مش نحكي على ولدي ولا على بنتي، مش نحكي على روحي. انا صغيره تضرب.
1: لا الصوت مش واضح يا يقص. هاجر يا هاجر، الصوت يقص، يعيشك بدل بلاصه تسمع فينا.
2: انا قلت لك مانيش نحكي على على روحي بنضرب الاولاد، انا بنحكي على روحي انا تضربت من عند امي. بالحق هذاك خليني كيما نقول لك ديما نحس روحي مانيش خلي لي جرح بالحق. انا ديما
1: عليك
2: على اسهل حاجة امي عاشت مع عائلة
1: مشاهدتك مهمة يا هاجر، والصوت يتقطع، يعيشك حول البلاصة، نحب نسمعك يا هاجر.
0: مش بقى في ريزو،
1: حول حول البلاصة شوية، شوف شوف مكان فيه أكثر تغطية، لأنه مشاهدتك مهمة جدا. لا نسمع فيك يا هاجر، نسمع فيك بكل بكل إنصات يعني معك.
2: أنا نحكي على روحي، أنا تضربت وأنا
1: نعرف قلت لي تضربت برشا من أمي، وعلى خاطر أمك زادة شوية في ظروف صعيبة عاشت هكا ولا
2: خليني نحس روحي ديما نحس روحي بالحق تجرحت وانا صغيره في الطفوله مع الشيخ النيه من عند الام مع الشيخ امي تتحرك مع عزيزتي كانت ترجع لي انا
1: مانيش الصوت يتقطع
2: ديما نحس ديما قعدت بها.
1: فخذيت قرار يا هاجر، صوتي يتقطع لكن مش نوصل فكرتك، فانت خذيت قرار باش ما تضربش صغار.
2: انا ضربت، انا ما نضربش، انا ربي عطاك ولي وما نضربو
1: ولد فقط
2: جمله ما نضرب ديما نقول
0: ولاقي التوازن نتاعك معاه، يسمع كلامك و
2: الحمد لله، يعني الحمد لله
1: الحمد
2: لله عايش ولبيت وطول عمره 21 الحمد لله
1: الحمد لله.
2: انا هذاك خليل امي تمن
1: الصوت يتقطع للأسف يا هجر، من نجمش نكمل تقنيا صراحة، مش متاح لي أن نكمل نسمع. أي مش مش فهمتك، لا فهمتك مش نوصل صوتك، فهمتك شهادتك مهمة. احنا طبعا نحيوك على انك انت خذيت القرار هذا، ونقول لك ان شاء الله لطف عليك، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الجرح هذا ما يكونش عايش معك لتو، لان هي تحكي
2: انا ريت
1: الجرح عايش معك يا هجر لتو.
0: كأنك تحس روحك شنو؟
2: تحس روحي نحب بابا أكثر من أمي. بابا ما ضربني.
1: به نسألك سؤال، أمك أمك أمك أمك توفيت ولا مازالت حية؟
2: أمي مازالت حية.
1: ربي يحفظها.
2: أما أنا ديما نقول لها، نقول هي نقولها بالحق أنت ضرب كنت معايا.
1: يا الله هاجر غير المكان رجاء، هاجر هاجر من شهادة مهمة، غير المكان خلنا نسمعك بالباهي.
2: الحق والله
1: باهي، انت توا امك حي ربي يحفظها ويفضلها، ماكش من نجمة تسامحها على الضرب اللي خذيته اللي كليته منها؟
2: الضرب اللي خذيته منها اسهل حاجة، اسهل حاجة
1: يا الله.
2: حتى مثلا مثلا هكي حاجة
0: عندك اخوة هاجر ولا وحدك؟
2: عندي اخوه،
0: انا كلهم يتعنفوا،
2: انتي ما عاملتهمش كيفي انا، انا الكبيره.
0: ايه
2: انا
0: بلا.
2: الكبيره حتى انا كيف على الوحيد اللي قدام تتنرفز فتره انا
0: ايه
2: بتعارك خطه
1: اي الصوت يقص. هاجر هاجر نكتفي بهذا القدر لانه صوت شوف نكتفي بهذا القدر مع اسف الشديد لانه حبيت نسمعك لكن فهمنا الرساله ونحكي فيها نوصل صوتك للمستمعين. هي اكيد باش نقولها شنو

0: تنصح الناس مش تقول ما تضربوش صغاركم، لاني لليوم هي مجروحه وامها عايشه ان شاء الله يا ربي تكون من البرات طبعا بامها، ان شاء الله ربي يقويك باش انك تتجاوز الاحساس هذا. راه ساعات ما ننطقوش به الاحساس لكن يترجم في افعالنا مع والدينا. ابسط حاجه الجفاء، وقالت لك نحب بابا الله يرحمه اكثر، فعملت مقارنه بين الوالد والوالده. شوفوا المشاعر هذه، شوف بسبب ترايح اللي انتم ما تنساوها واللي احنا ننساوها، هيك ترايح اللي كليناها في الصغر، شوف شنو تنجم تزرع فينا في الكبر،
1: تقعد مرشومه في البدن.
0: ومن بعد المشكله وين؟ الكارثه وين؟ انه هاجر تكبر ونترباو على احاديث بر الوالدين، فيجينا الشعور بالخزي والعار يزيد يكمل علينا بالذنب. فما تلقى بالذنب وتلقى حتى واحد يحسك ويفهمك وتعيش فك الدوامه متاع انا علاش عشت هكا وش بيه صار معايا هكا وعلاش انا كيف هكا.
1: فراهي حاجه اخرى اللي هي فما برشا توا مثلا نجموا اللي يسمع يقول لها، نجموا حتى في التعليقات نلقاو اللي يقول لها سامحها امك،
0: أي.
1: اللي باش تبر امك سامحها، ماهوش سهل،
0: مش سهل انك تسامح.
1: الضرر النفسي اللي مزروع فيها من اللي هي صغيره، فهمت؟ هذاك هو اللي ما ينجمش يسامحها، معناتها ماهوش باختيارها، ماهوش في يدها هي توا هاجر كانسان راشد باش انها هي تقرر اي انا باش نسامح امي والا لا انا مانيش باش نسامح امي. الشيء اعمق منها، معناتها في لي باغامتر نتاعها
0: ثم مشاعر لا نملكها،
1: ما تملكهاش، لازمها خدمة على نفسها. صحيح. لازمها تمشي للمختص، تمشي للبسيكولوج، ننصحها بسيكولوج باش تخدم مع بعض الحصص، مش بعض حصص طويلة شوية، لكن هذيك باش يخليها بشوية معناتها حصة ورا حصة باش انها هي تعاود تعري هيك الوجيعة القديمة هذيك من نول جديد، وتعاود تسكر الجرح بطريقة صحية وبطريقه كيف ما يلزم يتسكر الجرح.
0: نعم.
1: وقتها تنجم تسامح كيف ما تنجم ما تسامحش، على خاطر حتى ربي سبحانه ماهوش باش يلومها اذا كان هي ما سامحتش امها، على خاطر يعرف ربي سبحانه اللي ماهوش في يدها الاختيار.
0: نعم.
1: فهنايا رجاء من العباد اللي تبدا تنظر واللي تبدا تحكم على العباد الاخرين، لو جوجمون تبدا تحكم عليهم حقيقه معناتها غراتويتمون كما يقولوا في الفارغ، فرجاء راكم ما تعرفوش حتى شيء من الكوتي اوبسكور نتاع الحكايه. نعم. من الجانب اللي تحت الماء نتاع الايسبرغ.
0: نعم.
1: هذاك جبل الجليد رانا نراو كان في الطرطوشه نتاعو من الفوق، نراو. نعم. كان في الانسانه هذيك تقول راهي تعنفت من امها وهي صغيره، لكن العينين اللي تتفرج من برا ما تراش ما تحت الماء الكل.
0: نعم.
1: اللي هو جبل كامل من الجليد تحت الماء، فراو باش توصل انك انت تخدم عليه وانك انت تداوي اللي صار هذاك القديم الكل، يحب لها برشا شجاعه. انا نشكرها هجر اللي اليوم تصلحت بالشجاعه باش نجمت تهز التليفون وتشاركنا تجربتها، راه ماهوش سهل.
0: صح.
1: فهمت؟ وزيدا نشكرها وكل شيء اللي هي تحكي مع امها وتقول لها راك وجعتني وراك قلقتني وراني انا تضربت منك برشا وراني متقلقه، خاطر هذه زيدا تتطلب شجاعه منها.
0: واضح. به ورد علينا تعليق يلزمني نقرا للسادة المستمعين لانه يسعدني جدا كونه يدخل الشيخ زهير الجندوبي معنا في التعليقات ويكتب هذا التعليق نقراه لكم. يقول شكرا على حسن الطرح ولي بعض التوضيح عما بسطتم. يؤدب الصبي بالامر باداء الفرائض والنهي عن المنكرات بالقول ثم الوعيد ثم التعنيف ثم الضرب إن لم تجد الطرق المذكورة قبله، يعني إذا كان فمش وعيد والتعنيف نوصل للضرب. ولا يضرب الصبي لترك الصلاة إلا إذا بلغ 10 سنين، يعني الضرب هنا مقيد بعمر معين لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليه وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا يجاوز 3 عند الحنفية والمالكية والحنابلة، يعني مشوتش أكثر من 3 ضربات، وهي أيضا على الترتيب، يعني فلا يرقى إلى مرتبة إذا كان ما قبلها يفي بالغرض، يعني إذا مشي الوعيد مش لازم نوصله للضرب، مشي التعنيف مش لازم نوصله للضرب. وهو طبعا الغرض متاعك لانه الاصلاح، لانه احنا قلنا باش نضربوا مش باش نفشوا الغيظ، رانا باش نادبوا طالما ثم وعيد. ولهنا الوعيد راه ان شاء الله النجم نفصلوا فيه شيخ زهير الوعيد كيفاش النجم نمارسوه تربويا، لانه ديما الكلمه تتقال عامه ولكن تفصيله تربويه نجم تفيدنا اش معناها نتوعدوا صغارنا. ثم الناس اللي باش تفهمها تهديد، فهذه يستوجب التوضيح أيضا. يقول أيضا ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة، باش تأدبوا يزمك زادة ما تضروش في بدنه، ومحله في الضرب المعتاد كما وكيفا ومحلا، بتضرب شوين يجي. فلو ضربه على الوجه أو على المذاكير يجب الضمان بلا خلاف، ولو صوتا واحدا لأنه إتلاف. فلابد من النظر إلى حجم الذنب ومعرفة مقدار المأذون فيه من الردع. شوف الذنب وكيفاش ساعات الغلطة، احنا ساعات صغير يغلط غلطة صدقني حجم العقوبة تستغرب وتقول يا اخي على الغلطة هذه تضرب هكا، هذا يلزم ننتبه له، فهو مرفوض شرعا، وخليني نقول شرعا وأخلاقا أيضا. وقد ضرب شارب الخمر والقاذف والزاني بأمر الشارعي والشارعي، ولا زال الأولياء يعاقبون بالضرب بعد استنفاذ كل الوسائل، ومن تجاوز عوقب به. فمنع الضرب بإطلاق هو طريق لمنع العقوبات الإسلامية المأذون فيها وبشروطها. أنا باش نعمل باش خليك أنت ربما نعلق شوية، مش تعليق ولا يجوز في حق الشيخ زهير الحقيقة الجندوبي، ولكن باش نقدم إضافة. أنا في اعتقادي لو كان احنا علمنا صغارنا وكما قلت أنت وبسطنا لهم السلوك السليم وعودناهم على السلوك السليم وحافظنا على أواصر المحبة بيناتنا، كما قلت لك قبيلة زعما نوصلوا للضرب سيب ياسي.
1: يعطيك الصحة. أنا هنية المنطلق متاع التدخل متاعي الكل واللي نحاول شنو نوصله للأولياء الكل في اللي سماه هو ربي فضله ونشكره على التعليق متاعه اللي زاد وضحنا الردع. شنو معناتها الردع؟ الردع معناتها حقيقة هو يتمثل في أني أنا نوفر ما قبل هذي حكاية عليه هو الكل، نوفره لصغيري مش ما نوصلش لي أنا نلقى روحي أني أنا نضرب. فهمت؟ اللي أنا باقي نرجع ونقول ما يزمناش نوصل للضرب. فهمت؟ فالخدمة الكل على ما قبل،
0: ما قبل فعلا هو
1: صح. فأنت كيف تجي تفهم شنو المشكل اللي أنت مقلقك في الصغير كما قبليك قلنا، تفسر لصغيرك علاش المشكلة إذا كان مقلقك، تجي تشوف أنت شنو تحب صغيرك يتعلم هكذا الوضعية هذيك، شنو ما الحاجات الأدوات مثلا اللي ما عندوش بش أنه هو المرة الجاية ما يعاودش نفس الخطأ.
0: صح.
1: فهمت؟ نعلمهم له إذا نقصينه حاجات مهارات ولا حاجات مثلا كيف ما ناخذ المثال متقبليك، ناخذ مثال بسيط بالعاني اللي هو شد كيس طاحله في القاع، فأني أنا نجي هنايا نشوف شنو أنا المشكل اللي تسبب فيه السلوك. أول حاجة المشكل اللي تسبب فيه السلوك أني أنا كسر لي كيس متاعي.
0: صح.
1: مثلا فهمت؟ خلوه ضد الدار مثال. فهمت؟
0: صح.
1: إذا كانت تجرح الطفل كيفاش أجرح روحه. فهمت؟ فهذه أنا المشكل اللي قلقني فيه السلوك.
0: صح.
1: فهمت؟ لكن كي نخمم شنو المشكل الحقيقي، هو رغبتي أنا في السيطرة على تصرفات الطفل وعلى سلوكيات الطفل.
0: صح.
1: بش يكون هو الطفل تصرفاته ديما مثالية وما فيهش أخطاء.
0: نعم.
1: فهمت؟ فأنا إذا كاني أنا فهمت شنو الأصل متاع المشكل، فالنجم أني أنا نجي نغزر نقول باهي خليني نخمم بعقلانية بطريقة بسيطة. ننسب الأمور، هو هز كيس طاح له، فحقيقة المشكل هوني وين؟ المشكل هنا نجم نسأله نقول له أنت حسب رأيك علاش طاح لك الكيس؟ فالطفل هنا يبش يقول لك مثلا أنا قبليك شربت الماء يديا مبلولين وشديت الكيس.
0: نعم.
1: معناتها الغلطة هنا اللي صارت في أنك أنت ما خذيتش بالأسباب اللازمة باش ما يتيحش الكيس. معناتها تولي شنو تعلمت يا ولدي في الوضعية هذية؟ شنو تعلمت؟ يقولك تعلمت، تخلي هو يعمل اللوجيك، يقولك تعلمت أني أنا باش نجبد الكيس يزم يكونوا يديا نظاف، لازم مثلا ما يكونوش مبلولين، لازم مثلا يكون لابس حاجة في ساقية، مش كي شديت الكيس زلقت أنا في القاعة.
0: صح.
1: مثلا أني أنا طلعت على حاجة باش من نبتد نحاولش نجبد من الفوق ويتيح لي.
0: واضح.
1: فهمت؟ باش نكمل باش نكمل اللوجيك لازمها تكمل الفكره.
0: عندنا ثلاثة دقائق فقط.
1: لا هذا المهم تاع الرد على راك. فهمت؟ فإذا كان أنا فهمت شنو نحبوا يتعلم الصغير، وقتها شنو التغيير اللي لازم باش يصير باش الطفل ما عادش يغلط الغلط هذاك. نجي أنا نعمل العواقب الطبيعية نتاع السلوك. شنو معناتها عواقب طبيعية نتاع السلوك؟ معناتها الصغير طيح كيس كسروا باش نبسط خاطر الوقت ما عادش، مثلا نجي نقولوا اي كيفاش نجم نعوضوا الكاس هذاك، مثلا ناخذ من مصروفه طريف، يكون العقاب من نوع العمل كيف ما قلت انت قبيله، مش من جنس العمل، مش هو كسر كيس نعاقبه من التالي جمعه. ما فهمش علاش غادي باش يشعر الطفل بالظلم. فهمت؟ على خاطر العقاب ما عنده حتى علاقه بهو شنو عمل.
0: به خليني نقرا تعليق لانه هي ثم حاجه تستوجب التوضيح. باش نقولوا علاش احنا راهو مانوش ننكروا في الاحاديث النبويه، نقرها، ولكن راني انا باش نرجع ونقول لان راني مع فكره الاستاذه خديجه انه ممنوع الضرب حتى ولو انه قريناه في حديث نبوي. باش نقول لكم علاش. ام عمر تقول ربي يبارك في الاستاذه خديجه، لكن موضوع حلقه ضرب الاطفال كان من المفروض دراسه كل ما يخص ذلك قبل الحلقه، وسؤال أهل الذكر عن موضوع الضرب في الشرع لا معارضته وإنكاره. لا ننكر ولا نعارض، راه موجود الحديث النبوي الشريف وعملنا قراءة نفسية كما قلنا لهنا. راه إذا كان أصلا أقر الشيخ زهير قالك لو كان تمشي في هذوك من الكل راك مش
1: توصل. وين قلت لي أنا راه المداخل متاعنا الكل في إطار الردع.
0: وخلينا نقول حاجة أخرى،
1: خدمتنا الكل في إطار الردع، وراه لهنا
0: راه ضد الضرب. علاش باش زيد لنا باش نقول لك يا ابو عمر، احتكاما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم العملي في تأديب الأطفال. أمنا عائشة تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيدي ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني أنا الحديث موجود ولكن أنا باش نحتكم للسنة العملية،
1: يعطيك الصحة،
0: هدي النبوي العملي. راه ما ضربش زعما ما شافش العوج، نقولوا احنا شاف برشا عوج لكنه ما ضربش.
1: كيما راهو هنايا باش نعطي مثال فقط سريع، كيف مثلا يكون عندك القانون تاع التشغيل في مؤسسه فحاطين حاجات معناتها ردعيه.
0: أيوة.
1: فانك انت ما يلزمكش تغيب، واذا كانت تغيب راهو باش يصير هكا وباش تفصل مثلا باش ينقص لك درجه، لكن في اخر حاجه في اخر مرحله راك باش تطرد. فانا هنا ما ننكرش اللي اذا كان خطا كبير برشا اللي باش يوصلوا راه الطرد، لكن انا بالخدمه الكل التوعيه الكل. صح. على ما قبل هذاك.
0: وعلاش احنا نقولوا الضرب لا؟ لانه احنا رانا ننطلقوا من واقع، قاعدين نعملوا في قراءه لواقعنا اليوم والاستشارات اللي جينا. الناس راهي واخذه الضرب الحل الاخير، ما خذته اول حل.
1: اي ماشي،
0: احنا هذاك علاش نقولوا راهو الضرب لا؟ على الاقل اللي يحب يعني ربما نحاجج بهدي الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول لم يضرب قط.
1: يعطيك الصحة.
0: فنحن ضد الضرب، فنحن نحتكم إلى الهدي العملي للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وأحنا هنا قاعدين نعاونه في الولي باش أنه هو يتعلم الأدوات الصحيحة.
0: أي يمشي بالأدوات الصحيحة.
1: فالهدف نتاع الحصة الكل مش أن احنا نقوله الضرب حلال ولا حرام، الهدف صحيح. ان احنا نعلموا الوليك انه
0: راهو فما نصلت الضرب،
1: ما يوصلش للضرب اصلا، ينحيه من قاموسه وما عادش يخمم فيه حتى،
0: انساه. راه على خاطر انت تعتمد في حل سهل، لا وعلى خاطرك مضغوط، وهذا الكل طبعا مردود،
1: وما يعني تلقاش كيفاش انك وحدك كيفاش تعالج نفسك من السلوك هذاك نتاع الضرب. امشي المختص يعاونك.
0: شكرا لك استاذه خديجه، شكرا للساده المستمعين اللي تفاعلوا معنا، شكرا لك شيخ زهير على التدخل الرشيق.
1: ربي
0: يبارك لك ويسعدني جدا ويشرفني انضمامك. شكرا لكم جميعا على حسن الانصات والمتابعه. نلتقيكم كالعاده الاسبوع المقبل كل ثلاث وخميس في برنامج التربيه السليمه. شكرا فؤاد اليعقوبي واحمد الطبيبي، نترككم في امان الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن. تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ عمر بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.

0: تقديم
1: وأعلام
2: تجارب وعبر من الواقع.
3: هي حياة اختبار.
4: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
1: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
3: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب إلى القلب.
6: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.

0: عظيم.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه الآية الكريمة تذكرنا بقصة وقعت في بدر. القصة هذه هي مسألة الأسرى. يا إخواني الكرام، مسألة الأسرى، ماذا نفعل عندما نأسر أسيرا؟ ماذا نفعل فيه؟ يا هل ترى هونو شديناه أي برا امشي على روحك، وإلا شديناه يقتل، وإلا شديناه يكون سجينا، وإلا شديناه ناخذوه إلى أجل معين باش نتبادلوا به مع غيرنا من الأعداء. هذه كلها احتمالات موجودة عند العربي ويستعملوا فيها. لكن المسلمين لأول مرة يعملوا حرب، ولأول مرة يجي فيدهم الأسرى. قدش من أسير؟ 70 من الأسرى، عندهم 70 أسير في ديهم، يعني 70 أسير مطالبين باش يوكلوهم باش يشربوهم باش يعتنوا بهم، وإلا هذو ما جاءوا باش يقتلونا إذا نقتلوهم رغم أن شديناهم. نبي الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جهته هالوضعية، ربي سبحانه وتعالى بما أمره في القاعدة العامة، مش في المسألة هذه، في بدرة بصفة عامة، بصفة عامة ربي قالوا ما تاخذش قرار فردي، قالوا وأمرهم شورى بينهم، وقالوا وشاورهم في الأمر. وبما أن أكثر الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ أبو بكر وعمر، وزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر، فاستشارهما وقال لهم أشنو رأيكم، ماذا نفعل مع هؤلاء؟ سيدنا عمر وشدته تعرفوها، وهذوما وينظر هو سيدنا عمر ينظر اش عملوا فيه هذوما هجمع اللي شدوهم تويكا، وشكون هما وش كانوا البارح يقولوا، وش عملوا فيهم وقت لزوهم حتى خلاهم في شعاب مكة يوصلوا باش ينبشوا الأرض باش يلقاو شي هكا عرق متاع نبتة فيها شوية هكا ثرى زعمة باش يأكلوها، رام عملوا فيهم العمايل. فجأة يلقاه قدامه مكتف أسير، ها فرسته. عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله هذو مش تسيبهم، راهم مش يرجعوا لك غدوة بأضعاف مضاعفة، ولا يخرج منهم إلا فاجرا كفارا. وأما أبو بكر الصديق قالوا يا رسول الله هذو ما أهلنا وما لينا، لعل ربي سبحانه وتعالى يخرج منهم الناس اللي هم يعبدون الله ويوحدونه ولا يشركون به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هالمشكلة هذه يتوقف، خاصة أنه مجاهش وحي، لم يأته وحي، مجاهش سيدنا جبريل وقال له هاو ربي أمرك بكذا وكذا للأسرى. المسلمين وقتها في حالتهم حالة ضعيفة، كانوا مستضعفين، فجأة وجدوا شيئا من القوة، وكانوا فقراء، فجأة مش تكون فرصة باش يكونوا أغنياء، فماذا سيفعلون؟ ولو حتى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مو يفسر ويبرر ويوضح، ونظر إلى عمر وقالوا أنت كنبي من الأنبياء اللي هو سيدنا نوح وقت اللي قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وانت يا أبي بكر انت كمثل عيسى بن مريم، قالوا ان تعذبهم فإنهم عبادك. والرحمة منها موجودة، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وأشكال في المجتمع، لكن بما سيأخذ صلى الله عليه وسلم أنا رأي اللي ماشي ميل ليه، وخصوصا وأن فم من الأسرى من هو من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش من عائلته فقط، بل من أولئك الذين أخرجوهم حتى إلى شعاب مكة وخرجوهم جواعا وللعراء، وقالوا ما يهمناش فيكم تموتوا ولا تقعدوا تأكلكم الحيوانات، احنا ما ناش مستعرفين بكم. منهم اشكون جاء ووقع في الأسري خاطر أخرجوا وهم كارهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينجمش يعامل الناس الكل معاملة واحدة، وهو اللي تعرفوا به اللي تعرفوه على سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حنين وأنه رؤوف وأنه رحيم وأنه رحمة للعالمين، رحمة مهدات صلى الله عليه وسلم. ولهذا زعم برأي شكون مش ياخذ، برأي أبي بكر وإلا برأي عمر؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق ومشى في مسألة الرحمة، وقال ملا كل واحد من هؤلاء الأسرى يفدي روحه بمال معين، أولا هكا مدخول لخزينة الدولة، وثم ثانيا على الأقل المرة الجاية اللي ناوي مش يخرج ويعرف روحه أنه يا إما مش يتقتل وإلا مش يدفع ضريبة معينة، يقول لك أخويا لو حالي، وإلا فما حل آخر أيضا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللي ما عندوش وهو عالم ويعرف يقرأ ويكتب، يا أخي يعلم 10 من المسلمين. شو سبحان الله، العلم والقراءة والكتاب آكا مفتاح سيادة الإنسان، لما يكون عالما يستطيع أن يسود هذا الأرض، هذه الأرض. رحم الله ابن رشد اللي يقول الحرية وعي بالضرورة، ابدأ من هناك يا أخي الانطلاق، لا تعطى لجاهل. وقد نفرق ما بين الأمي ولا صحيح، لكن القراءة والكتابة هي بداية العلم، هي بداية العلم، وخصوصا معاهك الحضارة، وإحنا ننظر ونكلم فيكم بكلام هذا، وإحنا ننظر إلى تطور كلمة اقرأ وماذا حصلت في أولئك القوم الذين كانوا حفاة عراة يعيشون مع الصحراء ولا يعرفون إلا الحياة الصعبة الجافية، فإذا بهم يصبحون أكبر دولة وأعظم دولة، لا عاد ويحكيوا لا بالفرس ولا يحكيوا بالروم، بل أصبحت الدولة العربية الإسلامية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار فيه وتوجه إليه أنه أخذ الفداء من الأسرى، ولكن خياني شوفوا ما الذي حصل، أن ربي سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية، والآية هي متراخية في النزول، شو معناها متراخية في النزول؟ يعني نزلت بعد غزوة بدر وبعد أن انتهى كل شيء، ولذلك جاءت معلقة على الأخير وقت اللي قال ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تحدثنا كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما أحد أصحابه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء مرًا،

قال لهم يا ولدي ابدأوا اتقي والله وأصلحوا ذات بينكم الصاعق. ومن بعد في وسط السورة باش جاوبهم قال لهم واعلموا أنما غنمتم في الاخر بكل، يعني باش ما يحطوش المسألة المال هذه هي الهدف الأساسي قدامه. صحيح فكوا لهم أموالهم، وصحيح عذبوهم، وصحيح ما خلاو لهمش كيفاش ينجموا حتى أبسط العيش البسيط الهادئ ما نجموش يعيشوه، ومع ذلك لا، يلزم الإنسان ينظر القدام. فالآية جاءت عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعتابا للمؤمنين، قال لهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالآية الكريمة هذه فعلا تلاحظوا معايا أنها تهديد مباشر إلى المؤمنين، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أكل آية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه تعرفوها حتى في القانون، ما تنجمش تعاقب إنسان إلا بعد وجود نص يجرم، ما فماش نص ما تنجمش تعاقب حد شيء، وحتى لو وضعت نصا ما تنجمش تعمل مفعول رجعي وتقول يا باش نطبق عليها كل الناس الكل اللي قبل، لا، ولكن هذا قانون الله سبحانه وتعالى هو نفسه المنطقي وهو العقلي الذي يسير عليه كل عاقل عندما يضع قانونا ما، وإلا مش يكون ظلم بطبيعة حال الناس الكل، لأن الذي قام بفعل جائز عادي. وثم القرآن لم ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يقول له هذا يجوز وهلا لا يجوز، خلاه له الأمر ليه، استشار أصحابه، إذن هو سار مع فكرة أصحابه، أحد أصحابه خطر كانوا مختلفين، ولكن مع ذلك أيوة ما لهنا يقول قائل ما للرسول يغلط، وكيفاش يغلط ومش رسول، بالله شنو الغلط اللي وقعنا؟ تعرفوا كيفاش خياني بعد الفاصل إن شاء الله.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أخيري. هنا رجعنا لكم، أثرنا من منذ قليل في هذه الحصة إلى مسألة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي يجتهد؟ وهل يجوز أن يجتهد؟ ومش قلنا هو رسول وأن ربي وجهه، كيفاش يجتهد؟ يجتهد معناها يعطي رأي بشري، وهل يصح أن يعطي رأيا بشريا؟ خليني نقول لكم، أغلب علمائنا، جمهور علماء أصول الفقه، هذا يتسمى ما في أصول الفقه، قالوا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، والدليل هك القصة المذكورة في بدر. وإذا صح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، إذن يصح بناء على ذلك أن يكون قد أصاب وأن يكون قد أخطأ في اجتهاده. رانا نتحدث عليه كبشر، لأن رب سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا صلى الله عليه وسلم ويقول له قل سبحانه

0: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنالك جانب بشري لا يمكن أن ينكر، ولكنه أيضا هو رسول، وكفى بها شرفا. معيش فرصة احنا باش نقص من قيمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا أبدا، بل بالعكس نريد أن نبين أن إن أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ما لا يتماشى مع إرادة الله فإن القرآن يصوب كما ريته هنا، فالخطأ لا يستمر كما يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الله يرحمه، بل لابد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق في علم الله تعالى. مهم الكلام هذا جدا، لأننا يعني نذكر في قرأونا أصول الفقه وقرأونا مقاصد الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في خطبة الوداع المشهورة، وذكر لهم أن الكعبة أنها لا تحل لقطتها ولا يؤخذ ولا عشبها. فتكلم العباس قالوا إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نفعل به وكذا كذا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. تو النبي يتحدث على حلال وحرام في الخطبة وقال لا تحل، فتكلم أحد الصحابة مباشرة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، هذا يعني نبات طيب الرائحة يحطوه للموتى ويستعملوه حسيلوا في حياتهم منها. فجاوبوا مباشرة قالوا إلا الإذخر. هل جواب هذا هل كان بوحي مباشر؟ مبدئيا نقول لكم صعيب شوية. علاش نقول لكم صعيب شوية؟ لأنه في سؤال وجواب مباشرة، إما أن يكون قد رب سبحانه وتعالى أعطاه الجواب من قبل، وإما أن يكون مباشرة ألهمه إياه، وإلا أن يكون من اجتهاده صلى الله عليه وسلم ولم تنزل آية تبين أن الحق خلافه. يقول أحد علمائنا وقد كان الخطأ عليه جائزا إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه سريعا. وانظروا الخطأ، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا دليل على أن إرادة الله وإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ماشية في نفس الاتجاه، فكان لابد أن تصوب. بطبيعة الحال يلزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامره ونواهيه تكون ماشية طبق أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا في هذه الآية ما كان نبينا أن يكون له أسرى، هذه تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه بأمر من الله، خاطر ربي قالوا استشر أصحابك، ما غلطش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، قالوا ربي استشر أصحابك فاستشار أصحابه، إذا بهم اختاروا اختيارا ما هوش الاختيار الموفق، قال لهم ربي تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إذن ما هوش نفس الاتجاه، فكان لابد أن يصلح. وشنو الدرس اللي مش يتعطاه من وراء هذا؟ أن هكي غزوة بدر اللي هي أول تجربة للمسلمين في التضحية، ورغم أنهم على ما كانوا فيه من الضعف وما كانوا فيه من القلة، فلأول مرة يشوفوا الغنائم هكي قدامهم والأموال، رهم ما تتذكروا قلت لكم قريش كيف خرجت يهودي، خرجوا على بكرة أبيهم ما خلوا حتى شيء معاهم، فإذا بهم يتركون كل ذلك والمسلمون في أشد الفقر وأشد الحاجة، فربي سبحانه وتعالى قال لهم ردوا بالكم ما تخليوش الدنيا هذه أكبر همكم، هذا هي خطأ ردوا بالكم تقعوا فيه المرة الجاية. فحقيقة هذه تربية لكل المسلمين من أجل أن يضعوا الآخرة أمام أعينهم. ثم حتى من ناحية أخرى استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ومن معه من المسلمين تدل على أنه لا خاب من استشار، سبحان الله. وفي الأخير بكل أنت مش تأخذ برأي معين، رأي شكون مش تأخذ، ستأخذ بالرأي الذي تراه أقرب وأسلم إلى شنو؟ أسلم وأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. لكن وقتش ما هوش في أولها، لأن في أولها كنت نحدث فيكم على اتجاه العلماء وكيف أن ما دمنا في أول الدعوة ما دمنا الدولة ما زالت على ما وقفتش على سقيها كما ينبغي، فلا بد أن نفكر في شيء آخر أكبر. وهيك علاش ربي سبحانه وتعالى بعدها قال لهم فكلوا مما غنمتم، أي ما لم الماكلة اللي خذوها حلال ولا حرام وقت اللي خذوا فلوسك للأسرة ومشاعوا على أرواحهم، يعني الفداء. لو كان جاء حرام حرام إذا يمشي على روحه. لا، الآية قالت لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لأن كما قلت لكم القانون ما عندوش مفعول رجعي، ولهذا رب سبحانه وتعالى يعلم ويربي ويكون في جيل، بل يكون في أجيال اللي هي من شأنها باش وقت اللي مش تمشي للبشرية ستكون معالجة وتكون طبيبة وتقدم الدواء وتقدم الوقاية قبل أن تقدم ما ينبغي أن لا يكون في الحقيقة في المجتمعات الإنسانية إلا عند الضرورة. ثم رب سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية اللي كنا نسمع فيها يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآية هذه باش ما نطولش على خياني راهي نزلت في شخص معين. الشخص هذا هو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل أخرج مكرها، معناها ما عينوش في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خرج حشمية تقول أنتم وإلا ومخذ بالخاطر، فإذا به وقع أسيرا وكانت إشكالات. وبالحق تحتاج إلى توضيح، إن أنا كان بودي لو في الحلقة هذه نتحدث فيها، لكن جاء أمر اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام طارئا وعارضا، وكان لابد من تنبيه إليه، لأن فما شكون يحب يطعن هكيك في الدين الإسلامي يقول لك هذا الرسول يغلط وهو لا يعرف حتى كيف يضع القصة في سياقها. هك علاش التجأنا إلى أن نفتح قوسا ما. أما قصة العباس خلينا نخلي لها حصة خاصة بها إن شاء الله إن كان في العمر بقية، خطر فيها بارشة بارشة بارشة دروس. وإحنا الفايدة من القصة شنية راهي وخياني، كما قلت لكم دائما ما مش نحكيه في خرافة مكسيسي أبدا، وإنما حاشتنا بالدرس بالعبرة. إذا ما ناخذوش العبرة وما ناخذوش الدرس زيت. ربي وفقنا لما يحب ويرضاه ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.
1: وأما الذين يصلهم بأموال الناس وظيفة ومنصب فإن مسؤوليتهم عن الأمانة تفوق كل وصف. إن الذي يرى الرسول الكريم وهو يواجه خيانة من مال الأمة أو سفها في إنفاقه ليرى أمرا عجيبا. فهذا الرسول الرحيم العظيم الذي طالما التمس المعذرة ورجى رحمة الله تعالى للخطائين يقف أمام الخيانة وكأنه لا حيلة له أبدا. ولأول مرة نراه صلى الله عليه وسلم نراه يخجل أن يسأل الله تعالى المغفرة لآثم، ذلك لأن الآثم هذه المرة خائن خان مال الأمة وهو عند الله إثم مبين. اسمعوا هذا النبأ. أهدى رفاعة بن زيد للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أهدى له خادما، وفي غزوة وادي القرى أصابه سهم وهو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعزونه ويقولون هنيئا له يا رسول الله، لقد ذهب شهيدا. فأجابهم عليه الصلاة والسلام قائلا وما يدريكم إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. شملة واحدة، شملة تساوي درهما أو حتى بضعة دراهم، يطارد إثمها صاحبها حتى بعد أن مات شهيدا. وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله لولاء للأمانة ليس له نظير. إن كل مليم يناله موظف خلسة أو جهرة دون أن يؤذن له في أخذه بحق فهو غلول وخيانة. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. إن الرابطة بين الوظيفة والأمانة تبلغ في تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشريعته مبلغا من التقديس عجيبا. فهو مثلا يرفض رفضا مطلقا أن يقبل الموظف هدية مهما تكن جزاء عمل أداه يدخل في نطاق واجبات وظيفته. إن هذا يفتح بابا خلفيا للخيانة والتفريط في الحقوق العامة. وقف عليه الصلاة والسلام وقف خطيبا ذات يوم فقال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. اللهم هل بلغت؟ صدقت يا حبيب الله وبلغت يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم جنبنا الخيانة وحلنا وجملنا بزينة الأمانة، واجعلنا من عبادك الأتقياء الصالحين الأمناء الصادقين. آمين يا رب العالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: إنسان نبي شريف عفيف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
2: ماهر في الأرض وفي السماء.
5: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
2: ماهر في الأرض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه نلقاه، لك أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير وبركة وتوفيق وسداد وفلاح. يوم طيب سعيد مبارك، أسأل الله أن يكون وأن تكون سويعاته شهيدة لنا لا شهيدة علينا يوم تنادى يوم جمع العباد. إذن أصحابكم في هذه الرفقة الطيبة من ماهر في الأرض وفي السماء راجيا من الله تعالى في عليائه أن يكتبني وإياكم من المهارة بكتاب الله حتى نفوز بالروح والروحان والرضوان، آمين آمين، حتى نكون مع أولئك وتلك الكوكبة الباهية من الملائكة السفر الكرام البررة، ويتحقق فينا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارته إن كنا مهارة إن شاء الله وإياكم القرآن الكريم. نعوض في هذه الحلقة الطيبة وسعيد بهذه الفرصة زميلتي الفاضلة الأستاذة مليكة جسام، حفظها الله وحفظ الله كل طاقم هذا الأثير المبارك، آمين آمين، مستمطرين منكم فيوض الدعاء عن ظهر الغيب، فلا تبخلوا وحاشاكم من ذاك، فلا تبخلوا إذن الدعاء لنا عن ظهر الغيب بالسداد والتوفيق والقبول، أعانني الله وإياكم يا رب على مقام الإخلاص. يأمن هندسة الصوت في هذه الظهيرة وفي هذه الرفقة الطيبة إلى حدود الرابعة بإذن الله سفواد العقوبي، شكر الله لكم، وفي الهندسة العالمية والفيديو زميلتي الفاضلة كريمة عتيق، حفظكم الله تعالى في عليائه. إذن الأركان كما هي نحافظ عليها إن شاء الله، نحكي شوية على بركة الكتاب وعلى سورة الأنعام تحديدا من هكا السلسلة الطيبة اللي هي الدراما اللي بثت رمضان الماضي زكية، واللي هي جسد فكرة جميلة إنه في كل مرة يعني سبحان الله تلقى حل من الحلول لمشكلة يعترضها، المشكلة هذه اللي يعترضها يعني الحل يكون من كتاب الله، تنزله إسقاطا جميلا مباركا، أيما يكون الإسقاط يعني من كتاب الله فهو بطبيعة الحال سيكون إسقاطا بهيا طيبا كيف لا، وهي تتعامل مع القرآن الكريم كآلية عمل على مضمار الواقع وعلى بطحاء الاجتهاد والعمل والمثابرة. إذن فإن شاء الله ربي يجعل القرآن كما قلت ليس فقط مطالبين أن الإنسان يترنم به في المحاريب وفي المسابقات القرآنية، ما فيش كلام وغير ذلك، هذا كله جميل، ولكن أكثر من ذلك أن يكون نهج عمل وإصلاح في ذواتنا حتى نشرق عمن حولنا في أسرنا ومجتمعنا وفي الأمة قاطبة جمعاء. حفظ الله أمة الإسلام بجاه سيدنا المصطفى محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ إن شاء الله مع الأستاذة منيا الناصفي في هذه المداخلة الإذاعية بإذن الله، وهي كاتبة سيناريو زكية كما أسلفت لكم التقديم. إذن أستاذة منيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية ليك أستاذ ماهر وتحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة زيتونة للقرآن الكريم.
0: بارك الله فيك أستاذة منيا، شكر الله لكم، إذن موفقة حيثما كنت وأعانك الله على الثغر الذي أنت قائمة عليه ببركة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الفكرة ما شاء الله وجميلة وتابعتها مؤخرا وفي الحقيقة، لكن وقفت على أشياء جميلة ما شاء الله في اقتباسها من القرآن الكريم حتى تجد حلولا طيبة مباركة وأدوات عمل على كما قلت على مضمار العمل. اليوم انتهى بكم التطواف والتجوال قبل أن نشرع اليوم في الحلقة مع زميلتي مليكة إلى حدود سورة الأنعام. هكا أستاذ؟
1: أي هكا. لكن اسمح لي سيدي الكريم أنه كما أنت تفضلت وقدمت تقديم رائع الحقيقة شخصية زكية اللي هي معناتها تمثل كل امرأة تونسية وكل امرأة عربية. كما تفضلت سيرتك أنا مش نعاود مش نضيف شوية أنه هي اكتشفت أن القرآن اللي كنا نحن مخذينه كتاب بركة وكتاب ساعات حصن من العين إلى آخره، اكتشفت أنه كما تفضلت سيادتك أنه هو منهاج حياة. وإحنا في حلقة من الحلقات السابقة قلنا بلغة العصر اللي هو جي بي اس، نحن كيف البلاصة ما نعرفوهاش نبدو نتبعوه كلمة كلمة جي بي اس، خاطر كان ما نتبعوهش نغلطه.
0: هو
1: نعم
0: ونثقوا فيه، ولو انه يعني مبتكر ومصطنع من الانسان. صحيح اي
1: اي هو، ونحن نثقوا فيه ثقه عمياء دور منا دور منا. دونك القران واللي هو كلام ربي سبحانه هو الاولى انه نتبعوه كلمه كلمه. وزكيه المراه الذكيه هذه كيف افتكرت عليها البيبان لقيت الحل في القران معناتها، ولمت به عائلتها واللي كانت مشتته.
0: نسألك على العنوان أستاذة منيا، موضوع في موضوع لو تسمح. نسألك على العنوان باعتبار أنك كاتبة السيناريو. هو اختيار الاسم يعني أكيد لم يكن مرورك على الاسم لم يكن محض صدفة أو اعتباط، إنما كان على ما أظن وأكيد أنه درستي اختيار الاسم على اعتبار أنه من اشتقاقات زكية هي الزكاة. ثم أيضا نقول أعمال فلان هي أعمال زكية رضية، يعني المرء يرجو منها الزكاة ويرجو منها الذكر في الملكوت الأعلى. العنوان ما كانش اعتباطي أكيد.
1: أكيد أكيد. وهي سبحان الله معناتها بعد ما قربت القرآن هي زكت نفسها وولات كما تفضلت سيادتك معناتها اللي الاسم هذايا معناتها اسم على مسمى ولات في القرآن أكيد. دونك الزكية اللي هي قلنا حلت مشاكلها لمت عائلتها أولا، ثم حلت مشاكلها مشاكل عائلتها اللي كانت مستعصية، ولت حتى مقصد في الجينيريك نسمه اللي هي ولت مقصد للجيران وللعائلة، وكل واحد عنده مشكل ولا إشكال ولا عنده وضعية تعصت عليه زكية سبحان الله تحل. كما تفضلت صديقتي لطيفة مرة كما الفارماسيان كلي تعرف كل مشكلة تلمو قربة القرآن، كل إشكال تجبد له الصورة اللي خاصة به وتلقى فيه معناتها وتحط صباحها ها ولهنا الحل. لكن نحن كي نقروا ساعات نتعدوا مرة الكرام وما نفقوش به. دونك ذيك زكية تبعناها من الأول بالفاتحة للبقرة خطوة خطوة صورة بعد صورة، والحقيقة تبعناها وتعلمنا منها وتربينا واكتشفنا. وآخر حاجة اكتشفناها في الحصتين الأخرانيين قيمة المرأة حقيقة، حب نرجع لها خطر المرأة في العائلة يعني أساس العائلة وأساس حتى المجتمع زادة مهما كانت وضعيتها، راهي كان أم ولا زوجة ولا أخت ولا خالة ولا عمة. دونك الأم هي اللي تربي، وين كانت المرأة لازمها تكون فما تربية، هي تربي وهي تبني، وكي تتعوج البنية تصوبها زاد المرأة، وكي تغلط يغلط الأولاد تصلحهم. دونك المرأة الصالحة الشبيبة كلها تصلح
0: كل مرأة تعويجاجا إلا وسعت إلى تصحيحه وتصويبه. طيب اليوم ما اعترضها هذه المرأة، ماذا اعترضها من نصب الدنيا وتعبها؟ فرج الله عنا وعن كل مسلم إن شاء الله نصب هذه الدنيا وجعلها إن شاء الله دار عبور إلى دار الخلد والمقام. طيب ما اعترضها اليوم المشاكل الحياة فوجدت في سورة الأنعام بلسما لها أي لله؟
1: أنا بصورة الأنعام صراحة وقت اللي احنا كتبت أنا بكيت فيها هذه، وما نجمش أنا نذكر كلمة سورة الأنعام من غير ما نذكر اللي السورة هذه العظيمة نزلت يعني دفعة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت لينا يزفها 70,000 ملك بالتسبيح والتهليل. إنك تخيل بارك المشهد، تحس قلبك يوقف ويصب عليك العرق بكلك. ونحب نتخيل ونتسائل لما رسولي صلى الله عليه وسلم إيش حس وقتها. وهذه دعوة لي ولكل المستمعين، نعطيه الصور حقهم حتى بالتفاصيل الصغيرة، لازمنا نعرف على كل صورة وقتاش نزلت وكيفاش نزلت وقداش آياتها، كل شيء لازم نعرفوه باش نحبوه، خاطر ما نجموش نحبوا حاجة ما نعرفوا عليها حد شيء.
0: وما قالوا سادتنا من أهل العلم والوداد، من أهل العرفان والعلم، أنه أتت على باب التوحيد بابا بابا. الصورة العظيمة التي نزلت مشيعة من 70,000 ملك لعظيم قدرها، والقرآن كله عظيم القدر عند الله وفي الملكوت الأعلى، سواء من صور الطوال أو من قصار الصور. طيب نخليك إذن تواصل، قلت لك ماذا اعترضها اليوم من مشاكل الحياة فجعلت من صورة الأنعام بلسما لها، تفضل.
1: أنا سورة الأنعام باش نخلي الفرصة لزميلتي وصديقتي وأختي لطيفة تحكي عليها، أما الإشكال نتاع اليوم هو الإشكال نتاع الهوس نتاع شبابنا وأولادنا وبناتنا بالمشاهير، بالفنانين، بمشاهير بكل أنواعهم وفي كل المجالات. إذن هوس خلاهم مسلوبي الوعي، يخليهم يتبعوا فيهم ويتبعوا في حياتهم، في دقائق حياتهم، وينتحلوا حتى هيئاتهم وسلوكياتهم وساعات اللي تكون مش ديما صحيحة. دونك الهوس هذايا من جاي من غياب القدوة، خاطر ولهنا نحب نعرج وبكل حب نتلفت وندعو الأمهات اللي راهو صغيراتنا، التربية تبدأ من الساعات الأولى ومن السنوات الأولى، مش في الصغرى خليه يلبس اللي يجي وخليه يسمع اللي يجي وخليه يعمل اللي يجي، توكي يكبر تربيه، لا، وقتها يولي بات الفوت. دايوغ إشكال اليوم البنية والديها كان يهزوا فيها للمغنيين وإلى آخره، يعني في الصغر على شنو؟ على أساس صغيرة، ومن شب على شيء شاب عليه، يعني هي خلوها كيكة تعيش وكل كي حبوا يلموها ما نجموش، خاطر معتها سينسد. دونك لهنا معتها دعوة للأمهات، خاصة الأمهات، خاطر هي اللي تبقى مع أولادها أكثر وهي الحضن الأول للطفل. دونك الأمهات إنهم ما نقولش خليه مساج صغير ولا خليها بنتي صغيرة خليها تعمل اللي تحب تون بعد، لا، لازمنا من الأول نزرعوا القدوة الحسنة في أولادنا، نعملوا لهم قدوة، على خاطر كيما نربيهم مش على نموذج حقيقي منذ الصغر، وقت اللي باش يكبروا باش يتيحوا على أي اسم مشهور وباش يتحول إلى محور حياتهم وباش يولوا يتبعوا فيه تقليد أعمى بكل الحاجات اللي يعملها، كسوة كانت صحيحة ولا غلطة، وهي والحقيقة في أغلب الحياة في الأغلب الحالات تكون غلطة. راني لهنا نتكلم باش لا يفهم كلامي خطأ، راني لسنا ضد الفن ولا ضد الجمال، نحن ضد إنه نصنع من مشاهير أصنام نعبدها ومن صغيراتنا نحكيها. دونك ونحن ضد إنه التقليد الأعمى، نحن نحب الفن لكن ما نبداش هوس بالفنانين، ما يبداليش هوس بالمشهورين، معناتها هذا هو الإشكال اليوم اللي الطفلة تحت فيه، إنها ولا لها هوس بالفنان حتى لين عرضت حياتها للخطر.
0: هو حتى أرقى من مستوى، يعني أبعد من مستوى الهوس، قلت أرقى مش من ناحية الذوقية الجمالية، لكن كلمة أرقى هنا في سياقها بالضبط سلبي، لأنه أقوى من هذا. حبيت أقول أنه يصير كما قلت كالنموذج السيء، هذاك هو محل اقتداء. علاش قول سيء بين معقفين؟ مناش لسنا هنا لتقييم المادة سواء كانت فنية وغير ذلك، لكن اللي يحز في الأمر أنه ينشأ هاك الشاب هذاك أو البنت الشابة على مسألة مغلوطة في الاقتداء، وإحنا مأمورين سبحان الله بحسن التأسي، ولفظ التأسي جاء محلاه في القرآن الكريم ضمن اشتقاق جميل مبارك، وهو لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي رواية بكسر الهمز أسوة حسنة. الأسوة النيل من التأسي الاقتداء، تأسى فلان بفلان أي اقتدى به. طيب لما تقتدي به، قلت لك البارح يعني من حضر البرنامج، قلت مش الإنسان، لسنا كلنا سنقتدي بالأطباء والفلاسفة والكتاب وكذا، أما على الأقل الضابط يكون الحد الأدنى من الذوق، والمسألة ذوقية سبحان الله جمالية، ودين اعتنى بالمشية، وأقصد في مشيك، واعتنى بأدب الإشارة وأدب اللفظ وغير ذلك. ها هنا أيضا حتى في باب الاقتداء، هنا أنت معجب بشخصية عامة محليا أو دوليا، يا الأفضل أنه يكون يعني سبحان الله وجه الاقتداء يكون على الأقل عنده ضوابط، ضوابط أخلاقية ثم ضوابط قيمية تبع في شكون أنت بالنهاية، من تقتفي، من تقتفي في شكون تبع، في أثار شكون وفي خطى شكون بالنهاية. يعني هذا اللي يقلق، هذا يقلق من زاوية كما قلت فضلت أنت وربطها بالأم اللي هي حاضنة كل خير وبركة وألفة ووداد في الأسرة. والاقتداء معروف إذا أردنا أن نمس وأن نهدم بمعاول الهدم مجتمعا ما، فأول اللبنات التي يسعى إليها من يتربص بالإسلام سوءا هدمها هو لبنة الاقتداء مجسدة في الأب، لا يصير الأب محل اقتداء في الأسرة، ولا تصبح الأم محل اقتداء في الأسرة، ولا الولي والمربي محل اقتداء في المحد. هاك ولا أستاذ؟
1: أي لخاطر سيدي العزيز، إنه الأم كما حكيت، الأم والبو في بالهم باش يربوا ولادهم كي يكبروا، ألوك هو الوليد كما قلتو إنه يتربى من الساعات الأولى يشوف أمه ويشوف بوه، هو قاعد يتربى بالسلوكيات أكثر منه بالكلام معناتها. وساعات الأم كي تهز بنتها ولا تزول، الأم يمكن خطر كبيرة في عمر معين تفرق، تحب الغناية، يمكن ماهيش مهووسة بالفنانين العباد الكبار، لكن الطفلة الصغيرة كي تتربى على الشيء ذاك أيا كان فن كوارجي أيا كان، أو أي إنسان مشهور لا يقدم شيئا للطفل شيء يعني على الأقل باش يبني له شخصيته بناء صحيحا، وإلا يبني له أخلاقه وقيم منتاعه. دونك الوليد أو البنية الصغيرة تشب على المظاهر هذيك، والحقيقة وتجي شخصيتها منقوصة جدا، وتجي مهووسة بحاجات يعني سطحية لا نفع لها. والأم لهنا تطلع غلطتها لازمها، ماهيش احنا ماناش باش ماناش نتاع هدف، لكن تحط ولازمها تفسرها بالعقل انه ماذاك لن يضيف، خاصه كي نشوفوا تو باسلوكيات راهو يندله الجديد. دونك تفسر لها راهو هذاك خطا، وراهو نجم تحب غنايه اي مش مشكله، لكن راني كي باش نولي نعبد ونبدا نصيح ونبدا نبكي خاطر شفته، ولا خاطر كتب لي، ولا خاطر بايبالي مغني فلان، ولا مشهور فلان، ولا الكوارجي فلان، راهو هذا لا يبني شخصيه. يعني حتى نحكيه على شخصيه، يعني حتى بعيدا على الدين،
0: شخصية متوازنة في الأمد القريب ستنفع، تنفع الوطن، ينفع تنفع الوطن وتنفع الأمة أكيد. ليس بمثل هذه النماذج ستبنى الشخصية المتوازنة إذا كان محل الاقتداء سيئا. بارك الله فيك أستاذة مونيا.
1: نختم بآية لو سمحت، إنه في سورة الأنعام آية رب سبحانه يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى،
0: فبهداه يعني مقتدى. نعم أيوة. بارك الله فيك،
1: لازم يعطيك الصحة. وإن شاء الله يا ربي يجعلنا منهم، من الذين يقتدون بي من هذا الله. وشكرا مرة أخرى
0: على الاستضافة، إن شاء الله من تعلق إلى تعلق على نثمن هذا الجهد المبارك في هذه السلسلة، وإن شاء الله فيما أرقى وأسمى وأنفع للأمة. بارك الله فيك أستاذة مونيا نصفي، يلا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.

0: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا صلى الله عليه وسلم. إذا افتتحت هذه الحلقة الطيبة كما قلت في تعويض زميلتي حفظها الله ورعانا كلنا وإياكم إن شاء الله ببركة ما يرعى به ويكلأ به القرآن. قل من يكلأكم بالليل والنهار، هو سبحانه وتعالى من يتولى رعايتنا وكلاءتنا، فالحمد لله على ذلك كثيرا. تحدث على فضل وبركة الكتاب العزيز، وهنيئا لمن نشأ نفسه وذاته وبنيه وأحفاده ومن حوله في مجتمعه على هذا المنهاج الطيب المبارك، وهو منهاج آي الذكر المجيد. وقرت عيوننا بما بلغ وطرق مسامعنا منذ شويعات، يعني منذ اليوم صباحة اليوم، تألق طالب الممتاز المشارك سي محمد هادي الغربي في المسابقة الدولية في المملكة العربية السعودية، هي من أعرق المسابقات القرآنية الدولية، وظفره بالمركز الثاني في أحد الفروع على ما أظن الفرع الثالث في حفظ كتاب الله العزيز، أداء وحسن صوت وتمكن دراية ورواية. فهنيئا لابننا المبارك الطيب سي محمد الهادي، ولكل من تألق في هذا البلد الذي عمرانه لا محالة متصل بعمران جامع الزيتون، أدام الله له العمران حتى يوم الدين. إذن نواصل ولسنا بعيدين عن سورة الأنعام، لازلنا في وقفة ندية على عتباتها. أسأل الله لي ولكم حسن الفهم عن الله ثم عن نبيه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ على الهاتف وأسعد في هذه المداخلة الدكتورة رتفة شقرون حتى نلتمس الضياء من سورة الأنعام. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ربي يبارك فيك، يومك طيب مبارك، شكر الله لكم حسن الاستجابة. إذن حافظت على أركان زميلتي كما ارتضت، وكان ديدنها ودأبها، شكر الله لها أن أتاحت لي هذه الفرصة. إذن وقفة الهنا والرضا لا زالت مع سورة الأنعام. نعم. حبيت نعطي فائدة في أقل من دقيقة. هذه السورة القرآن كله مبارك، هذه السورة كان يحبها ومعقود قلبه على محبتها من أدبنا وعلمنا آية ذكر الحكيم رحمة الله تعالى عليه منذ بداية التسعينات في الرابطة الوطنية القرآن الكريم، الشيخ عبد الرحمن الحفيان أحد مؤسسي هذا الأثير المبارك، والثمن تحديدا اللي كان يحب سيدي رحمة الله تعالى عليه، يعني سبحانك اللهم، هو تقريبا الثمن الأول اللي هو وله الثاني، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وطالما كان يصلي به في جامع حمزة بعد أدائه لصلاة الجمعة. إذن عقد الله ألوية قلبي وقلوبكم على محبة سورة الأنعام. إذن دكتورة لطيفة، ماذا نقول لو ارتضينا لأنفسنا أن ننهل بعض الجرعات الطيبات المباركة من هذا الوحي المجيد، خصوصا من سورة الأنعام، وكما أسلفت زميلتك وأختنا الفاضلة الأستاذة منيا، لما هالمرأة هذه زكية نموذج أرادت أن تجد لنفسها ولبيتها وأسرتها حلا في القرآن الكريم كلما استشكل عليها باب من أبواب حياتنا العارضة. تفضل دكتورة.
1: شكرا لك أخي الكريم، ونشكر إذاعة الزيتون المباركة اللي أتحت لنا المنبر والمصدح هذايا باش ننجم ونعمل إطلال على إخواننا المستمعين والمستمعات في ربوع تونس وخارج الوطن العزيز هذايا، وباش نشعلوا الشمعة المضيئة متاع محبة القرآن ومحبة كلام ربي، على خاطر احنا بطبيعتنا من فضل الله شعب متعلقين برشا بالقرآن، ولكن وقت واحد يزيد ربي سبحانه يفتح له ببين المعرفة وببين الفتح للكلمات والمعاني متاع القرآن، يولي يجري كيفاش باش ينهب. احنا الغاية من زكية، زكية اللي هي تزكيت بالقرآن، باش كل واحد منا كل تونسي وكل تونسية يولي عنده علاقة شخصية مع القرآن، علاقة حية مع القرآن كالكائن الحي اللي هو عايش معاه ويتبع فيه ويحله في مشاكله الكل. شفنا من البداية مع زكية من سورة الفاتحة اللي هي الفاتحة افتتحنا بها واللي هي علاقة نفسية بشرية صاعدة إلى السماء، والفاتحة هي ربي سبحانه قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة في كفة والقرآن كله في كفة، الفاتحة دعاء وطلب من الله وبقية القرآن استجابة. جاتنا سورة البقرة، سورة البقرة سورة الاستخلاف ودستور الاستخلاف، ثم جات سورة آل عمران سورة الثبات وكيف نطبق هذا الدستور، ومن بعد سورة النساء بناء صرح الأمة وكل لبنة يلزمها تكون لباس عليها، وخاصة اللبنات اللي فيها العناصر الضعيفة المرأة واليتيم، ربي سبحانه من فوق سبع سماوات يحفظ في الحقوق الكل. ثم تليها سورة المائدة، وما أدراك ما سورة المائدة، سورة العقود وسورة الأخيار والمنقبة. ثم ها نحن أمام أروع سورة، وكل سورة في القرآن تقول لك أنا ما فماش ما أروع مني، وفعلا هذا الإحساس ينتابنا وقت نبدأ نتعاملوا مع القرآن. سورة الأنعام أكيد رأوا تفضلتم وذكرت أختنا منيا وذكرت برشا أنها هي نزلت جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعوها 70,000 ملك، والواقع نتاعها السورة هذه عظيم برشا لأنها ترسخ الوحدانية والربوبية والألوهية. السورة هذه أدعو من هذا المنبر ومن خلال هذا المصدح للجميع باش يتعامل معاها معاملة شخصية ويدخل البابها ويدق الباب وهو قاصد باش يكون علاقة قوية مع ربي. إذا كانت تحب تقرب وتفهم تفهم ربي سبحانه كيفاش تطرنا هالعلاقة، فسورة الأنعام هي اللي تفتح لنا الباب باش نقويوا علاقتنا مع الله ونفهموا شنية موقعنا في هالكون هدايا. تسمع في أخوي الكريم؟
0: أي نعم جدا.
1: نعم، إذا قلنا سورة الأنعام هذه هي سورة التوحيد وسورة ترسيخ الإقرار بالربوبية والألوهية، وتتميز بحاجتين حلوين برشا اللي هي فيها تقريرات كثيرة وفيها تلقينات كثيرة، فيها ما يقارب على 8 تقريرات وما يقارب على 44 تلقين. ربي سبحانه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قول لهم قول قول قول، واحنا يلزمنا كأن بين يدي رسول الله وهو يخبرنا عن معناتها ما أوصاه به ربه باش احنا نطبقه. التقريرات اللي موجودة في سورة الأنعام هي تقريرات الربوبية والألوهية. رب العالمين سبحانه يبدأ هالسورة يحكي لك على الكون، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تلقى روحك أنت ضعيف ياسر وصغير برشا وما عندكش حتى قيمة، لكن مباشرة بعد ما يحطك في الكون الرحب ويحطك أمام الخلق العظيم متاعه يرجع ويقول لك أنت اللي خلقت وعطاك المهمة وراه كرمك من دون كل المخلوقات وراه استخلفك في هالأرض هذية وراك جزء من هالكون، والكون هذا الكل مسخر لي على شرط تهتم بهذه التقريرات، وهو الله في السماوات والأرض، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة مستقر ومستودع، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار. هذم كلهم قلنا كيف نبدأ نقرأ في سورة الأنعام من فضل الله نبدأ نكون في علاقة مع الله. ربي يخبر فيك يا عبد يا ضعيف على ذاته العلية وعلى أسمائه وعلى صفاته، ومن بعد تلقاه التلقينات اللي يقول رسول الله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل إنما هو إله واحد. هذه اللي يلزم واحد كيف يبدأ يقرأ في سورة الأنعام يحسهم، وكيف يحسهم بإذن الله بش يقع وقع عظيم برشا في نفسه، وفي الأخر بالكل النهاية متاع هالسورة العظيمة هذه التلقين الأخراني اللي هو ربي سبحانه جعلنا خلائص، وأعظم آية فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. يعني سورة الأنعام باش تخلينا نعيشه بطريقة مختلفة، ما احنا موصولين بالله وعنا علاقة وطيدة بالله ومستقرة في أنفسنا الربوبية والألوهية على مراد الله وليس على مرادنا.
0: بارك الله فيك. هو لفت نظري إلى مسألة التلقينات، هي بالفعل أتت وما قالوا قال سادتنا من أهل العلم والوداد والعرفان أنه سورة الأنعام أتت على أبواب التوحيد بابا كما قلت، وله ما سكن في الليل والنهار. يعني سبحان الله إن الله فالق الحب والنوى غير ذلك. نعم، هو العجيب في السورة في باب التلقينات التي تحدثت عنها أن أول تلقين ورد في سورة الأنعام هو قل أغير الله أتخذ وليا، وهو مناطه ويدور رحاه حول باب التوحيد.
1: التوحيد.
0: وآخر تلقين ورد في سورة الأنعام بعد الآية التي تلوتها قل إن صلاتي، تلاها تقرير آخر وهو الأخير قل أغير الله أبغي ربا.
1: نعم.
0: يعني الأول قل أغير الله أتخذ وليا، الأخير في سورة الأنعام قل أغير الله أبغي ربا، وكلاهما سواء، كلاهما يعني يتحدث عن مسألة التوحيد ونفي الشريك لله سبحانه وتعالى. فكأن السورة أتت بين دفتي تلقين أول وتلقين أخير، كلا التلقينين أعتنى بمسألة التوحيد رسوخا، وقد ترسخ الحمد لله التوحيد في عموم المسلمين صراحة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يئس الشيطان أن يعبد، هذا معلوم ترسخ. ولكن ما لم الشيء الذي لم يترسخ بعد هو الإيمان اللي حاله حال البورصة فيما يتعلق بالنزول أو الصعود، وهنيئا لمن أعان نفسه على علو مقام الإيمان فيه وذكر أخوانه ومن حواليه وأعانهم على رقي الإيمان وعلو نسبه في قلوبهم ومهجهم.
1: نعم نعم.
0: خليك تختم دكتور.
1: الحمد لله، الحمد لله على هالنعم، والحمد لله على وجود سورة الأنعام في حياتنا.
0: أي والله.
1: وجود القرآن في حياتنا، معناتها أتوجه بالنداء للسادة المشاهدين بعد سماع هذه الحصة باش يشدوا المصاحف ويقراوها سورة الأنعام، ولكن يقراوها بروح أخرى، وهما يسمعوا في التقريرات ويسمعوا في التلقينات اللي تفضلت سيادتك، التلقين الأول والأخير اللي بين دفتيهم آيات سورة الأنعام، وهو نفي الشرك، الشرك الخفي والشرك الجلي، واللي نزيد ونختموا به نقولوا اللي هالسورة العظيمة اللي باش نرجعوا لها وباش نتعرفوا عليها عن قريب تبدأ بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، معناتها تخرجنا من عالمنا الضيق وتهزنا للكون الرحب، ومن بعد ربي يقول لك أنت نكلم فيك، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وتنتهي، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن هذه السورة العظيمة لو كان نقراوها بوجدان وباستحضار وجدان ونحن نتلقى الوحي للتنفيذ، سواء كما قلت سيادتك الإيمان اللي هو يضعف ويطلع ويزيد وينقص، ومع التوحيد المستقر في القلوب بإذن الله نمر مباشرة إلى السلوك مع وجود تأثير سورة الأنعام في سلوكنا، خاطر التوحيد راه يترك أثر في سلوك المؤمن، فما فرق بين سلوك الموحد وسلوك المشرك ولا سلوك اللي ما تفقدش التوحيد والإيمان متاعه.
0: بارك الله فيك دكتورة لطيفة شقرون، شكر الله لكم، أعانك الله على الثغر الذي أنت قائمة عليه، موفقة إن شاء الله، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم حيثما حللت يا رب. يلا، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.

الصورة هذه حجتها نزلت مجموعة ليلتها، هدية لسيدي من عنده 70,000 زفتها. كي تخيلت مشهدها دموعي للقاعة وصلتها، شديد قلبي بيدي من خوفي لتسكتو هيبتها. كان فيا عملت هذا الكل، كيفاش على سيدي وقعتها. هذه الأنعام يا ولدي كل صورة عندها حكايتها، كل صورة ترسم لك صورة، والصورة هذه غلبتها. يا ربي عاوني عليها، فهمني كل عبارتها، تقرر فيها سبحانك تقارير برشا في شانك، تستعرض قدرتك في الكون وأفضالك على خلقك وحسانك. حتى نبيك لقنته وعلمته كيفاش يجاوبهم قومه، كيف يسألوه أسئلة في الصورة تجاوبهم. قالوا له شوف النجوم ولا القمرة اعبدها، وكان تحب الشمس أكبر، المهم علينا سهلها. ملا جهل قال لهم كيفاش هذه نعملها، نعبد اللي نشوفه ساعة وساعة السماء يغادرها، سبحانه ربي المعبود ليه وجهتي نقبلها. في الصورة رسالة ليك يلي حامل في الدنيا همهم، كان كذبوك ولا ضحكوا عليك، ايش عليك يا ولدي منهم، التقصير مش منك، مش شيطان اللي ساكنهم، انت مهمتك توريهم وجهة ربي وتخليهم، كان تهدو راهو منه، وكان ظلوا لا خير فيهم. في الصورة ربي وصيك 10 وصايا تنجيك في الدنيا من كل غم، وجنة ربك تهديك. أولها لا تشرك بيه، والديك تحسن ليهم، اليتيم أمانة في ديك، والفواحش بعد عليهم، لسانك ينطق بالحق ولا ساكت خليك، وآخرها ربي يدلك على الصراط اللي وصلك ليه، يرضى عليك في الدنيا ومن حوض نبيك يرويك. الصورة جت تفقد في العقدة الأولى تمتنها، لو كان أنت ناسيها الصورة ليك تذكرها، اقراها يا ولدي وعاود ما تنجح كان كي تمتنها.

شاء الله يا رب يجعلنا وإياكم يا رب ممن دخل جنان الرحمن سبحانه وتعالى بمحبته للقرآن الكريم. كيف تراه كان سيكون حال هذا الوجود لولا هذه

0: رهبة.
1: مريق لا، أما نصيحة أعود أعمل لها لونتروتيا في وقته.
0: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة.
1: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته، تخلصوا ليسانس.
0: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
1: دقيقة مدام، جست خنزيد ونتفقدوا العجالي.
0: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
1: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
0: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
1: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب، ولا في باب الريزيرفوار، ولا في كتاب الكهرباء.
0: أي بي.
1: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: اوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير.
6: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
7: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول اشعه الشمس، وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إشهار
10: صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قلت كيف تراه كان سيكون حال هذا الوجود لولا هذه النعمة الموصولة من الله تبارك في علاه، وهي نعمة القرآن العظيم، نعمة ساقها على يدي نبيه ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزم حبها النبي صلى الله عليه وسلم هديا من الهادي وهو الله سبحانه وتعالى. وتواترت الأجيال جيلا بعد جيل حفظ هذا الكتاب العزيز، ثم تدبره، ثم إن شاء الله تعالى العمل به على قدر المستطاع. وحالنا اليوم هو التفريط والتقصير، فاجبر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تفريط جنب هذا الكتاب العزيز. إذن سورة عظيمة، يعني مستهل هذه الحلقة كان حديثا عنها، وقلنا أن هذه المرأة نموذج كيف أرادت أن تتخذ لنفسها في كل إشكال يعترضها من مطبات هذه الدنيا. نفس الله عنا مطباتها وامتحاناتها يا حي يا قيوم. إذن كلما صادف أن استشكل عليها أمر إلا وفزعت وهرعت إلى القرآن الكريم حتى تلج فيه الملاذ الآمن، فهو سبحانك اللهم كالوعاء الذي كله مسك، وإذا استوحش المرء في سويعة دنياه إلا وهرع لذاك الركن الركين الذي هو طيب الطيب وهو مسك المسك وهو القرآن. نمر بين طياتها وآياتها ونجد فيها ما نجد من عظيم تنصيص بعظمة الخلاق سبحانه وتعالى، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. التلقين الأول أو الثاني، والأخت لطيفة كانت تتحدث عن التلقينات في هذه السورة العظيمة. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ثم تقرير أو تلقين آخر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ثم مقام آخر يأتي وهو مقام يعني التبرؤ من كل قوة ومن كل يعني الحيل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره إلا ما قدره الله له سبحانه وتعالى وثبته وثبت قلبه عليه في مقام الدعوة. لذلك يقول قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه التلقينات كما قلت يتبرأ من حوله وقوته، وينسب التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى.

0: ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا تلقين آخر: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وفي رواية: ينجيكم بإسكان النون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ورواية أخرى بتضعيف النون كما قرأ الإمام حفص رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من هذه التلقينات، حتى نأتي بابا آخر وهو الطبطبة، باب جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم، والحديث هنا وسياقه موجه إلى سيدنا المصطفى: يا محمد، مسكوت عنه. قد نعلم إنه لا يحزنك أو لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كذلك ها هنا مقام آخر يتعلق بجبر خاطر وقلب النبي محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ إن شاء الله في هذا الاتصال الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وقد تحدثنا عن سورة الأنعام، عن بركتها، عن ضيائها، عما ورد فيها من جليل النفائس، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. معنا الأستاذة سونيا النفسي في هذه المداخلة، نتحدث إن شاء الله على الدورة التدريبية التي شرعت فيها منذ حصص ماضية مع زميلتي إذن، ونتمها بإذن سميع مجيب. إذن أستاذة سونيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ ماهر، لك ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة، وتحية خاصة جدا للأستاذة مليكة، ونتمنى لها يعني عطلة مريحة ومثمرة، وترجع لنا إن شاء الله بألف خير وعافية.
0: ربي يبارك فيك. إذن شكر الله لك حسن الاستجابة. نواصل إذن في ما قمت به وقدمته الحلقات الماضية كما قلت. إذن هذه الدورة المباركة إذن نتمها بإذن الله، وما شرعت فيه الأسابيع الماضية نتمه نعم في باب غير بعيد عن هذا الباب الذي تحدثنا فيه قبل قليل، وهو باب القرآن. تفضل.
1: نعم، وقديش معناها فعلا، وأنا أستمع إلى كل فقرات البرنامج دائما يعني ثم ترابط عجيب يعني ما بين كل هذه الفقرات، برغم أنه قد تبدو يعني مختلفة. طيب، نحن في الأسابيع الفارطة بدنا أخذنا خطوة بخطوة، يعني كيف نحبب الأهل والأبناء في القراءة، وكيف نعيد يعني هذا الفعل إلى الحياة الأسرية، ولا يكون يعني مجرد نشاط نقوم به يعني من حين لآخر أو عند الضرورة أو في المناسبات أو غيرها. تحدثنا في الحلقات الماضية عن القراءة منذ السنوات الأولى، عن القراءة الجهرية، عن كيف نختار الكتاب المناسب للطفل، وكيف نجعل يعني الطفل مستمعا ومتفاعلا مع القصة حتى من الأشهر الأولى. اليوم على بركة الله يعني نبدأ ونحن على أبواب العودة المدرسية، نبدأ في ربط القراءة بالمدرسة وبالأداء المدرسي. وحلقتنا اليوم إن شاء الله باش تكون حول القراءة والأداء المدرسي، وباش تحاولوا نجيبوا فيها على سؤال: لماذا الطفل الذي يقرأ والطفل الذي هو شغوف بالقراءة أكثر قدرة على التعلم من غيره؟ يعني هذا هو محور حصتنا اليوم إن شاء الله. طيب، القراءة لو نطرح هذا السؤال يعني نقوله يعني هل القراءة اللي هي تصير خارج أسوار المدرسة، المطالعات اللي لا تكون ذات صلة بالمواد يعني مباشرة وبالامتحانات، هل يمكن إنه نتائجها تظهر على أداء الطفل في المدرسة، على امتحاناته، على أعداده، على تمكنه من بقية المواد؟ يعني بعبارة أخرى نحن نطرح سؤال: هل يمكن أن يكون للقراءة علاقة بتميز ابننا في الرياضيات، في العلوم، في اللغات الأجنبية، في أي مادة من المواد اللي نقرأها، وما أكثرها يعني المواد اللي نقرأها؟ والإجابة هي في حقيقة الأمر يعني بديهية جدا، إنه نعم وأكيد ومن المؤكد جدا إنه القراءة عندها أثر على كل هذه المواد. ولكن اللي نحب نوصله اليوم حتى لا يساء يعني الفهم من قبل الأولياء، فيحولوا القراءة إلى مادة أخرى يعني يقع فرضها على الطفل بغاية أساسية هي التميز الدراسي، وتصبح يعني هي عبارة عن مادة إضافية نضيفها إلى الطفل، وبالتالي لا نحصل على ما نريد. ما نريده هو أنه نحب القراءة هذه اللي نحكي عليها لا تكون كما قلنا مادة جديدة، ولكنها يعني تكون شيء محبب للطفل، يصير بشكل تلقائي ويعطينا النتيجة
0: يعني لا يجبر على
1: المدرسة أيضا بشكل تلقائي،
0: لا يجبر على ذلك إنما طواعية في ذاته من تلقاء نفسه.
1: نعم
0: يعني هو تصير مسألة القراءة وحب القراءة مسألة عن طواعية لا يدفع إليها دفعا ولا يجبر حتى إليها جبرا من قبل والده أو أمه، بل حتى بالهدايا مثالش بالهدايا وبالعطية مثالش، وهو يزيد في المودة وفي الألفة وفي تحفيز الولد أو البنت. ولكن لما المقام أرقى متقدم شوية لو يكون من تلقاء نفسي. هكذا يا أستاذ؟
1: نعم نعم جميل جدا. يعني هنا أنت أستاذ ماهر تحدثت يعني عن المكافأة أنه كيفه إلى أن يصبح قارئ. نعم تحدثنا يعني في هذه التفاصيل في حلقات فارطة. اليوم كما قلنا سنركز حول فكرة ما أثر القراءة على التعلم في بقية المواد، في كل المواد. يعني نحن لو نراقب بقية المواد هنا، فكروا معي يعني الناس الكل، الطفل اليوم وقت يدخل حصة الرياضيات سيجد مسألة رياضية يقول القائل ما علاقة القراءة بها؟ هو في البداية سيحتاج أن يقرأ، يحتاج أن يفهم، يقرأ ويفهم ما هو المطلوب في هذه المسألة. وإن كانت رياضيات هو سيحتاج إلى القراءة، سيدخل إلى العلوم يجد نص يعني يشرح تجربة أو يطرح أسئلة حول تجربة يعني قمنا بها في القسم. يعني هنا يحتاج أن يفهم الكلمات، وأيضا يحتاج أن يتابع الفكرة. يعني التعليم عندما تعطى في الرياضيات أو في العلوم هو ليس يعني مجرد عن فعل القراءة بصفته يعني تسلسل لأفكار ومعاني وربط لعناصر متعددة ببعضها باش في الأخر يقع فهم لمعنى معين. كيف في التاريخ، في الجغرافيا، في كل مادة من المواد اللي نقرأها الطفل يعني لا يمكن أن يتمكن من حل أي مسألة رياضية أو علمية أو غيرها إذا لم يكن متمكن من مهارة القراءة والفهم أساسا. يعني القراءة والفهم، بالتالي هنا القراءة ما هيش حاجة يعني قاعدة وحدها كفي ركن في زاوية في حصة العربية اللي باش نقوله واحنا باش نمارسوها كان في حصة العربية. لا، القراءة يعني هي تمشي مع الطفل في كل المواد، ترافقه في كل المواد، هي ليست مادة ولكنها هي المفتاح اللي بيه يدخل إلى معظم المواد اللي نقرأها. لذلك علاش يعني احنا عندما يتدرب الطفل باستمرار على القراءة ويطالع ويعني يصبح يعني عنده قدرة على سرعة القراءة وسرعة فهم القصة وسرعة استنتاج المعاني، هو هنا يعني يتدرب على استخراج هذه المعاني أو التمكن من فهم أي نص وأي تعليمة، سواء كانت في الرياضيات، في العلوم، في مسائل أدبية أو غيرها. بالتالي هنا يعني القراءة هي أداة تعلمنا كيف نتعلم، يعني كيف نفهم بصفة تلقائية. ما نجموش نفسروها بطريقة واحد مع واحد يساوي اثنان، لا، هي من كثرة ما يتدرب الطفل على القراءة هو يتدرب على الاستنتاج، يتدرب على ربط المعاني ببعضها، يتدرب على التوقع، على التحليل، على الفرز، فرز المعطيات. يعني هذه المعلومة تخص فلان وتلك المعلومة تخص الحدث الفلاني وهكذا، وبالتالي يعني تصبح لديه القدرة على أنه في أي مادة من المواد هو سيستعمل هذه المهارة، مهارة الفرز، الاستنتاج، الربط، المقارنة، التوقع، الفهم بين السطور، فهم المعاني اللي معناتها يشار إليها بالإشارة مش فقط يعني بالكلام الواضح. بالتالي هذه كلها مهارات نحتاجها ويحتاجها التلميذ في كل المواد، ونجد لها يعني الفضاء الكبير اللي يتعلم فيها المهارات هذه بصفة تلقائية هي القراءة والمطالعة، عندما تكون طبعا بإقبال وتكون بشغف وتكون بحب. فلهنا احنا لو نحطه مثلا قدامنا نفس السؤال، نحطه قدام زوز أطفال، واحد متعود على القراءة، بالتالي عنده رصيد لغوي كبير، قادر على أن يفهم ويربط المعاني ببعضها بسرعة. وآخر يعني هو ذكي ولكنه عنده نقص في رصيده اللغوي، فما كلمات ما يفهمهاش، لهنا سيتعثر في إيجاد الحل حتى لو هو أذكى من الطفل الأول في الرياضيات، ولكن لأن الثاني فهم الكلمات وعنده قدرة على الربط ما بينها فقدرته تكبر في الرياضيات في العلوم في أي مادة مع الوقت. وهذا أستاذ ماهر يعني أنا من خبرتي في التعليم في المرحلة الإعدادية، احنا في الأسبوع المغلق الأساتذة يعني نقوم بالمراقبة، يعني مراقبة التلاميذ في مختلف المواد مش فقط في المواد اللي احنا ندرسها، فنلاحظ انه تلميذ في امتحان علوم او امتحان تقنية او امتحان فيزياء يسأل على مصطلحات بسيطة جدا وهي باللغة العربية، ويسألك مدام شنو معناها الكلمة هذه، شنو نقصد بكلمة ثغرة، شنو نقصد بكلمة
0: زاوية،
1: يعني كلمات يعني تندهش.
0: الأصل بداية يعني أنه حصلها
1: كيف لا تفهم.
0: نعم. الأصل بداية أنه حصلها في مشواره الدراسي كالكلمة ذيك اللي سأل عنها. هنا هزيت مش نتحدث أستاذة مثلا على درجة من الأهمية، وهي من فوائدها ما فيش كلام القراءة، ولذلك حتى منسوب القراءة عندنا نحن التونسيين سواء كان يعني في مستوياته العمرية يعني ناشئة معناها في الإعداديات والابتدائيات أو حتى الكهول وغير ذلك. طيب إذن نسبة قليلة ومتدنية جدا، خصوصا إذا تحدثنا اليوم عن منافس شرس يتربص الدوائر ويتربص سوءا بالقراءة وبالمطالعة وبالفهم وكل تلك الوظائف التي تحدثت عنها والمهارات التي سيكتسبها الطفل، وأن هو لازم نهج القراءة كما تحدثت عن أسلوب الرصد أو أسلوب التوقع، وكل ذلك معلوم لأن القصة شيقة وتطرح جملة من الحوافز الذهنية وتحفز فيه آليات ذهنية كثيرة وكثيرة جدا. هذا المنافس الشرس اللدود الذي يتربص الدوائر سوءا بالمطالعة وبالطفل عموما وبالبنت عموما في مشوارها الدراسي وفي مشواره الدراسي، هو هذه الوسائط المحمولة اليوم التي يكتسبها الطفل والبنت في سنوات متقدمة، فتجدهم يعني في 8 سنوات 7 سنوات ويحوز هاتف يعني ما شاء الله يعني متقدم جدا يهديه إياه أبوه. طيب المراقبة على تلك المضامين ما هيش موضوع الحلقة حتى نتحدث عن مراقبة الأولياء للمضامين المطروحة في تلك الوسائط، ولكن ما يطرحه هذا البديل المرئي هو تشويش في الحقيقة، إذا خلينا نقول على درجة من الصراحة والواقعية، تشويش خطير جدا، تشويش للبصر، تشويش للقلب، وتشويش للدماغ، وأثبتت دراسات كثيرة أنه يهتك ويهلك ويكون سببا في هلاك الخلايا العصبية وغيرها. طيب القراءة اللي هي بركة، والورق اللي هو ورق، والكتاب اللي هو ورق، والتعلق الكلاسيكي بالكتاب وبالكراس هذاك مما العبد الفقير أصلا أعشقه. طيب الذاكرة البصرية، تنمى الذاكرة البصرية، وهذا معلوم لمن عنده تجربة مع حفظ القرآن الكريم، يعني حتى من جملة الوصايا التي يوصيك إياها مدرسك يقول إلزم مصحفا واحدا تقرأ منه وتحفظ منه، لأن في ذاك عونا لك على الذاكرة البصرية. الذاكرة البصرية مهمة جدا أستاذة للطفل، ولا يكتسبها إلا بالقراءة. طيب لو سألتك وأنت باشرت وتباشرين حفظكم الله هذا الدور على اعتبار الدور التربوي الذي منوط بعهدتك، لو سألتك فيما ولاك الله إياه من أمانة تجاه التلامذة ذكور وإناث، أليس كلامي صحيحا فيما يتعلق بخطورة هذا المنافس الشرس اليوم؟
1: بكل تأكيد أستاذ ماهر، يعني وهذه نقطة يعني كنا سنشير إليها فعلا، يعني أنت فتحت الباب لها، يعني مما لا شك فيه أنه اليوم فيديوهات الألعاب الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات يعني اللي تصلنا بكثرة وحتى للكبار، يعني هذا الانتقال السريع يعني في اكتشاف المعلومة من معلومة إلى أخرى، من وسرعة يعني سرعة الألعاب، سرعة الرسوم المتحركة، كل هذه الأمور كما تفضلت سيادتك مثبت علميا اليوم في علم الأعصاب أنه يعني يفعل فعله في تشابكات الخلايا، في تشابكات الدماغ، في التشابكات التي تكون بين الخلايا العصبية. وبالتالي هو ماذا يفعل تحديدا هذا التشتيت؟ هذا التشتيت يضرب ما يسمى الذاكرة العاملة في دماغ الطفل، لأنه احنا الذاكرة هي عبارة عن أنواع من الذاكرة. الذاكرة العاملة هي هيك القدرة متاع الطفل ومتاع الإنسان عموما أنه يصبر على التعلم في اللحظة، أنه وقت اللي يبدأ المعلم متاعه يفسر في مسألة رياضية هو يبدأ عنده القدرة أنه يركز معاه ويمشي في التسلسل اللي قاعد يشرح فيه المعلم أو الأستاذ من الألف إلى الباء إلى الجيم إلى الداء وهكذا يعني، وعنده القدرة على أنه في النهاية بش يوصل يفهم المطلوب ويتوصل إلى حل المطلوب، حل الإشكال. هذه هي الذاكرة العاملة بكل تبسيط، يعني لأنه هي عندها تعريف علمي، ولكن بكل بساطة هي القدرة على أنه نتعلم، أنه نصبر، يكون عندنا القدرة على التركيز أثناء التعلم. هذا اليوم ضعف برشا عند أبنائنا بسبب هذه المشكلات، يعني مما لا شك فيه كلامك 1000% صحيح. ولهنا يجي دور القراءة باش نقول راهو اليوم، إذا احنا 20 سنة إلى الوراء كانت الناس تدعو إلى القراءة وتقول أنها مهمة، فاليوم الأصوات
0: انقطع على ما يبدو الاتصال، نعود إن شاء الله زميلتي كريمة إن شاء الله تتصل بها الأستاذة سناء حتى نختم معها بإذن الله مع حلول سي طارق التايب. مرحبا شيخ طارق، الله يفتح عليك وشكر الله لكم سي طارق. إذن على كل تحدثت هي فرصة في الحقيقة، وأنتم الأولياء معاشر الأولياء يعلمون هذا جيدا فيما يتعلق بهذا المنافس كما قلت الشرس الذي يتربص بالأبناء يعني سبحان الله وبالناشئة إذا أسأنا الاستعمال، واستعمالاتنا في الحقيقة أكثر الاستعمالات فيها الطيب المبارك، ولكن استعمالات كثيرة تحيد عن الصواب وعن الذوق وعن كل معناها مضمون يليق بمرحلة عمرية معينة، لأنه مسألة الذوق أيضا في اتصال وثيق بالعمر، ثمة مضامين تليق بالأطفال وثمة مضامين تليق بالشباب وثمة مضامين تليق بالكهول، يعني لكل مشربه. ولذلك ها هنا المسألة ذوقية فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الوسائط التي يعني الرقابة عليها واجبة من قبل الأولياء، حفظ الله كل فلذات أكبادنا إن شاء الله مع اقتراب العودة المدرسية، نسأل الله لهم الثبات إن شاء الله. والمسألة هي في عناق يعني الأولياء أمهات وآباء حتى يكون لهم الدور الرشيد في باب الرقابة بين معقفين ليست سياقها قلة الثقة واهتزاز الثقة في الولدان، إنما سياقها كل الثقة المفعمة حبا وشفقة على الولدان. نعود إذا نأخذ الأستاذة سونيا نأخذ معها إن شاء الله. طيب فيما تبقى لنا من وقت أستاذة سونيا أتركك تختمين هذه الفقرة الطيبة، تفضل.
1: شكرا جزيلا أستاذ ماهر، من عرش وقتاش قصت المكالمة، ولكن يعني شيء مهم جدا لابد أن يفهمه الأولياء، يعني هي فكرة أنه لو كنا أحنا منذ 20 سنة نعرف قيمة المطالعة، ومنذ 30 و50 عام وكان دائما فما نداءات يعني لأهمية القراءة، فإنه اليوم هذه النداءات وهذه المطالبة بأنه الآباء والأمهات يعتنيوا بالقراءة، وأيضا حتى في المدرسة يعني يا حبذا يكون فما أندية وفما كذا، فاليوم لابد أن تكون هذه النداءات أضعاف مضاعفة بسبب ما تفضلت به وبسبب يعني ما نراه من آثار لاستعمال المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل على مهارات التعلم. فاليوم احنا ما نحبوش نخوف الاولياء، ولكن صدقا صدقا هي صيحه فزع انه فعلا يعني ابناؤنا في خطر من حيث شغفهم بالتعلم عموما، من حيث قيمهم. احنا بكري وقت نسمع في فقره زكيه ونسمع يعني في القدوات والهوس بالقدوات، القراءه تصنع قيم وتصنع توجهات وتهلك العملية، تخليك أنت كأب وكأم مكش في حاجة للتوجيه المباشر بصفة مستمرة، لأنه الطفل الذي يقرأ يتكون عنده وعي شيئا فشيئا، هو بنفسه يبدأ يفرز ويعرف ما هو المهم في هذه الحياة وما هو يعني التافه، وحده يعرف يفرز التفاهة من القيمة. فبالتالي يعني نحن ندعو الأولياء اليوم خاصة ونحن على أبواب العودة المدرسية إنه كيما نتلهو بدروس التدارك ونتحمسوا لها بكثرة، فنعطيه من وقتنا باش نفهمه حول القراءة ونتعلمه كيفاش نغرس شغف القراءة ونرصد ميزانية للقراءة، لأنه هي استثمار طويل المدى نتائجه مثمرة في جميع أبعاد الحياة الإنسانية. يعني صغيري نحبه متميز في الدراسة فالقراءة تساعد في ذلك، ابني نحبه مؤدب ويعرف يميز الغث من السمين، القراءة تساهم في ذلك، نحبه متوازن نفسيا وقادر على حل مشكلاته النفسية أو مشكلاته مع الآخرين، بناء علاقات جيدة أو كذا، القراءة تصنع ذلك. ففي كل مشارب حياتنا القراءة لها دور، وهذا يؤكد ليس اعتباطا إنه كلمة اقرأ جاءت في القرآن الكريم كأول كلمة. وبهذا أختم وشكرا جزيلا لك أستاذ ماهر.
0: بارك الله فيك، شكر الله لكم أستاذ سونيا، إن شاء الله بالتوفيق، عانك الله على ذلك الصغر الذي أنت قائمة عليه. أي والله، بارك الله فيك أستاذ سونيا علي نفسي. إذا إن شاء الله في فرصة قادمة. شكر الله لكم وبوركتم. يلا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. أسأل الله لكم الانتفاع إن شاء الله بما قالت، وحفظ الله كل النشئ الطيب من أبناء هذا الوطن الحبيب، بنين وبنات متمدرسين ومتمدرسات، وهم يستشرفون عاما إن شاء الله دراسيا جديدا بإذن الله، مع شوارق الحفظ والكلاءة والتوفيق والسداد من الله الموفق سبحانه وتعالى. وصلي اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. 3:25 راجيا من الله لنا ولكم عيون البركات والإمداد والتوفيق بعد أن أتينا على سورة الأنعام مستهلة هذه الحلقة في وقفة طيبة مباركة معها، يعني سبحانك اللهم، وتحدثنا عن التلقينات الواردة فيها وعن التقريرات، ويا لها من تلقينات لقنها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بسياق فعل الأمر قل، ومسكوت عنه في الخطاب وهو منادى عليه وهو يا محمد صلى الله عليه وسلم. بعضها كما أسلفنا القول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم إلى آخرها، وإلى آخر تقرير ورد أو تلقين ورد بهذه السورة الطيبة المباركة، وهو قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ومن قبله التلقين القبل الأخير قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن وغيرها من التلقينات التي وردت وأنزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في معرض حديثنا عن هذه السورة العظيمة. ثم تحدثنا عن منهج التربية وعن القراءة، حبب الله إلى قلبي وإلى قلوبكم إن شاء الله القراءة والعلم وطلب العلم، ولعل في السير الذاتية لمن علمنا وأقرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى لنا في سيرهم خير دليل وخير محفز على ذلك. أضرب مثلا سيرة ولي من أولياء الله قدس الله ثراه وصحح المصاحف بالبلاد، سيدي محمد علي الدلائي رحمة الله تعالى عليه، وقدس الله ثراه برزخا ووفادة على الله سبحانه وتعالى. من خمسينات القرن الماضي يعني يشد رحلة السفر وطلب العلم إلى جمهورية مصر العربية، ولاقى من العنة والمشقة الطريق ما لاقى رحمة الله تعالى عليه حتى ينهل من فيوض العلم بالأزهري الشريف، حتى أنه حدثني أن أيامه الأولى بالقاهرة قبل أن يلتقي مشايخها ومنهم شيخ القرآن ذاك محمد علي الضباء وغيرهم ممن يعني أسند إليه أمر المشيخة بجامعة الأزهر، حدثني في أحد المناسبات أنه يعني سبحان الله بمجرد نزوله إلى القاهرة يعني هاجسه كان تلقي العلم، ولذلك لم يجد حتى وقتا لأن يأكل ويتناول وجبة الغذاء، فقال لي والله يعني مكثت 72 ساعة دون أكل منذ نزولي إلى القاهرة أكتفي بجرعات من الماء أستقيها مع التمر بنية البركة، حتى قابلت أحد مشيخة الأزهر الشريف عرضت عليه يعني الملف و مسألة الدراسة بالأزهر وغير ذلك، فالرجل لصلاحه عالم أني سبحان الله متعب منهك وخالي الوفاض من لقيمات يقمن صلبي، فاستضافني على وجبة غذاء وكأنه علم بحال الشيخ. والحديث هذا على شيخنا نوينا به البركة إن شاء الله بمجرد ذكر أسمائهم تيمنا بما كان عليه حالهم وعقد عليه لواء قلوبهم من صبر على وعثاء سفر طلب العلم، فإن شاء الله يكون لنا وإياكم نصيب مما أكرم به عميد القراء ومصحح المصاحف بالبلاد قدس الله ثراه برزخا ودين اللي هو سيدي محمد علي الدلائي رحمة الله تعالى عليه كما أسلفت له الدعاء، وبارك الله في الثلة المتبقية من مشايخنا، أعاننا الله وإياهم على لزوم عتبات الإخلاص. فاللهم اجعل أنفاسنا، خطراتنا، أقوالنا، أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، مبرأة من كل نفاق ووسواس شياطين. آمين آمين. كرما وأنت الكريم الجواد يا حي يا قيوم، وما أبهاها من حلل يرتديها حافظ القرآن ومؤدبه أيضا ومعلمه. ولذلك الأحد الماضي كانت لنا فرصة تابعتها شخصيا عن بعيد في الحقيقة، أحد الرياض الطيبة التي حفتها ولا شك ولا ريب في ذلك ملائك الدياني، ورعتها بالبركات اللي هي المسابقة الوطنية لمدرسة الشيخ عبد الرحمن الحفيان بحمام الشط، والتي يترأسها الشيخ مراد الجدلي، وأشرف من بدايتها على نهايتها على تأثيثها وتأثيث أركانها بمساهمة ثلة من الخيرين الطيبين محبي كتاب الله المجيد. مباشرة نأخذ هذا الاتصال ونختم به إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ المقرأ مراد الجدلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ماهر، أحييك وأحيي السادة المستمعين عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وعن محطة مباركة من محطات خدمة كتاب الله العزيز، وهي المسابقة السنوية في دورتها 14، وهي تحت شعار نجوم القرآن. فمرحبا بك
0: يا سيدي، بارك الله فيكم شيخ مراد، شكر الله لكم حسن قبول الدعوة، وعقد لواء قلبك على الكرم والسماحة، فلذلك لما اتصلت بمقامك العزيز بادرت بالقبول. أكمل يا سيدي.
1: الله يبارك فيكم، ونحن نسعد بذلك، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي كل السادة المستمعين عبر أثير إذاعة الزيتونة وكل العاملين بهذه الإذاعة وبهذا الصرح المبارك. بارك الله فيكم على هذه الدعوة. كما تفضلتم بارك الله فيكم، انتظمت المسابقة يوم الأحد الماضي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته نجوم القرآن، في دورة جديدة اجتمع فيها أهل القرآن وحفاظه، وتعانقت فيها الهمم والأصوات الندية كفاء بكتاب الله وتكريما لأهله. ولعل من أجمل ما يميز هذه المناسبة وهذه الدورة أنها تتزامن مع ذكرى مولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المناسبة مظهرا من مظاهر الاحتفاء بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، واحتضارا ويعني لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن، فكان أخلاقه القرآن وكان هديه وسيرته تطبيقا لكتاب الله وعملا به. وفي الحقيقة هذه المسابقة كما ذكرت هي تتزامن مع ذكرى مولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان.
0: اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان. نعم. طيب شيخ مراد، أنا ما لاحظته وما رأيته بأم عيني وأنت تنزل ما شاء الله صور المسابقة وبعض التعليق عليها وبعض ما كتبت وخططه أناملك، ما وقر في قلبي أنها تركت فيك جميلة الانطباع، يعني تقريبا هي أيام معدودة منذ أن ولت وانتهت فعالياتها، من قبل انعقادها كانت أيام التصفيات والترشيحات لاختيار الطلبة الممتازين والمتفوقين، ما شد انتباهي، هي ما تركت جميل الأثر فيك إلا لنجاحها، ولله الفضل والمنة في ذاك، مع ثلة من المشرفين وأيضا ثلة من المشايخ نفع الله بكم أجمعين. أيضا ما لمسته وما رأيته هو ولعل الطرح هذه السنة هو طرح جديد فيما يتعلق بالقراءات. إذن ما أثلج به صدري وفي الحقيقة مما كنا نشتاق إليه سنوات وسنوات في سواء في الرابطة الوطنية القرآن الكريم وغيرها من المحافل القرآنية في هذا البلد العزيز، أن يقع التباري والتسابق في القراءات سبعية كانت أو عشرية. ولذلك لما أتت المسابقة على القراءات السبعي شخصيا الحمد لله لفني السرور والحبور لفة، والحمد لله على ذلك كثيرة، لأني ذكرت شاهدت بعض المسابقات بأحد بعض الدول العربية ومنها مصر والمملكة العربية السعودية وغير ذلك. في الحقيقة لازلنا بعيدين من جهتي، لا أقول ليس من جهتي المستوى فقط، من جهتي ممكن الترتيب، ممكن من جهتي تخصيص الوقت أكثر لهذه الأمور المهمة. السنة التميز إذن فرع القراءات السبع الذي أكرم فيه ثلة من المجتهدين وتقدمهم شيخ معزيد ربي يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه ويوفقه. إذن هذا الفرع الجديد هذه السنة كيف هديتم إليه وساقكم الله إليه سوق التوفيق؟ تفضل سيدي.
1: أولا هو الحمد والشكر لله أولا وآخرا على توفيقه أن أعاننا ووفقنا لنجاح هذه الدورة، هذا أولا. ثانيا هذه الدورة 14 نجوم القرآن، وهم بحق نجوم حقيقة، أبدعوا من خلال استحضار وأوجه القراءات والحفظ والإتقان. فهذه الحقيقة يعني تونس ولادة كما تعلم سيدي ماهر. الحمد لله تميزت أولا بهذا الفرع اللي هو فرع القراءات السبع. الحمد لله ما قلناش قراءة ولا قراءتين وإلا ثلاثة، لما نقول القراءات السبع الحمد لله وجدنا ثلة من خيرة الشباب اللي مستحضرين القراءات يعني إفرادا وجمعا، وأيضا حفظ المتون المتعلقة بالقراءات الحمد لله. فهذا إنجاز عظيم يسر نفتخر به، إن شاء الله ربي معناتها يكثر من شباب في شباب تونس من يحفظ القرآن الكريم مع قراءاته ويتخلق بأخلاقه. إذا تميزت هذه الدورة أولا بفرع القراءات، فرع كامل القرآن وفرع القراءات، وتميزت أيضا بحضور ثلة من المشايخ الفضلاء من المشايخ الأعلام، نشكرهم على إسهامهم الفعال في هذه المسابقة. وتسمح لي سيدي ماهر بذكر أسمائهم لو تكرم.
0: بطبيعة الحال
1: الشيخ محمد مشفر رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم حفظه الله، وهو رئيس لجنة التحكيم في هذه الدورة 14 نجوم القرآن. أيضا فضيلة الشيخ محمد الحسن بوسو شيخ قراء السنغال، وكان له انطباع جيد على التنظيم، فقال لي بالحرف الواحد هذه المسابقة ليست محلية، لأنه كما تعرف سيدي ماهر جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله هي جمعية محلية، يعني قال لي تنظم بهذا الشكل، يعني هذه مقاييس ومعايير دولية. الحمد لله لما تكون صورة تونس في أبهى حلة عند ضيوف تونس. وكذلك نفس العبارة رددها المحكم الشيخ محمد حمد العلي، وهو من دولة الكويت الشقيقة، هو جامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى ومدير.
0: هذا كان بدعوة بدعوة من جمعية الشيخ عبد الرحمن التي تترأسها، دعوة شخصية منك شيخ مراد.
1: نعم هو بالمناسبة قد قرأ ختمة على الشيخ أبو عبد الله منير المظفر السفاقسي هنا في تونس وأجازه بها، ويعني كان يعني من بين الحاضرين في لجنة التحكيم، وقال لي بالحرف الواحد احنا في الكويت عندنا امكانيات ما شاء الله، لكن تنظيم مسابقة بهذا الشكل الحقيقة ما شاء الله شيء يشرف تونس، معناتها وانطباع جيد على تونس، وتونس هذا ما هوش جديد عليها يعني الحقيقة، بفضل الله أولا ثم بفضل جنود الخفاء من العاملين والمحبين للقرآن الكريم حيث كانت هذه الحلة بهذه الكيفية، فلله الحمد والمنة. سيدي الشيخ محمد نجيب بن منصور أيضا كان أحد أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور محمد الرايس حفظه الله تعالى، والشيخ نعم الدكتور كمال جدة من الجزائر الشقيقة، هذوما اللي شرفونا إن شاء الله في هذه اللجنة، وكان التميز والإسهام فعال، والمداخلات كانت ما شاء الله فيها من النفع ما فيها، الحمد لله كثيرا على هذه النعم. هذا فيما يخص هذه الدورة. التميز الأول هو إضافة هذا الفرع القراءات السبع، وأيضا المحكمين اللي شرفونا من تونس ومن خارج تونس.
0: أيها.
1: الحمد لله كان الحضور طيب مشرف، إن شاء الله ربي يديم علينا نعمة القرآن وحفظ القرآن، وإن شاء الله ربي يرزقنا العمل والفهم والإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أي نعم. المسألة هي
1: كما لا أنسى أن أشكر الجهات الداعمة سيدي ماهر، كما تعرف جنود الخفاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة، والحقيقة هما جنود خفاء، يعني جنود خفاء، نسأل الله تعالى أن يكافئهم ونقول لهم جزاكم الله عنا وعن القرآن خير الجزاء.
0: أي والله،
1: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم كافأتموه، فنقول لهم جزاكم الله كل خير.
0: جزاكم الله عنا كل خير، لأن نعم. الكلمة التي أمرنا أن نتفوه بها النبي صلى الله عليه وسلم حين نعجز عن مكافأة فلان، فتقول له السياق الكلمة ما معناه، يا فلان نعم. قد عجزت عن مكافأتك في الدنيا، أسأل نعم. الله أن يجازيك عني كل خير، فإن جزاك نعم. الله يعني نعم. خلاص انتهينا.
1: أي هو جزاء إلهي.
0: أحسنت. وكيف نعم. تقاس مكافأتي لك بمكافأة الديان؟ أي والله. طيب نعم. فيما تبقى من وقت شيخ مراد
1: به
0: نعم. خطوطها العريضة وتنظيمها وغير ذاك كان موفقا إلى حد بعيد، بارك الله فيك، وهي ليست المرة الأولى كما أسلفنا القول في ذلك. طيب
1: نعم. الآن والحمد لله أستاذ ماهر، هو فما ما شاء الله لجنة التنظيم التي سهرت منذ يوم السبت على معناتها التحضير وكل ما يتعلق بهذه المسابقة، جزاهم الله كل خير، فريق العامل من لجنة التنظيم فردا فردا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي جهدهم وفي صحتهم وأن يجازيهم خير الجزاء. أيضا لجنة الإعلامية التي أعدت التطبيق الإلكترونية التي اعتمدناها بمعايير دولية،

0: عربيا
1: نعم
0: وإسلامية فيما يتعلق أنه اللوحة الشاشة التي أمام الطالب
1: من فيها المعايير وفيها الصفحة التي سيقرأها المتسابق
0: من موضع القراءة الذي أشار به المحكم من ذاك الموضع يظهر من على الشاشة التي أمام الطالب
1: وجه وهو كذلك
0: موضع الصورة التي سيختبر ويتبارى فيها. طيب حتى أنه من البشارات الأخرى أيضا وفق ابننا الشاب الخلوق المهذب سي محمد الهادي في مسابقة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية وظفره لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة العريقة بالمرتبة الثانية على ما أظن.
1: هو على من صحح المعلومة ليس هو الأول، لا في من تحصل على نعم نعم هذه فقط صحح المعلومة، لا ليس هو الأول الحاصل في هذه المسابقة، قد سبقه من تحصل على المركز الثاني.
0: هو الجهة قلت لأول مرة فيما يتعلق بحيازة المرتبة الثانية.
1: أيوة
0: سبق وشارك فيها ثلة من مشايخنا منهم سيدي مصف الجوادي في ثمانينات القرن الماضي والشيخ عبد الرحمن الحفيان أيضا وغيره
1: والدكتور محمد الرئيس أيضا
0: أحسن
1: والشيخ محمد الأطرش
0: محمد نجيب النور وغيره.
1: نعم نعم فلتم
0: كثير من شارك ولكن المرتبة الثانية ما شاء الله هذا مكسب. طيب المعايير كانت
1: وهذه سيدي ماهر هي ثمرة هذه المسابقات
0: بارك الله فيك.
1: لولا هذه المسابقات التي نحن نقوم بها في تونس، لأن يعني المسابقات خاصة اللي تنظمها حمام الشط الحقيقة يعني كل الذين تحصلوا على المراكز الأولى أو الثانية فقد مروا من هذه المسابقة كلهم. فهذه المسابقات سيدي ماهر سواء كانت مسابقة حمام الشط وإلا أي مسابقة أخرى هي التي يعني جهزت هذه السلة لينافسوا في كبرى المسابقات، وها هي تونس الحمد لله تحصد المراكز المتقدمة سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة. هذا الشيء مشرف لتونس وهذا ينفرح به وندعموه، وإن شاء الله ربي في قادم الأيام نرى المسابقة الوطنية إن شاء الله اللي باش تكون في شهر فيفري إن شاء الله في أبها حلة. وقد أضفنا على فرع كامل القرآن، هناك فرع سيكون إن شاء الله تعالى فرع قراءتين من غير قراءة نافع
0: على يعني
1: نعم
0: على خلاف
1: في المسابقة الوطنية سيكون هذا في المسابقة الوطنية أول يعني مبادرة إن شاء الله ستكون في المسابقة الوطنية قراءتين من غير قراءة نافع.
0: يعني إذن ما أردته القول
1: نعم
0: مزاقا لما تفضلت به شيخ مراد أنه المقياس يعني الضابط العام وكل تفاصيل فيها وجزئياتها كانت على نحو ما شاء الله ممتاز، والتدقيق حتى في جزئيات كان جميل، لكن الاستثناء قلنا أنه فرع القراءات هذه السنة الحمد لله الذي ازدانت به هذه المسابقة. الآن أنتم أكرمكم الله وتشرفتم بالإشراف إن شاء الله انتخابا بفضل من الله على قسم المسابقات في الرابطة الوطنية ولجنة المسابقات، ولذلك أنا على ثقة بإذن الله وأعانك الله شيخ مراد أنه أيضا المسابقة الوطنية التي ستنظمها الرابطة الوطنية للقرآن الكريم ستستفيد من هذا المجهود الشخصي وبين معقفين المحلي ولكنه برؤية وب يعني شكل غير محلي وبشكل ما شاء الله وطني وحتى دولي كما تفضل
1: دولي.
0: نعم انه ستستفيد من هذه النسخة خصوصا نسخة هذه السنة ستستفيد الرابطة ان شاء الله مما اديتموه، وانت الان على صدارة هذه اللجنة اللي هي لجنة المسابقات، فادروك ايضا غير ايضا سبحان الله ستصنعه من تلقاء نفسك طواعية ان يتحسن المستوى من اي ناحية شيخ مراد؟ من جهة نقول يعني من جهة التحكيم هذا طبعا ان شاء الله سناتيه في ان شاء الله بالك في مناسبه قادمه ان شاء الله، وايضا خصوصا فيما يتعلق الجوده في القراءة.

0: الفئات السبعية والعشرية. علاش؟ لأنه حتى لا يظل إذا قارنا أنفسنا في هذا الباب مثلا بالمغاربة والجزائريين لازلنا شوية متخلفين فيما يتعلق بمستوى طلبتنا في القراءات السبعية والعشرية، هذا إذا تعلق الأمر بحضورهم في المسابقات الوطنية في بلدانهم. الإشكال في تونس أنه جهود الطلبة المترشحين هي جهود فردي
1: فردية، هذا إن شاء الله إحنا
0: شفت كيفاش المراد. حتى أنت لو نقول لك لو سألت أحد المترشحين تقول له من أقرأك القراءات العشر، أنا متأكد وعندي معلومة ما نفش نذكر الأسماء، مش يقول لك تعلمت على شيخ بالسكايب شيخ من المملكة الأردنية الهاشمية وإلا من الكويت، مش ما قلت المشيخ اللي عنا في تونس في القراءات. أما دلال على أنه جهد فردي كان برشا في الوليدات هذوما جهد كان منهم فردي، صحيح ولا شي مرات؟
1: صحيح كلامك. وهو راه الشيخ استاذ ماهر نجاح المسابقه المحليه مسابقه حمام الشط هو نجاح للرابطه الوطنيه، لانه الجمعيه جمعيه الشيخ عبد الرحمن الحفيان هي تابعه للرابطه الوطنيه، فالنجاح هو للرابطه. صحيح سيدي، حتى نتفق. ثانيا كما ذكرتم لا يكون إن شاء الله بمعية الإخوة معي في لجنة المسابقات، سنعمل على يعني قسم خاص بالقراءات، سيكون معناتها
0: الله فيك.
1: هذا إن شاء الله
0: هذا متفقين فيه من إن شاء الله بإذن الله.
1: لا شك لا شك، والحمد لله من تونس فيها كفاءات. ولما قلنا إحنا فرع القراءات لقينا ثلة من خيرة الشباب، لكن كما ذكرتم هو اجتهاد شخصي، وفي كثير منهم من يقرأ على مشايخ من تونس، كثير منهم من قرأ على مشايخ هنا عندنا في تونس، لكن إن شاء الله بمعية الإخوة وبالجهود وبتضافر الجهود إن شاء الله سيكون قسم خاص بالقراءات. يعني لما نقول قسم خاص بالقراءات يعني خاص بجميع علوم القراءات، ما يتعلق بالقراءات.
0: بارك الله فيك. تعرفش عليش كلامك مية مية وصايبة، خاطر نحب إن شاء الله بإذن الله يكون حالنا كما حال احنا اللي خذوا من عنا وانتهجوا من المنهج التونسي ثم قاسوا عليه، سواء في الأزهر الشريف او غير ذلك. تو كي تمشي مثلا احد مسابقات القرآن الكريم في اللي ترتبها مصر مثلا، الوليد حتى على صغر سن المتسابق لما يسأل في قراءة من القراءات حمزة سيدي علي الكسائي او غير ذلك، يعني الشاهد سيدي مرادة مباشرة يجيب الأبيات بسم الله ما شاء الله يستعرضها تماما
1: ويتحريرها.
0: بارك الله فيك. بعض الطلبة نعرف نماذج الشخصية، بعض ما شاء الله روعة وجه الأداء التطبيق ما شاء الله
1: موجود.
0: ولكن لو يسأل
1: لكن حفظ المتون يغيب
0: أحسنت في المتن وفي توجيه المتن وفي إعراب متن الشاطبية لا يعجز عن الاستشهاد. علاش؟ لأنه التكوين ما لقاش الحظنة عنا اجتهادات كثيرة فيما يتعلق بمنصات التدريس، تدريس القراءات العشرية سواء الصغرى ولا الكبرى في تونس. لكن إذا ما تحدثنا عن التكوين الأكاديمي الدسم الذي به إن احتجنا إلى قراءة مهارة سواء محليا أو دوليا ما شاء الله، حتى إذا سئل من قبل اللجنة ايتي بالشاهد أو غير ذلك يكون استشهاده مباركا وفي محله، حتى إن سئل حتى عن إعراب بيت من المتن، لأنه كما تعلم سيدي مراد كان عليه الحال في جامع الزيتون المعمور مثلا شرح المقاصح للشاطبية يقرأ في جامع الزيتون
1: من الجدة
0: حتى
1: إلى
0: إعراب
1: الجدة.
0: المتن شيخ مراد إعراب
1: نعم
0: المتن.
1: نعم نعم صحيح. وإن شاء الله إحنا قادرين بإذن الله بمعية الإخوة معنا في الرابطة الوطنية إن شاء الله بإذن الله، هذا من أول الأهداف اللي وضعناها إن شاء الله تعالى. وكما تعرف إحنا حتى بالكلمة إيش قلت لهم، إحنا قلنا لهم إحنا الآن فتحنا الشاهية للقراءات، يعني أول مسابقة في تونس
0: كلمة بالفعل.
1: أي نعم يعني قلتها بالتونسي باش تتفهم وتوصل للناس كل
0: مغارو
1: نعم. فاحنا قلنا لهم حتى من خلال الكلمة الحمد لله بهذه المسابقة
0: وبهذا
1: نعم وبهذا الفرع فرع القراءات السبع افتحنا الشاهية لجميع الفروع التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وإن شاء الله تعالى في قادم الأيام سنرى بإذنه سبحانه وتعالى يعني حفظة جامعين للقراءات السبع أو العشر مع حفظ المتون المتعلقة بها. وكما تعرف سيدي ماهر في إفريقيا في بعض الدول الإفريقية الآن مسابقات دولية في متني الشاطبية والدرة.
0: بارك الله فيك.
1: يعني يسأل الطالب اقرأ باب هاء الكناية من الشاطبية، اقرأ باب المد والقصر من الشاطبية، اقرأ كذا.
0: أنا حضرت على طلبة أجانب من السنغال وحضرت على طلبة أجانب.
1: يعني قصر. لما نقول إفريقي يعني أعاجم لا يحسنون اللغة العربية.
0: تأصيلي كلامك بالعشرات من سلطنة عمان وكذا كانوا يحجون إلى الرابطة الوطنية للقرآن الكريم منذ نهاية التسعينات، منذ وجود شيخ عبد الرحمن الحفيان وهو يقرأ ويملي القرآن الكريم في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. وبعدين حتى خلط أدركه الشيخ بالتوازي الشيخ عبد الكريم عزيز رحمة الله تعالى
1: على
0: أي نعم فهمت يملي كان على رواية ورش. كثير من الطلبة الأجانب لما يأتي ومثلا يقرأ بالسكت على سيدي حمزة أمام الشيخ عبد الرحمن ويمتحنه في بعض الوجوه، يقول له ويسأل من قبل سيدي رحمة الله عليه إيتي بالشهد، يأتي به وخلاف الإتيان بالاستشهاد سيدي مراد يسأل حتى عن تخريج البيت. يعني سبحان الله.
1: نعم نعم، القراءات سيدي ماهر كما تعرف لا بد لها من مفهومها. وحتى الطالب لما يقرأ مثلا سواء كان بالإفراد وإذا لم يكن معه المتن والاستحضار من المتن في طول الوقت فيك. ستغيب عنه الخلافات.
0: شيخ مراد أترك لك فيما تبقى من الوقت لكم فسحة جامعة إن شاء الله، لكن يكون السؤال بداية في هالخمس دقائق الله ينزل فيهم البركة في الطور الابتدائي الطور التمهيدي وأنت تجمع للترشيح الطلبة من ربوع تونس مشرقا ومغربا من لهم القراءات وقد جمعوا القراءات السبع، ما هو المشكل الذي التقيته يعني العائق من العوائق المادية اللوجستية وغير ذلك الذي عاينته في باب إحصاء وجمع هالوليدات هذوما قبل ما نتحدث على الترشيح للدور النهائي؟
1: هو العائق لابد منها، كل عمل له لابد له من دعم مادي حقيقة. ونحن نريد أن وفي التوانسة فيهم من يحب القرآن ويدعم القرآن، فنحتاج إلى أن تتضافر الجهود حتى، لأنه سيدي ماهر كما تعرف لولا يعني المال كما يقال قوام الأعمال يعني لابد ذي عائق حقيقة، لابد إذا كان نريد أن نقدم يعني نماذج كما قدمناها في هذه المسابقة من تنظيم وحسن تنظيم، فنحتاج إلى داعمين دائما سواء كان في حمام الشط أو في الرابطة أو في المجال القرآني أو في كل الفروع المنضوية للرابطة الوطنية. يعني أدعو الخيرين ورجال الأعمال أن يلتفوا حول القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى سيبارك لهم في مالهم وفي جهدهم وفي أوقاتهم بإذن سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للمسابقة الوطنية، المسابقة الوطنية إن شاء الله عما قريب سنفتح باب الترشح عبر الصفحة الرسمية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، فيها مجموعة من الشروط وفيها التواريخ، لأنه كما تعرف في دمار سناء بشكون يعني ليست كالأعوام السابقة سنقوم بالفرز. شو معناتها؟ بش نعملوا تصفيات إن شاء الله تعالى، تصفيات إقليمية، قسمنا أقاليم ثلاث أقاليم يعني شمال ووسط وجنوب. بهذه التصفيات يترشح إلى الدور النهائي الوطني 50 متسابقة. فإن شاء الله تعالى العمل مع الإخوة في لجنة المسابقة الآن في وضع الشروط والمعايير والمكان الذي ستقام فيه هذه المسابقة الوطنية، فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهود كل من يعني دعم وساعد وساهم وأسهم في إنجاح هذه المسابقات ولو بالكلمة الطيبة.
0: أي والله، ورحمة الله على من رزقت حبه ورزق الفقير إلى مولاه حبه، وهو من جمعنا حوله وحول حياض القرآن الكريم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى منذ عقد التسعينات. أي والله فضيلة الدكتور عبد الرحمن الحفيظ
1: رحمه الله تعالى. من إخلاص هذا الرجل أني أرى هذه الجمعية.
0: أي والله أي. عنده عاد كلمة جنتي في صدري أينما رحلت فهي معي.
1: الله أكبر.
0: أي نعم.
1: إن شاء الله.
0: أي.
1: نعم. رحمه الله. كان صادقا عليك. كان وليا
0: صحيح. من أولياء. وعنده برشا مأثورات كلامية أيضا. نعم. يقول شكا إلي جملي طول السرى فصبر جميل فكلانا مبتلى.
1: نعم. رحمه الله.
0: على دلال على وعثاء السفر ومشقة السفر إذا ما تعلق بطلب العلم. شيخ مراد بارك الله فيك.
1: ومن مأثوراته أيضا عبر أثير ذات الزيتون المباركة لما يقول أثمرت فأين فآتت أكلها بإذن خالقها.
0: صحيح وغيرها.
1: رحمه الله تعالى. والله.
0: رحمة الله
1: كان
0: تعالى.
1: كان صادقا عليه. فأبقى الله ذكره. وهذه الجمعية يعني الله. هذا النجاح وراءه إخلاص. أيوة. وأنا أرى أن هذا الإخلاص يتمثل في شخصه رحمه الله تعالى
0: الله عليه.
1: رحمة واسعة.
0: أي والله. وبارك الله في عائلته وفي أبنائه وبناته.
1: أمين.
0: آمين.
1: يا رب العالمين.
0: أمين. شيخ مراد لف قلبي السرور والحبور بما عينتكم في هذه
1: المناسبة على هذه الفرصة الطيبة. ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك وفي كل العاملين في إذاعة الزيتونة لهم مني كل الحب والتقدير والاحترام.
0: ربي يبارك فيك في أي وقت إن شاء الله. بالعكس نسعد تماما بتشريككم وأعانكم الله على ذلك مثار في الرابطة الوطنية القرآن الكريم بمعية أخوانك. بارك الله فيكم شيخ مراد. بارك الله فيكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وبركة ونور. يلا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تمت بحمد الحمد لله سبحانه وتعالى. أردناها وقفة ندية وقفة الرضا والهناء مع المسابقة التي أجريت لنا الأحد الماضي بقصر المؤتمرات بالعاصمة وكان مشهدها لائقا بهذا الوطن العزيز الذي تشد إليه رحال طلاب العلم الشريف. فالحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا. ستارق التايب من أمن نزلت الصوت لهذه الظهيرة شكر الله لكم. بعد قليل نرفع إلى حضراتكم صلاة أو أذان صلاة العصر. كريمة عتيق بارك الله فيك في هندسة الفيديو ونفع الله بكما. إلى أن ألقاكم في حلقة بإذن الله مقبلة أينما كان زمانها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.

من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم

ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

أم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

0: مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل.
1: صدق الله العظيم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين.
2: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفدول يروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، مهبة النسائم ومناحة لديك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، والذي يشمل حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى باب الاستقامة، وهذا الباب وذكره المصنف إن شاء الله باش نتعرف أو نشوف هذا الباب وشنو يحمل، شنو الكلام اللي قلنا فيه، شنو الحديث اللي يتناول هذا الباب. في بداية هذه الحصة وبداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ يوسف محمد الكشاو. أهلا وسهلا أستاذ.
4: أهلا وسهلا أستاذنا، مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرقينا في مدارج العلم والفهم والحلم، وأن يبصرنا بأحاديث سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
3: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن إن شاء الله اليوم باش نبدأ ونتحدث في هذا الباب العظيم اللي هو باب الاستقامة. ولكن قبل كل شيء، عندما نقول استقامة، ماذا تعني الاستقامة للبشر أو للإنسان؟
4: نعم أستاذ، هو نحن بحمد الله سبحانه وتعالى قد تدارسنا مجموعة من الأبواب التي عرضها الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين.
3: نعم.
4: والذي نحن بصدد دراسته والتبصر في معانيه. وهذا الباب احتوى على مفهوم عظيم من مفاهيم الدين.
3: نعم.
4: وأصل من أصول الإيمان، وثمرة من ثمرات ثبوت الإيمان في القلوب. فالاستقامة هو معنى من معاني ديننا الحنيف، ونستطيع أن نقول أنه مفهوم عام، مفهوم شامل، احتوى على العديد من المفاهيم، وتضمن العديد من المهمات الإيمانية. وقد أكد على هذا المعنى شيخ الإسلام العلامة الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله.
3: نعم.
4: فتحدث في تفسيره عن هذا المعنى عندما فسر قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
3: نعم.
4: عندما فسر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هذه الآية أسهب في الحديث والبيان عن معنى الاستقامة، لأن هذا المعنى هو معنى له أبعاد عديدة.
3: نعم.
4: علاوة على ما فيه من الأبعاد الإيمانية التي يقتضيها كمفهوم إيماني.
3: نعم.
4: تحدثت عنه السنة النبوية وذكر في معرض الآيات القرآنية الكريمة، إلا أن له بعدا آخر وهو بعد اجتماعي دنيوي.
3: نعم.
4: وقد نبه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على هذا المعنى الجليل لهذا. نعم. المفهوم، أن مفهوم الاستقامة له معنى إصلاحي، له بعد تربوي إصلاحي مجتمعي صرف. ماذا يقول العلامة محمد طاهر بن عاشور؟ نعم. عن الاستقامة وأهميتها.
3: نعم.
4: يقول بعد تفسيره لهذه الآية، وهو قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، يقول: وقد جمع قوله فاستقم كما أمرت أصول الصلاح الديني وفروعه لقوله كما أمرت.
3: نعم.
4: هذا كلام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، أي أن العلامة محمد الطاهر بن عاشور أقر أن هذه الآية التي حوت مفهوم الاستقامة وقررته باعتبار أنه أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة.
3: نعم.
4: فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه ومن خلال هذا الأمر الرباني إلى الجناب المحمدي يأمر أمته وأصحابه، فقال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال أن هذا الأمر الإلهي قد تضمن وشمل أصول الصلاح الديني.
3: نعم.
4: وفروعه لقوله كما أمرت، لأن الاستقامة هي مضاد حيوي لكل أصول المفاسد.
3: نعم.
4: وقد أكد بعد ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على هذا المعنى. ماذا يقول؟ يقول فكانت الآية، أي آية فاستقم كما أمرت، جامعة لإقامة المصالح ودرء المفاسد.
3: نعم.
4: فنستطيع أن نقول أن بتصور وإقرار الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفهوم الاستقامة هو مفهوم كلي.
3: نعم.
4: عام شامل من مفاهيم الدين.
3: نعم.
4: لقوله بأنه جامع لإقامة المصالح ودرء المفاسد.
3: نعم.
4: وإقامة المصالح ودرء المفاسد قاعدة كلية من مقاصد الدين.
3: نعم. معناها الآية اللي هنا عندما ربي سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول استقم كما أمرت
4: ومن تاب معك. نعم.
3: نعم. هذا ربي يأمر سيدنا رسول الله باش يستقيم.
4: نعم.
3: استقيم كما أمرت، معناها اللي هنا الاستقامة كأنها هي واجب فرض على كل مسلم،
4: هذا
3: كل إنسان.
4: بدون أي شك، لأن
3: نعم.
4: بهذه الاستقامة يصلح دينه،
3: تستقيم حياة الإنسان،
4: هو يصلح دينه.
3: نعم.
4: دينه وتستقيم عبادته وعلاقته مع ربه باستقامته على الإتيان بالفرائض والابتعاد عن النواهي، وكذلك باستقامته مجتمعيا ودنيويا في علاقاته مع من يحيطون به في مجتمعه. ولذلك مفهوم الاستقامة مفهوم كلي من كليات الدين. وقد عبر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، أو نستطيع أن نقول ترجم الشيخ.
3: نعم.
4: محمد الطاهر بن عاشور قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح بمبدأ الاستقامة بصريح لفظه.
3: نعم.
4: ونستطيع من خلال عرضنا لهذا التصور التجديدي للشيخ محمد الطاهر بن عاشور لمفهوم الاستقامة أن نعرض تعريفه هو الخاص. كيف يعرف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
3: نعم.
4: رحمه الله الاستقامة؟ يقول الاستقامة هي العمل بكمال الشريعة بحيث لا ينحرف عنها قيد شبر، ومتعلقها العمل بالشريعة بعد الإيمان، لأن الإيمان أصل فلا تتعلق به الاستقامة.
3: نعم. شيخ الاستقامة عندما يتحدث هذا الباب وهذا الكتاب، الاستقامة هي في الدين والدنيا.
4: نعم. لها بعدين أساسيين.
3: نعم. معناها ربي أمرنا باش نستقيمه في العبادات نتاعنا وفي العبادة نتاعه، وكذلك أمرنا باش نستقيمه في الدنيا في مجتمعاتنا في أعمالنا في معاملاتنا مع بعضنا البعض في أخلاقنا في تربيتنا في مبادئنا، هذه كلها تدخل فيها الاستقامة.
4: نعم أستاذ.
3: إذا أردت أن تنجح في هذه الحياة فعليك بالاستقامة في كل شيء.
4: نعم أستاذ، هو كما أشرتم وكما نحن بصدد بيانه، ولا غرابة أن اهتم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بهذه الآية.
3: نعم.
4: وهي قوله تعالى فاستقم كما أمرت، وأشار فيها إلى سياقات جليلة في تفسيره، وهذا يعني دلالة على إيراد الإمام النووي لهذه الآية في صدر الباب الذي عنونه بباب الاستقامة.
3: نعم.
4: فالإمام النووي قلنا أنه من منهجياته أنه يصدر بعض أبوابه بإيراد مجموعة من الآيات الكريمة. أول آية أوردها الإمام النووي قوله تعالى فاستقم كما أمرت، والتي أتينا بتفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله لها. ثم بعد ذلك أورد قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه الآية أشارت إلى ثمرات التشبث بالاستقامة ومداومة المكلف والمسلم عليها.
3: نعم.
4: ثم بعد ذلك قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة

0: تعريف للاستقامة، وهذا نادر في أبوابه أن يأتي بتعريف للمفهوم الذي احتواه الباب. وهذا دليل على عظيم هذا المعنى وجلالة هذا المبدأ، وهو مبدأ الاستقامة. فقال في آخر بابه قول الإمام النووي: قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق، هذا تنصيص الإمام النووي. هنا قالوا: وهي من جوامع الكلم، هذا نتاجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام النووي، وهو أول حديث. والإمام النووي في هذا الباب أستاذ أورد حديثين. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الإمام النووي؟ قال: عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك القاضي عياض، ونقله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، لأن الإمام النووي شرح هذا الحديث في شرح له على صحيح مسلم.
1: نعم
0: أستاذ.
1: شكرا أستاذ يوسف محمد الكشاوي، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم الكلام عن الاستقامة وعلى هذا الباب. فاصل ثم نواصل معكم.

0: الجميع.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين. نواصل شيخ.
2: نحن نتدارس حديثا جليلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: وجوهرة

0: زكية نفيسة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم،
1: نعم.
0: وهو قوله: قل آمنت بالله ثم استقم، حينما سأله أحد أصحابه قولا لا يقوله، لا يقول قولا جليلا
1: نعم.
0: لا يقوله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك.
1: نعم.
0: وقول هذا الصحابي قل لي في الإسلام،
1: نعم،
0: أي أنه هذا الصحابي يريد قولا جليلا من أقوال الإسلام،
1: نعم،
0: فربط ما يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بمطلبه أن يكون هذا القول من أقوال الإسلام،
1: نعم.
0: وهذا دلالة على ما في معنى الاستقامة من البعد العام والشامل والكلي، فهو كلية من كليات الدين.
1: نعم.
0: ما معنى ذلك أن نقول أنه كلية من كليات الدين؟ أي أن هذا المبدأ وهو مبدأ الاستقامة تنطوي تحته فروع عديدة فقهية وعقدية وتربوية من فروع الدين. ولذلك قال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام، فعاضد وقارن ما أراد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وهذا دلالة على جلالة هذا المبدأ.
1: نعم.
0: فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قل أي أيها الصحابي،
1: نعم،
0: آمنت بالله ثم استقم،
1: نعم،
0: فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الاستقامة التي أقر هذا الحديث هي قول من أقوال الإسلام وشعار من شعارات الدين ودلالة من دلائله.
1: نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هنا الإيمان بالاستقامة والاستقامة بالإيمان، هما شيئان متلازمان، لا يكون إيمان بدون استقامة
0: أو استقامة بدون إيمان،
1: ولا تكون استقامة بدون إيمان.
0: نعم أستاذ، هو كما أشرتم أن الاستقامة ثمرة من ثمرات الإيمان.
1: نعم.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاستقامة بعد الإيمان.
1: نعم.
0: قال قل آمنت بالله، فالاستقامة ثمرة من ثمرات الإيمان.
1: نعم.
0: وأكد على ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عندما قال فجعل الاستقامة شيئا بعد الإيمان.
1: نعم.
0: عندما
1: سبحان الله
0: فسر هذا الحديث
1: شيء مربوط بالإيمان.
0: نعم، لأن الاستقامة لا تنتج قواها وفحواها ولا نستطيع أن نتلمس ثمراتها إلا باستقامة القلب.
1: نعم.
0: لأن الاستقامة هي الاستقامة هنا جاءت بمعنى استقامة الجوارح، والجوارح لا تستقيم ولا تتهيأ لما كلفت به من الشرائع،
1: نعم،
0: ولما أنيطت بها من التكاليف إلا باستقامة القلب. واستقامة القلب أستاذ لا يكون إلا بتشبعه بمعالم الإيمان وأصوله.
1: نعم.
0: فالاستقامة هي هنا بمعنى استقامة الجوارح، واستقامة الجوارح لا نستطيع أن نرصدها وأن نحصل عليها إلا باستقامة الإيمان.
1: نعم.
0: لما هو معروف عند العامة والخاصة من أن القلب هو سلطان الجوارح في بدن الإنسان، فالله سبحانه وتعالى بحكمته،
1: نعم،
0: جعل القلب سلطان لكافة أعضاء البدن، لأن في القلب صلاح الإنسان، فإذا صلح قلبه وتجلى في معارض الإيمان صلح باقي جسده وانقاد الجسد تلقائيا إلى التكاليف والفرائض واجتناب النواهي.
1: نعم.
0: فهذا الحديث حديث عظيم أستاذ، لابد لنا من التبصر فيه، وهو يبين لنا أهمية الاستقامة.
1: نعم.
0: لأن الاستقامة هي أساس متين يحمي الفرد،
1: نعم،
0: ويحمي قلبه وينقيه ويهذبه، ويحمي كذلك الأمة والمجتمع بأسره أستاذ.
1: نعم.
0: لأن إذا حققنا الاستقامة على الطاعة والاستقامة على الفرائض والاستقامة على الابتعاد عن النواهي والاستقامة،
1: نعم،
0: على التحلي بمكارم الأخلاق، فإن بذلك قد حققنا مناعة في المجتمع،
1: نعم،
0: بأن هذا المجتمع سيسوسه الأخلاق وسينقاد أفراده إلى تحقيق المصالح وإلى،
1: نعم،
0: الابتعاد عن المفاسد والمساوئ. ولذلك نستطيع أن نقول أن هذا المفهوم هو حصانة لأي مجتمع من أن يميل نحو الفساد والجور. فهذا المبدأ أستاذ يضمن للأمة المناعة الاجتماعية، ويضمن للأفراد الحصانة من الانزلاق نحو المفاسد والأدواء التي تفتك بالمجتمع. ولذلك،
1: نعم،
0: نرجع ونقول،
1: نعم،
0: ما أكدناه في أول الحصة أن مفهوم الاستقامة مفهوم اجتماعي كلي مفهوم مقاصدي بامتياز أستاذ. ولذلك عندما يعني نتدرج في فهم هذا الحديث أستاذ نستطيع أن نقول أن الاستقامة لها معنيين، معنى دنيوي وهو الذي أشرناه سابقا، ومعنى ديني كذلك لا نستطيع أن نغفل عليه أستاذ. للاستقامة معنى ديني، وهو أنها تعني وفاء العبد بما كلف به أمام ربه، لأن الاستقامة على الفرائض والاستقامة على الطاعة إنما هي وفاء للعبد أمام ربه. ولذلك أستاذ نقول أن العبادات التي كلفنا الله بها سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تنتج ثمرتها إلا إذا داوم الإنسان عليها واستقام على طريقها وانتهجها نهجا في حياته. ولذلك نحن مثلا الآن في مجتمعنا نعاني من مناسبات، من ما أصبح للعبادات من الطابع المناسباتي. لأن العبادات التي شرعها الإسلام وأقرها الشارع الحكيم إنما أراد أن يبني بها شخصية مسلمة متزنة، وأراد أن يهذب بها نفسية المسلم، وأراد أن يحقق بها مصالح اجتماعية مادية ملموسة. فالعبادات أستاذ لا ينبغي لنا أن نراها كأنها مجموعة من الحركات المادية التي نقوم بها وينتهي أمرها على ذلك المستوى، بل لابد لنا أن نتبصر ما للعبادات من المقاصد الكلية الاجتماعية. فالصلاة أتت كذلك لتوحد الناس فيما بينهم، ولتعاضدهم، ولتحقق جانب التكاتف عندما يجتمعون في صف واحد وفي مسجد واحد، وعندما يقلدون إماما واحدا. فهذا أراد الإسلام أن يبني به تماسكا اجتماعيا متينا. وعبادة صلة الأرحام وعبادة الصدقات، فهذه كلها أراد الإسلام أن ينشئ بها مجتمعا متماسكا متزنا بعيدا عن الآفات الاجتماعية كالخصام والجدال والذهاب نحو المفاسد وسوء الأخلاق. فلذلك العبادات لا بد لنا أن نجدد نظرتنا تجاهها، بأن نخرجها من أن تكون عبادات نراها كحركات مادية نقوم بها يوميا في حياتنا، إلى أن نتبصرها ونتتبرها لأن تكون حاملة لمقاصد تربوية واجتماعية تغير فينا وفي عاداتنا. وهذه أستاذ هي عبادة العلماء. العلماء لا ينظرون إلى العبادات كما ينظر لها سائر العوام. فالعوام إن كانوا ينظرون إلى الصلاة بأنها ركوع وسجود وطهارة فحسب، فالعلماء ينظرون، العلماء وخاصة أهل الديانة من العارفين ينظرون إليها بأنها لقاء روحي مع الله سبحانه وتعالى، وبأنها إدبار عن مشاغل الحياة ولذاتها وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ونحن لابد لنا أن نتدرج في هذه المسالك، بأن نغير نظرتنا إلى العبادة بأن تكون العبادة ذات محامل مقاصدية اجتماعية تغيرنا وتطور من نظرتنا إلى الشرائع الإسلامية. فلذلك نقول أن هذا المبدأ هو مبدأ جليل من مبادئ الإسلام، وهو أصل متين من أصول الإيمان. ولذلك عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة كلية جامعة، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم بعد ذلك أستاذ أتى الإمام النووي بحديث آخر ختم به هذا الباب، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه الإمام مسلم. وأتى الإمام النووي بمجموعة من شروح مفردات هذا الحديث، فأتى بشرح وجيز لبعض مفردات هذا الحديث. قال: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. وهذا كذلك حديث جليل من أحاديث مبدأ الاستقامة الذي نحن بصدد دراسته. وهذا الحديث حقيقة أستاذ له كذلك بعد كلي. هذا الحديث يعرفنا بأن الشرع المطهر إنما أتى بسماحة وبواقعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا. والمقاربة هي الإتيان بالأشياء بدون غلو ولا تطرف، أي أن يأتي الإنسان بمقاصده الدنيوية وبعباداته على نحو وسطي معتدل كما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ففي هذا الحديث أستاذ معنى جليل، وهو نبذ الغلو في العبادات وفي المعاملات. فالإسلام أتى بوسطية العبادة ووسطية المعاملات، وهذا دلالة على ما للتكاليف التي أناطها الإسلام بعهدة المسلمين من الواقعية والسماحة ومن النظرة الواقعية. وهذا أستاذ تأكيد على ما للعبادات من دور في إصلاح الفرد.
1: نعم أستاذ. شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذا هو باختصار الكلام عن الاستقامة اللي أمرنا بها ربي سبحانه وتعالى وأمرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تكون الاستقامة بدون إيمان، ولا يكون إيمان بدون استقامة، والاستقامة هي ثمرة من ثمرات الإيمان. هذا هو ملخص هذا الحديث اللي ينافي هذا الباب. شكرا شيخ يوسف محمد الكشاوي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أقرأ ما تيسر من كتاب الله، أقرأ من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لتصحيح التلاوة في هذه الأيام الطيبة والنفحات المباركة بحلول شهر ربيع الأول، شهر مولد خير الخلق، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. يرافقكم في مستهل هذا اللقاء فريق العمل، في الإخراج الرقمي الأخت كريم عتيق، وفي الإخراج الإذاعي الأخ طارق التايب، ومن أمام ميكروفون أخوكم ومحبكم معز بن زيد. اللهم يا ربنا لك الحمد أن بعثت فينا نبيا رحيما كريما، هديتنا به من الضلالة، وبصرتنا به من الجهالة، وأنرت به قلوبنا بعد الظلمات. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك المصطفى. اللهم صل عليه بعدد من صلى عليه، وصل عليه بعدد من غفل عن ذكره، وصل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم اجزي نبينا محمدا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة، من يده الشريفة شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حبه الصادق في قلوبنا، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واجمعنا معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر تحت لواء الحمد برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم كما شرفتنا بالانتساب إلى أمته، فخلقنا بأخلاقه العظيمة حياء وصدقا وأمانة ولطفا ورحمة، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. نفتح الآن مباشرة أحباءنا الكرام الخطوط الهاتفية لاستقبال مشاركاتكم وتلاواتكم العطرة من أي موضع تختارونه من كتاب الله عز وجل. نبدأ مع أول متصل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا، على السلامة، شكرا معنا.
3: أيوب من تونس.
2: أهلا بك يا أيوب، مرحبا بك. يعني مش تقرأنا إن شاء الله؟
3: نقرأ ما تيسر من سورة النجم.
2: سورة النجم، تفضل. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.
2: أيوب، الراء، الراء فخمه شوي، مش أفراء، أفراء راء وأكدى، ما فيهاش قلق، لا مش أكدى، أكدى أكدى.
3: أفرأيت الذي،
2: أفراء راء، شوف أفرأيت، أفراء راء، مش راء، مش اللي تقول هكا، أفرأيت راء، أفرأيت الذي تولى.
3: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.
2: الغنة، أعطي الغنة حقها، قليلا
3: قليلا وأكدى.
2: لا، وأعطى، أنت من وأعطى عاد المعنى، وأعطى
3: وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغنى. عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى.
2: ديما الغنة، ديما الغنة مكنها بالقذية عطيها حقها.
3: وأن سعيه
2: زيد زيد شوف. وأن سعيه سوف يرى.
3: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه.
2: كيف كيف شوف كيف الغنة عاصف. لازم الغنى كيف كيف كيف عملت أنا نجيبه ثم كيف كيف موديم الغنى كي قد قد.
3: ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى.
2: الضاد مش حرف القلق، لا مش قلق الواجه، مش أضحك وأنه هو أضحك وأبكى.
3: وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.
2: كيف كيف الغنى والأنثى.
3: والأنثى من نطفة إذا تمنى.
2: قلق لا قلق لا. من نطق من نطق.
3: من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا اللؤلؤ.
2: لا لا كيفاش تقرأ هذيك؟ هذيك تقرأ لا اسمع. وأنه أهلك عادا اللؤلؤ عادا اللؤلؤ.
3: وأنه أهلك عادا اللؤلؤ وثمودا فما أبقى وقوم نوح.
2: وقوم وقوم
3: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر.
2: الغنى كيف كيف كما نذير كما مينا ديما الغنى لازم تجيبهم قد قد.
3: هذا نذير من النذر الأولى.
2: ربي يبارك لك. أيوة بعطيك صح. ربي يبارك لك. فقط انتبه للغنن، شوف نركزوا ديما الغنن. إمامنا ابن الجزري شي يقول، يقول واللفظ في نظيره كمثله، معناها الغنة ولا أي حكم آخر في القرآن كيجيك يتعاود مرة أخرى في آية وفي نفس الكلمة نجيبه نفسه، ما تجيش تقول إن وبعد تقول إما، فهمت؟ النون والميم عادوا بنفس الحكم اللي هو الغنة، إذن نعمل فيهم الغنة قد قد. واضح أيوب؟
3: واضح.
2: الله يبارك لك أيوب وربي يفتح عليك. موفق إن شاء الله.
3: إن شاء الله عايش.
2: نأخذ متصل آخر. السلام عليكم.
4: عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك على السلامة. عرفنا عليك الأخت كريم.
4: ياسين من ولاية بنزرت.
2: أهلا أهلا بك أختنا ياسين، مرحبا بك. عيشك. مين باش تقرأ إن شاء الله؟
4: نقرأ صورة من سورة البقرة إن شاء الله.
2: تفضل تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا.
2: ولم تجدوا المد.
4: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
2: أنا عارف الكيف ومن يكتمها ما تكتموش في النطق، أنت كتبته ما تسمعش، لازم نعمل فيه صفة الهمس باش نظهره، هو حرف شديد معناه شديد.
4: بالضبط. فإنه آثم قلبه.
2: هكاك يعطيك الصح. هكاك يعطيك الصح.
4: والله

0: فيغفر لمن يشاء.
1: بين الرواية تقرأ أنت، أنت تقرأ بين الرواية تقرأ.
0: رواية قالون.
1: قالون يقرأ فيغفر، يقرأ بالإسكان مش يغفر. ونكملك فرد مرة بعد، يقرأ فيغفر لمن يشاء ويعذم ويعذم. هنا عنا إدغام هكا وتعرف
0: هاي الخطأ
1: انت، انت قلت فيغفر بالرفع وهي لا
0: بال...
1: هي بالجزم، هي فيغفر.
0: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
1: لا ها قلت نعرفها، لا مش هكاك.
0: ويعذب من يشاء.
1: لا عودها مرة أخرى، عود لي من فيغفر.
0: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل

0: ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة. تلاوة طيبة، يعطيك الصحة، موافقة إن شاء الله.
0: الله يبارك
1: فيك، يعطيك الصحة، يبارك لك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس سيدي؟
1: الحمد لله، عايشك، الله يبارك لك، مرحبا بك.
2: شكرا. أعوذ بالله
1: من الشيطان. عرفنا عاد عليك وبعد نبدا
2: نتكلم. يوسف الورفل.
1: يوسف، منين تكلم فينا يوسف؟
2: من بومهل، وليد بن عروة.
1: بومهل، أهلا بك، مرحبا، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
1: عودني مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، عودني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را،
1: اللام نقصها شوي، زيد نزيدوها شوي.
2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
1: ربي يبارك لك يا يوسف.
2: عايز كده
1: تفضل. اي تفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم.
0: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. عايزك عايشك، تفضل. اي تفضل،
0: باش نواصل سيدي مع
1: تفضل. باه تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم
1: فاعلين. يلتقطه بعض السيارة، مش سيارتي، يا
0: يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

0: يعيشون.
1: تعرف كيفاش تقراها؟ تأملنا زي كيفاش قريتها أنت؟
0: ما إيش معنى ذيك أنت؟
1: معظم شفتين أكاكا؟
0: أي
1: بالضبط أكاكا.
0: نعاودها ولا نكم؟
1: لا صحيحة بدأ قلت لي أنت عملت ضم الشفتين أكاكا صحيحة.
0: أي هكاك. أرسله معنا غدير تعي ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: ربي يبارك لك تجربتك طيبة يعطيك الصحة.
0: يعايشك ربي ينورك.
1: عايشك ربي يبارك لك في وسوسة ما شاء الله.
0: الله ينورك يبارك صحتك.
1: عايشك عايشك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا عرفنا عليك.
2: مزهرة من سيدي بوزي.
1: أهلا بك أهلا بك وأهلا بأهلنا في سيدي بوزيد الكل. مرحبا
2: بارك الله
1: عايشك. مين باش تقرأنا بإذن الله؟
2: مات يسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش من الشي شي اللي هي الرقوة شوي من الشي الشي
2: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله.
1: رحمة الله مش رحمة الله.
2: رحمة الله.
1: أوكي.
2: الله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير.
1: قل فيهما بالمد.
2: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر.
1: وإثمهما
2: أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك.
1: شوف شوف ديما وقف ما وقف نوقف ما يصيرش. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نكملوا بعد.
2: في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم.
1: وإن تخالطوهم
2: فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله
1: ولو شاء الله
2: لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة.
2: عايش
1: خويا. عندكم مدرسة بحذاكم غادي قريبة؟
2: لا والله ما عندناش. عندنا جمعية وبطلت جمعية وبعيد رانا في الريف نحن
1: للأسف. هاي فهمتك.
2: نكون نقرأ كيك من ديارنا ران.
1: واضح واضح. ديما تبعنا أنت على الإذاعة.
2: نتبع فيكم شاب رحمة الحسية نتبع فيكم وكل عهد القرآن دي من نتبع فيك.
1: إن شاء الله الله يبارك لك ويعطيك الصحة. ربي يبارك لك.
2: يعيشك.
1: سلامي. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ولدي.
1: مرحبا بكم يعيشك.
3: الله يخليك ويسرك.
1: الله يحفظك.
3: يسرك بالجنة إن شاء الله.
1: آمين أجمعين إن شاء الله.
3: عايشك الله يخليك.
1: عرفنا عليك.
3: حتى نقرأ جزء من سورة البقرة.
1: مين تكلم فينا أنت؟
3: ملجم.
1: من جم مالها بيك. مرحبا
3: بيك.
1: عايشك. تفضل. اي تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من لامين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك.
1: مش هذيك الواو ما تنطقش. أولئك مش أولئك. أولئك
3: أولئك.
1: لا لا شو أظن. أولئك أولئك
3: أولئك أولئك على هدى من ربهم أولئك هم
1: وأولئك. لا وأولئك
3: وأولئك هم
0: المفلحون.
1: همو شوف وأولئك هم المفلحون.
0: وأولئك هم المفلحون.
1: ربي يبارك لك هديك صح.
0: الله يخليك.
1: إن شاء الله ربي ربي
0: يتقبل. أمي أمي.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: عليكم في الإذاعة والله يرحم.
1: ديما تبع ديما تبع معنا.
0: ويصلح حالكم خاطر شي ما البرة في الريف مع الناس جميع.
1: ربي يوفقك إن شاء الله ربي يوفقك.
0: الله يبارك لك. الله يصلح حالكم ويبلغكم قصر في الجنة.
1: أجمعين إن شاء الله إن شاء الله.
0: ربي معاك ولدي.
1: عايشك يبارك لك عايشك.
0: الله يخليك.
1: عايشك السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة.
1: ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. مرحبا بك.
1: مرحبا بك. أهلا بك. مرحبا.
4: محمد الغربي دور هيك شوية ملوك.
1: أهلا بك أنا حمادي. مرحبا بك. مرحبا.
4: بس نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: المد ذاك أولئك نزيد فيه شوي. أولئك على هدى من ربهم.
4: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: زيدوا شوي زيدوا شوي المد زيدوا شوي ما زال ناقص.
4: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون
1: وما يخادعون
4: إلا أنفسهم
1: أكيك.
4: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: ربي يبارك لك أنا حمادي يعطيك الصحة.
4: لا سيدي الشيخ ما بشرط ظنك طلب لو سمحت.
1: تفضل اي تفضل مرحبا.
4: أنا راني غرير يعني وما تنجموش تعطوا كتابك الناطق هذاك.
1: إن شاء الله إن شاء الله والله نحاول نتواصلوا إن شاء الله.
4: أنا كنت أشوف كنت أشوف وقفت لباس البقرة وقفت أري عمران
1: ما شاء الله
4: بعد مرة ما عادش نجم نقرأ.
1: ربي يشفيك إن شاء الله يا أخونا حمادي.
4: بارك الله فيك.
1: الله يحفظك.
4: يسر
1: لكم. الله يبارك لك. ربي يعوضك بالقرآن ما شاء الله عليك. الله يحفظك.
4: يرحم والديك. بارك الله فيك.
1: ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بكم يا مرحبا. مين تكلم فينا؟ عرفنا عليك.
5: الاسم ليلى من بن عروس.
1: اهلا بك اختنا ليلى مرحبا. عايشين مش تقرانا ان شاء الله.
5: ما تيسر من سورة آل عمران.
1: هادي عمران تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ونزل التوراة
1: وش ونزل وأنزل هنا
5: وأن

0: الحكم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
1: وهب بالقلق، لا وهب لنا،
0: وهب لنا،
1: لا مش وهب، لا مش وهب، هب هب
0: وهب
1: هك هك.
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: ده
1: ربي يبارك لك اخت ليلى،
0: عايش
1: يديك صحة تلاوة طيبة، ربي يبارك لك ان شاء الله، ربي يوفقك. مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل ثم نعود لاستقبال تلاواتكم.
2: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم في فترة ثانية لاستقبال تلاواتكم العطرة. نعود مع أول متصل في هذه الفترة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ومرحبا بك.
1: شكرا شيخنا.
0: عايشك.
1: هدى من جم.
0: عاود لي سامحني ما سمعتكش.
1: هدى، هدى من جم.
0: أهلا بك أختنا هدى، مرحبا بك وأهلا بهالينا في الجم الكل، مرحبا.
1: شكرا.
0: مش تقرأنا إن شاء الله.
1: نتأثر من سورة الجاثية.
0: الجاثية تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم ورحمة لقوم يوقنون.
0: ربي يبارك لك خطوة.
1: شكرا.
0: إن شاء الله عليك لا ظهر درس الأحكام وعطيك الصحة إن شاء الله. ربي يفتح عليك وربي يوفقك إن شاء الله.
1: ربي نقدم صحيتي أختي كريمة، ربي يبارك لها.
0: أي.
1: بارك الله وخير ملتقى الجنة كلها.
0: أي ربي يبارك لها. جنود الخفاء أخت كريمة.
1: جنود الخفاء كلهم. وزوجي ربي يبارك له، هو تعب معايا الحمد لله.
0: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يحفظكم ويبارك لكم ويعطيكم الصحة.
1: شكرا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ.
0: عايشك، مرحبا بك. عرفنا عليك.
2: خديجة من ولاية نابل، نحب نقدم لك تهانية بفوز مسابقة القرآن.
0: ربي يبارك فيك. عايشك، ربي يبارك
2: فيك. عايشك، سررت كثيرا إن شاء الله من الفائزين مع الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين.
0: ربي يبارك لك. العقبة عندك إن شاء الله، العقبة عند الأولاد
2: يا رب. يا رب. شكرا.
0: عايش.
2: سأتلو إن شاء الله من ما تيسر من سورة الأعراف.
0: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتبعوا النور الذي
1: واتبعوا النور بين
0: واتبعوا النور الذي
1: بين الغنى بين الغنى وبين كلمة النور.
0: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها
1: تقرأ بالقصر عادي. أنت بيد بالقصر نكمل بالقصر. قل يا أيها مش يا أيها.

0: والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
1: ويميت. شوف ويميت ظهر التاء في الآخر عندها صفة الهمس ويميت ما نقتلوهاش يميت ما تسمعهاش
0: نعم.
1: هكاك
0: نعم
1: يحيي
0: يحيي ويميت
1: باه
0: فآمنوا
1: مش فآ
0: بالله
1: مش فآ فآ

0: كنتم تهتدون.
1: ربي يبارك لك.
0: عايش نشهد أن اتبعنا الرسول الذي الأمية يا رب العالمين فاكتبنا مع الشهيدين.
1: أمين أمين. ربي يجمعنا به إن شاء الله في الفردوس.
0: أمين يا رحم والديك جزاكم الله خير.
1: ربي
0: يوفقك. عندي أخويا الصغير يحب يشارك.
1: أي تفضل. مرحبا تفضل.
0: عايش تفضل.
2: أعوذ
0: بالله. والاسم يعقوب.
2: أنا اسمي يعقوب ولك. أنا اسمي يعقوب النزي.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. قداش عمرك؟
2: عمري 7 سنوات باش نتعدى 8 سنوات.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك. وتحفظ تحفظ تحفظ شويه شويه ولا قداش تحفظ القران شويه شويه؟ زدت معانا يعقوب. ناخذ متصل اخر. السلام عليكم يعقوب. زدت معانا. مش سمعوا فيك يعقوب. راهو يعقوب ما اسمعوا فيك. مستمعينا الكرام، يعني نبين ديما نقولوا في الشهر الكريم هذا، يعني نستغلوه ديما بالذكر، ونستغلوه يعني بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونذكر السيرة متاعه، ونختلمه يعني هذا الشهر العظيم في الذكر ومدح النبوي يعني، وقراءة القرآن يعني، كل أعمال كلها خير يعني. نجتهد في هذا الشهر، وربي يوفقنا إن شاء الله ويوفقكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. الله يبارك لكم. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا. أهلا بالشيخ.
3: أهلا استاذي مهند.
1: أهلا فيك. مرحبا فيك.
3: عايش الأحوال. عندي برشا.
1: عندي برشا ما أسمعكش. الحمد لله.
3: وعندي نحضر في الربوع الأول نتاع الامتحان.
1: عايبة. ما شاء الله.
3: والنهارات كنت مش مريض شوية. لأني نتبع فيك. لاباس.
1: ربي يشفيك.
3: نهنيك الساعة.
1: الله يبارك عيشك.
3: ربي يطول عمرك.
1: الله يبارك لك. الله يبارك.
3: عندي تحيه لاختي كريمه واختي المخرج وجناس الجيتونه كل سيدي بلال بن محمود سيدي العربي وكل فرحين مع شيخنا عبد الرحمن.
1: الله يرحمه. الله يرحمه. الله يبارك لك. عيشك. الله يبارك.
3: الله يبارك عليك يا سيدي.
1: الحمد لله. عيشك. الحمد لله. يعني مش تقرنا اليوم ان شاء الله.
3: ان شاء الله الايه 275 من ايه من سوره البقره.
1: باهي ان شاء الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
1: لا شوف شوف شيخ حمد. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
3: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لهم يحزنون.
1: شوف عودي عودي.

0: الربا وذروا، مش
1: ايه ما ذروا ايه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فابلوا بحربا من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ان كان ذو عسره.
0: لا لا تظلمون ولا
1: ما
0: تظلمون. لا نقفوا
1: لا
0: نقفوا.
1: تظلمون
0: لا
1: ولا
0: تظل... لا تظلمون.
1: اي لا تظلمون ولا تظلمون.
0: لا هكذا. وان كان وان كان
1: ان كان ذو عسره فناظره الى ميسره، وان تصدقوا خير لكم.
0: وان تصدقوا
1: اخفاءك في الله.
0: إن
1: كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
0: يا ربي يبارك لك فيك. صح
1: بس عليك ملا.
0: الحمد لله. الله
1: يديم لديلك ونحبك برشا.
0: الله يبارك
1: والله ديما نسبع فيك من الحصات الاخرى ما شاركتش. ديما نسبع فيك.
0: احبك الله الذي احبتني له ربي.
1: الشيخ محمد مسلمي على الجميع كله.
0: عايش يبلغ.
1: يعني بجاه ربي دوما سلم لي عليك.
0: الله يبارك لك وربي وربي ربي يثبتك وينور طريقك ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله نختم معك. ما قلتلكش عاد مازال الاربعاء
0: باذن الله ربي يسهل لك تختم ان شاء الله. اما ديما ركز على الاحكام، مازال الاحكام راه مازالوا ناقصين راه.
1: شوي ما هو
0: ركز مع الشيخ متأخر عند الشيخ متاعك كله يصلح لي يركز معك في الحكاية.
1: عندي عندي ديما نحن سو موجود في المتابعة ديما نركز على عندك كتب في الحكاية مو فرش.
0: آه يركز كله ركز في الحكاية بالبداية. لازم لازم نصلحه الحكاية.
1: ما هو ما تنسيش حتى الكتب عنده دور
0: ما ربي يحفظك إن شاء الله ربي يوفقك. والدنيا سخونة كما قلت لي مرة فات.
1: أوه إن شاء الله بالله
0: ربي يوفقك وربي ينور طريق ربي ثبتك إن شاء الله. الله يبارك.
1: عايزين المولد هذا.
0: هاي الله يبارك لك. هاي الله يحفظك.
1: سل علينا في الموت خلنا
0: نفسه باهي ربي سهل إن شاء الله.
1: ربي يخليك.
0: عايشك. السلام عليكم. نخدم متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا بك بابا. عرفنا عليك.
2: يرحم بيك الله يبارك
0: لك. عايشك. حاول تنقص صوت الراديو. اسمعنا بالتليفون كهو. هاي اسمعنا بالتليفون كهو. يكفي. هاي بيه.
2: لا هاي.
0: منين منين تكلم فينا بابا؟
2: من ولاية مسير.
0: ولاية مسير. هاي مرحبا مرحبا بك. هاي منين باش تقرا ان شاء الله؟
2: مش نقرا ما تيسر من سورة النمل.
0: النمل اي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون.
0: تعرف الرواية نقرأ بها بابا شنو نحن شنو الرواية؟
2: رواية قانون.
0: رواية قانون بهذيك اللي قريتها أنت. حفص يقرا كيكا قالون كيفاش يقرا؟ يقرا فألقيه إليهم مش فألقيه بغير مد. قالون بغير مد فألقيه إليهم

0: لا كفيف، بما
1: المرشدين.
0: هنا ما تعيطش، بما ما تعيطش هنا ما فيهاش مد.
1: وأنا في
0: فانا
1: هدية فناظرة بما
0: ده
1: يرجع
0: شوف،
1: المرسلون.
0: فناظرة بما يرجع المرسلون.
1: فناظرة بما يرجع المرسلون.
0: ربي يبارك لك يا بابا وربي يوفقك ان شاء الله، ما شاء الله عليك،
1: الذي
0: تلاوتك
1: عندي
0: طيبة
1: زوج،
0: وما شاء الله.
1: الذي عندي زوج مسكينة أمية هي تحب تقرأ صغير.
0: تفضل. اي مرحبا، طبعا مرحبا به.
1: عسلامة.
0: عسلامة أمي، مرحبا بك.
1: يا خوالي الثاني منير.
0: اي عايشك، مرحبا، نشرفوا بيك،
1: ودي
0: مرحبا،
1: ولاية مسيح.
0: نشرفوا. اي عرفنا المسيح، عرفنا المسيح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: مش من الشاء، شوف
1: بسم
0: اسمعني اختنا منيرة،
1: الله الرحمن الرحيم.
0: اختي منيرة اسمع فيا،
1: الله
0: اختي منيرة.
1: لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: تسمع، تسمع فيا اختي منيرة.
1: نوم له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يا

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ولا يؤوده حفظهما.
0: ولا يؤوده وهو العلي العظيم.
1: عودني مرة أخرى. عودني مرة أخرى. اسمعني عاد شوقتي منير. ولا عودها. نعم. عودها لي. ولا يؤوده حفظهما.
0: ولا يؤودهما وهو
1: لا
0: العلي.
1: مش يؤودهما. اسمعني. ولا يؤوده حفظهما.
0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ربي يبارك لك أخت منيرة.
0: آمن الرسول.
1: ربي يبارك لك.
0: لا نفرق. اسمعني بربي نحب نقرأ في المولد.
1: يا ربي سهل إن شاء الله.
0: يرحم أمك وبيك وبارك الله فيك.
1: ربي يوفقك. ربي يوفقك أخت منيرة. عايشك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: عليكم.
1: مرحبا. أسلامة.
2: أنا يعقوب النزي من واد الليل.
1: رجعت لنا يعقوب. أي توبة. أي مرحبا. أي تفضل. أي
2: باش نقرا
3: متى يسرى.
2: باش نقرا متى
3: يسرى.
2: من سورة ياسين.
1: تفضل. أي مرحبا. أنا سألتك قبيلة قداش حافظ ما قلتليش. شوية شوية قلت لي.
3: شنو حافظ
1: القرآن؟
3: ياسين.
1: ياسين. ياسين ما شاء الله. تفضل. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: للمسلمين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
1: يا حس ما شوف اسمعني يا يعقوب يا حس مش حص سي مرقة يا حس مش حص
0: يا حسرة على العباد
1: على العباد
0: عباد ما يأتيهم من آية من رسول
1: خليه واحد وخلنا نسمعه خليه مثال الله يبارك لك
0: إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
1: ديما كيبدا عنا غنى يعقوب نعطيه حقها

0: لا يرجعون. الغنة تكون قد قد.
1: حاف أولاً
0: ألم
1: يرى
0: ألم ألم
1: أولاً
0: ألم يروا.
1: أولاً
0: لا مش
1: يرى
0: أولم، مش أولم،
1: الأنين.
0: ألم يروا.
1: ألم يرى
0: ألم ألم يروا
1: كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
0: صحيح.
1: وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
0: وآية
1: وآية لهم أن
0: لا وآية لهم الأرض الميت
1: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم لا يشكرون.
0: الله يبارك لك يا يعقوب، يعطيك الصحة يا يعقوب، في رياضتك طيبة
1: نحمدك عاش.
0: إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. الله يبارك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، شكون معانا؟ شكون معانا؟
2: هبة الله يعقوبي من ولاية جفر.
0: مرحبا بك يا هبة، وقداش عمرك؟
2: عمري 12 سنة.
0: 12 ما شاء الله، مش تقران.
2: إن شاء الله أواخر سورة البقرة.
0: تفضل. تفضل.
2: قبل كل شيء نبدأ صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين.
0: صلى الله عليه وسلم. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
0: من ربه.
2: من ربه والمؤمنون.
0: من ربه معنى المد، من ربه والمؤمنون.
2: من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
0: وقالوا
2: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: غفرانك ربنا. مد ما المد؟

0: فيها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا.
1: أعود لي مرة أخرى، ربنا ولا تحمل علينا.
0: ربنا ولا تحمل علينا
1: لا برشا
0: إصرا.
1: المادة ذاك برشا شوية، شوف ربنا ولا تحمل علينا إصرا هكاك.

0: قتلنا فيه، واعف عنا واغفر لنا
1: شوف،
0: وارحمنا
1: واغفر لنا.
0: واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: ربي
0: طب
1: يفتح،
0: اللهم
1: ربي يفتح عليك يا هبة الله، ما شاء الله عليك.
0: عايش.
1: قريت
0: ربي يعطيك العقول ويعطيك ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: الله يبارك.
0: وربي يجازيك كل خير. ونحب نقدم أجمل تهاني لبنت خالتي، وكان تسمح نعطي لك يا أخت.
1: ربي يبارك لك وربي يبارك لها، وان شاء الله
0: عايش.
1: خاطر نحن وقت الحصه سيء، انا وقت الحصه ضاق علينا توا، في ان شاء في حصه القادمه باذن الله. باهي ان شاء الله، الله يبارك لك ويعطيك الصحه وربي يوفقكم ان شاء الله. عايشك. مستمعينا الكرام، الى هنا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم من برنامج تعهد القران. اوصيكم ونفسي بتقوى الله وتعهد القران، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.

برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات الماضية من البرنامج الوثائقي طيبة عن كثير من الجوانب السياسية والعسكرية التي حدثت منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى السنة الثامنة من الهجرة، وسنتناول في هذه الحلقة والحلقات المقبلة التغيرات التجارية والاقتصادية والعمرانية في المدينة المنورة منذ تشرفها بقدوم المصطفى عليه الصلاة والسلام.

0: رغم أننا تحدثنا قليلا عن النواحي التجارية في إحدى الحلقات الماضية، فإننا سنتوسع في هذا الموضوع في هذه الحلقة. فكما هو معلوم، كانت قبائل اليهود تسيطر على المدينة تجاريا، فبنو قينقاع وكان لهم سوق باسمهم، يتخصصون في صناعة الأسلحة والدروع والحلي ومشتقاته، وكانوا بارعين فيها. أما الفرعان الآخران من اليهود، ألا وهما بنو قريظة وبنو النضير، فقد كانا يملكان المزارع التي تقع في أخصب مناطق المدينة. وقبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بقليل، كان الأوس والخزرج منهكين اقتصاديا وضعفاء ماديا بسبب الحروب التي خاضوها فيما بينهما. بيد أنه بوصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبعده بقليل تغيرت الأحوال كليا، فقد شاهد سيطرة اليهود على التجارة في المدينة. فكان أول ما فعله عليه الصلاة والسلام أن أنشأ أول سوق إسلامي في التاريخ، وكان يسمى حتى فترة قريبة سوق المناخة، وقال: هذا سوقكم فلا يضيق عليكم ولا يؤخذ منكم خراج، ما يعني أن المسلمين الراغبين في التجارة ليس عليهم دفع مبالغ مالية لاستئجار حوانيت أو ما شابه، فضلا عن أنها كانت سوقا مفتوحة لكل من يرغب في أن يضع بضاعته ويبيع ويشتري، الأمر الذي أنعش الاقتصاد الخاص بالمسلمين وأضعف ولو قليلا اقتصاد اليهود. بيد أن العبقرية في إنشاء السوق تكمن في الاستفادة القصوى من المزايا التي يملكها المهاجرون أو بعضهم على الأقل. فعلى سبيل المثال، حينما هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان من كبار تجار مكة إلى المدينة، منعته قريش من أخذ أمواله، لكنه وفي بضع سنين تحول ليكون من كبار تجار المدينة المنورة، وتشير إلى ذلك الحوادث التاريخية الواردة في المصادر. فهو اشترى رضوان الله عليه بئرا في المدينة لرجل يسمى رومة الغفاري ب35,000 درهم، ويقال ب20 ويقال ب40,000، فقط لأنه سمع النبي يقول: من يشتري رومة فله الجنة، أو كما قال عليه السلام: فاشتراها عثمان وجعلها وقفا للمسلمين كونهم كانوا يستعذبون ماءها. الأمر نفسه تكرر في حادثة جيش العسرة، فقد جهز عثمان لوحده ثلث الجيش ب950 بعيرا و50 فارسا، الأمر الذي يوضح بجلاء النافذة التجارية الهائلة التي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة وأهلها. ووفق الاقتصاد الإسلامي الذي يحل البيع ويحرم الربا، وليس كما كان يحدث في أسواق اليهود التي كانت تعمل بالربا، ولم يكن عثمان بن عفان رضي الله عنه استثناء، بل إن عبد الرحمن بن عوف وكان هو الآخر تاجرا عندما كان في مكة وعندما هاجر إلى المدينة وتزوج فيها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. وتقليل النبي عليه السلام الكلفة على عبد الرحمن يبدو أنه لقلة ذات اليد، لكن ما هي إلا سنوات قليلة، وبعد أن عرف مكان السوق حتى أصبح أغنى تجار المدينة، حتى أنه يقال إن أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم. وتروي المصادر أن المدينة ذات يوم رجت من دخول قافلة
1: طيبة
0: قوامها 700 بعير محملة الدقيق والبر والطعام، مملوكة لعبد الرحمن بن عوف، فما كان منه إلا أن قسمها كلها على مسلمي

يبدو من حديثك أستاذنا المؤرخ أن الأحوال التجارية للمسلمين بدأت تنمو في المدينة في السنوات الأولى لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا عن الزراعة وهي المصدر الاقتصادي الأهم في مدينة الرسول؟

قبل الحديث عن الزراعة أود إضافة شيء يوضح التكافل المذهل الذي كان في المدينة على عهد سيد الخلق. ففي إحدى غزوات إجلاء إحدى القبائل اليهودية من المدينة بعد نقضها وثيقة المدينة، ولما جلت من دون حرب، كانت غنائمها كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت كثيرة، فطلب من الأنصار أن يوافقوا على أن يوزع كل الغنائم للمهاجرين كونهم تركوا أموالهم في مكة، وجاءت الموافقة سريعا، وهذا الأمر يدل على عبقرية المصطفى وحرصه على أن ينمو المجتمع بكل أفراده، لأن الأنصار لهم مزارع ولهم بيوت وإن لم يكونوا أثرياء، لكن المهاجرين لم يكن لديهم شيء في البداية، لذلك أعطاهم النبي. وبالنسبة إلى الزراعة فهي وإن كانت مزدهرة قبل هجرة المصطفى إلى طيبة، فإن الرقعة الخضراء توسعت في عهد النبي لدرجة مذهلة، حتى أن بعض المصادر تشير إلى أن المزارع أصبحت تغطي المدينة من قباء إلى أحد، وهذه مساحة شاسعة، وهذا التوسع لم يأتي مصادفة. فإن كان لم يأتي حديث مباشر للنبي، فإن أفعاله عليه الصلاة والسلام تشير إلى ذلك المعنى، فهو أقطع رجلا من قبيلة مزينة ثلث مساحة وادي العقيق ليزرعها، وهذا يدل من جهة على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وسماحة نفسه، ومن جهة أخرى رغبته في أن تزيد الرقعة الزراعية في المدينة. لكن الرجل أخذ الأرض التي تعادل اليوم مساحتها أحياء كبيرة عدة، ولم يزرعها مثل ما اشترط النبي، فما كان من الخليفة عمر بن الخطاب في عهده إلا أن سحبها من الرجل كونه لم يزرعها، ووزع تلك المساحة بين المسلمين. يضاف أننا نقرأ في كتب السير أن بعض كبار الصحابة يقولون عن أنفسهم إنهم لم يكونوا يذهبون لرؤية النبي يوميا، بل كانوا يتناوبون يوم للعمل في مزارعهم ويوم آخر لزيارة النبي في المسجد النبوي والتعلم منه، كدلالة على أن المسلمين مهاجريهم وأنصارهم كانوا إضافة إلى العلم الديني والمشاركة في الغزوات، كانت لديهم مزارعهم وأسواقهم التي يعملون فيها. ووضح التشجيع النبوي على الزراعة والنخيل على الأخص في عهد عثمان رضوان الله عليه، إذ أن المصادر تشير إلى أن فسيلة النخل كانت تباع بألف درهم، وهو أمر يدل على أن هناك طلبا واسعا على الاستثمار الزراعي الذي وضع لبنته الأولى النبي عليه الصلاة والسلام.

إذا مع كل هذا الاهتمام بالزراعة، يجب أن تسد حاجتها الغذائية من بعض الأنواع، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، أليس كذلك أستاذنا المؤرخ؟

تورد بعض المصادر التاريخية معلومات لافتة، فهي تتحدث عن أن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام طلحة الخير وطلحة الجود وصقر أحد، زرع القمح في مزرعته الموجودة على وادي قناة، أي أن مزرعة طلحة كانت قريبة من جبل أحد، وهذا يعني أن وادي العقيق الذي كان يغذي وادي قناة كان يفيض كثيرا على عهد النبي. على أن العجيب في الأمر أن طلحة مكي قرشي، لكنه وفي سنوات قليلة تحول من التجارة إلى الزراعة، علما بأن المصادر التاريخية تشير إلى أن طلحة سمع في إحدى رحلاته التجارية إلى الشام من راهب عن نبي آخر الزمان، فلما عاد إلى مكة كان النبي عليه السلام قد بعث فأسلم، لأنه يعرف النبي قبل البعثة ويعرف أخلاقه. والأمر نفسه يتكرر مع سعد بن أبي وقاص، وهو قرشي مكة امتلك مزرعة جنوب وادي العقيق بالقرب من مسجد الميقات، والذي تقول المصادر إنه كان يبيع منتوج العنب السنوي بألف دينار. وساهم الاهتمام الهائل بالزراعة في المدينة في أن وصلت الأسعار إبان فترة الخلفاء الراشدين وبداية الدولة الأموية إلى أسعار فلكية، تبين من جهة الثراء الذي وصلت إليه المدينة والاهتمام باقتناء المزارع من جهة، فقد اشترى معاوية بن أبي سفيان مزرعة حسان بن ثابت بثلاثمائة ألف درهم، وحينما سأل الناس حسانا قال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ والأمر نفسه يتكرر مع سعيد بن العاص الذي باع مزرعته في العقيق والقريب اليوم من الجامعة الإسلامية إلى معاوية بن أبي سفيان بثلاثة ملايين درهم. وساهم النظام الإسلامي الخاص بإحياء الأراضي الموات في أن يقوم الزبير بن العوام رضوان الله عليه بإحياء أرض في منطقة الغابة تسمى اليوم الخليل، ثم يبيعها بعد ذلك بسنوات ابنه عبد الله بن الزبير بمليون وستمائة ألف درهم. كل تلك التطورات الاقتصادية حدثت في سنوات قليلة، بيد أن من وضع قواعد هذا الازدهار الاقتصادي كان النبي عليه الصلاة والسلام بعبقريته الفذة، وهذا الازدهار مستمر حتى اليوم. فتمرة العجوة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها تباع إلى اليوم في الأسواق بأغلى الأسعار.

0: شكرا لك أستاذنا المؤرخ.
1: طيب،
0: والشكر موصول للسادة المستمعين، فقد انتهت حلقة هذا اليوم.
1: إعداد وكتابة مجدي وعدو،
0: ورحمة الله،
1: تعليق
0: وبركاته
1: رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

0: وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. صلى الله عليه بها 100 مرة.
1: إلى القناة.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعيات حفظه الله وأبقى شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم وبكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه علامتنا الفقيه الولي سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي في هذه العقيدة، ونحن في العتبات الأخيرة والحديث عن العصمة للأنبياء، حيث قال: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى أو فعل المباح لمجرد الشهوة، ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام ضدها وهو فعل المنهي عنه، ودليل وجوبها لهم الإجماع. وأيضا لو وقع منهم منهي عنه لأمر أممهم بفعله، لأنهم مأمورون باتباعهم، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا،
1: آمين،
2: ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقد وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين، والعصمة من كل منهي عنه ولو خلاف الأولى، إلى آخر الحديث. نعم. وتحدثنا عن العصمة،
1: صحيح،
2: وقلنا معنى العصمة أن الله قد حفظ ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن الوقوع في منهي عنه ولو مكروه أو خلاف الأولى. الحفظ من الله سبحانه وتعالى، ومعنى أنهم محفوظون أي بحفظ الله لا يقعون في منهي عنه، لا مكروه ولا خلاف الأول، فضلا عن الحرام الذي قد أجمع العلماء عن عدم وقوع الأنبياء في الحرام. الخلاف قلنا هل يكون قبل البعثة أو وبعدها، أو بعد البعثة فقط عمدا أو سهوا، أو عمدا فقط إلى من الكبائر والصغائر أو من الكبائر فقط. احنا قلنا الراجع عند المتأخرين أنهم محفوظون،
1: صحيح،
2: من المنهيات عنه، من المنهيات عنها قبل البعثة وبعدها، ظاهرا وباطنا، كبيرة أو صغيرة، عمدا أو سهوا. وهذا من الأحوط، وهذا ما ندين الله به، هذا ما ندين الله به، وهذا ما سنقابل الله به،
1: صحيح،
2: سبحانه وتعالى. وهذا الأسلم والأكثر أدبا مع جناب الأنبياء والمرسلين.
1: نعم نعم صحيح.
2: وقد يأتي أحد ويقول: كيف في أمور الدين والدنيا؟ نعم، في أمور الدين والدنيا. فيأتي أحد ويذكر لنا مثلا قصة تأبير النخل،
1: نعم،
2: ويقول: قد ثبت في الصحيح،
1: نعم،
2: أن كما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح.
1: صحيح.
2: قال فخرج شيصا، يعني الثمار يعني ما هلكت في ذلك العام.
1: احنا حتى بلغتنا الدرجة قلك اذا ما يذكروش النخلة يجيك الحاجة الشايحة.
2: بالضبط. وهذا ما حصل، فخرج شيصا يعني ما لا يصلح للأكل. قال فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، انت اوصيتنا يا رسول الله باش ما نذكروا يعني ما نلقحوش.
1: نعم.
2: قال انتم اعلموا بامري دنياكم.
1: صحيح.
2: يعني من هذا الحديث فهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا لدليل قوله أنتم أعلم بأمور
1: دنياكم.
2: دنياكم. ويعني صار يردد بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في الأمور الشرعية، أما في الأمور الدنيوية قد يخطئ. وهذا ما لا يخفى لنا ولكم من تجاوز في حق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحق أحق أن يتبع.
1: نعم.
2: وذلك لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله يفسر بعضها بعضا.
1: نعم.
2: بمعنى أولا إجابة، هذا أخذناه مثال.
1: نعم.
2: إجابة عن هذه الشبهة، النبي صلى الله عليه وسلم أين نشأ؟ نشأ في أرض الحجاز.
1: صحيح.
2: نشأ في أراض كلها نخيل.
1: نعم.
2: تربى من صغره على منابت النخيل، يعني في منابت النخيل، وتربى بين قوم
1: نعم
2: يعلمون فنون زرع النخيل، يعني سواء كان في مكة
1: نعم
2: ثم لما ذهب إلى المدينة، يعني مكة أيضا أرض نخيل، وتربى في قوم يزرعون النخيل.
1: سبحان الله. نعم.
2: وما يتطلبون أو ما تتطلب هذه الزراعة من عناية ولقاحات إلى غير ذلك، يعني حسب رأيكم كيف يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم أن تخفى عليه مثل هذه العادة المضطردة في إنتاج النخيل؟ كل الناس تعلم أن النخيل تحتاج إلى لقاح.
1: أكيد.
2: إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تربى في بيئة يزرعون فيها النخيل وكبر فيها، والناس كلها تعلم هذه العادة، يعني هي عادة منتشرة مطردة بين جميع الناس، يعني يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى في بيئة النخيل وهو النبي الذي أعطاه الله من علوم الدين والدنيا، ستخفى عليه مثل هذه العادة؟ هذا مستبعد جدا. هذا أولا.
1: سبحان الله.
2: ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال لنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
1: أي نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم الله يأمرنا عليه أن نسكت عن الأمور التي لا تعنينا ولا نفقهها.
1: نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم
1: يتكلم
2: في أمر لا يفقهه. من هذا الذي يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه في أمر النخيل ثم تكلم فيه؟ هل هذا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إما أن النبي يفقه في أمر النخيل فتكلم فيه، أو لا يفقه في أمر النخيل وتكلم فيه.
1: نعم.
2: الأول أنه يفقه في أمر النبي في
1: أمر
2: أو الثاني أنه لا يفقه في أمر النخيل وتكلم فيه، هذا لا يجوز في حقه.
1: أي نعم.
2: لأن الذي لا يفقه في أمر لا يتكلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الخلق.
1: نعم.
2: بقي الأمر الثاني أنه يفقه في أمر النخيل وتكلم فيه. تكلم فيه بغير ما تعود عليه الناس لحكمة ولأمر يقتضيه، قد يكون قد خفي علينا. وهذا يذكرنا بقصة الذراع، كما روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث سعى يعلمنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كثيرا من الأمور. ثم نأتي إلى حادثة الذراع. روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو ذكر لنا منه علما.
1: سبحان الله.
2: شفت أي طائر يطير إلا وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه علما. طيور، حيوانات، أشجار.
1: جميل.
2: وإلا وتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم
1: وسلم. صلى الله
2: إلا
1: الله
2: هذا
1: الله.
2: النخيل الذي يعلم الناس جميعا أنه يستوجب اللقاح فلا يعلم. فما يذكرنا في حادثة الذراع، ففي المسند، مسند الإمام أحمد،
1: نعم،
2: عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنع له عليه الصلاة والسلام شاة مصلية فأتي بها فقال لي يا أبا رافع ناولني الذراع. قال فأتاه بالذراع فقال ناولني ذراعا، فأتاه بذراع ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع. فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟
1: نعم،
2: يعني مستغرب، هو الشاة عندها زوز أذرع.
1: نعم.
2: هني جبتهم لكم يا رسول الله، يعني يا أخي فما ذراع أخرى؟ يعني سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم
1: لا يعلم
2: أن للشاة ذراعان فقط
1: أبدا،
2: أو أنه نسي أنه أكل ذراعين يعني في ظرف وأجيز؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به. لو كان سلمت،
1: نعم،
2: رأوا كل مطلبتك تجيب ذراع لا ستجد ذراعا، كيف ذلك؟ هذا من خوارق العادات ومن معجزاته
1: صلى الله عليه وسلم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان يعجبه ذراع
1: تسليم.
2: لو سكت،
1: أي نعم،
2: لا يعني وجدت ذراعا كل ما دعوت لك.
1: أنه إذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بأمر
2: طبعا
1: فيه شيء أنت لا تتعقله،
2: نعم،
1: فسلم الأمر بأمر النبي صلى
2: بالضبط
1: الله عليه وسلم.
2: فقاسوا حادثة تأبير النخل بقصة الذراع، أنه يعني أراد أن يختبرهم وأن يختبر تسليمهم. كان يمكن،
1: نعم،
2: للصحابة الذين هم أصحاب فن في زراعة النخيل وأصحاب عادة يعلمون العادة المضطردة أن النخلة إذا لم تؤبر وتلقح يعني ستشيص، لكنهم ماذا فعلوا؟
1: سلموا
2: أمرهم للنبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: فقالهم أنتم أعلم بأمر دنياكم. فهذا هو اختبار، وإلا كما قلنا سنقع في محظورات أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيما لا يفقه إلى غير ذلك.
1: عقلا هذا الأمر يعني لا يقبل هكذا. الناس كل تعرف بصغير كيف نحن
2: إلا الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علوم الأولين والآخرين.
1: احنا نعرف في منطقة الفلاح أنه نوع من الشجر هذا لو لا يذكر مستحيل يجيبك، يجوك حبات شيء.
2: والناس الكل تعرف إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كبر في تلك المنطقة
1: في تلك البيئة. هذا يصعب.
2: وقس على ذلك من التأويلات والتفاسير التي نفهم بها فعلا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: جميل.
2: نعم. إذن قال طيب فكيف بالأمور الشرعية؟ هذا مستحيل.
1: نعم.
2: يستحيل في حقه
1: صلى الله عليه
2: وسلم صلوات ربي والسلام عليهم. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل بسائر الأنبياء والمرسلين أن يفعلوا المكروه وخلاف الأولى على وجه كونه مكروه أو خلاف الأولى.
1: نعم.
2: ما معنى على وجه؟ قد يفعلون المكروه أو خلاف الأولى لأجل التشريع. لأجل التخفيف.
1: نعم.
2: أما على كونه مكروه وخلاف الأولى هذا مستحيل
1: أبدا،
2: بل أكثر من ذلك، بل أفعالهم كما نذكر تدور بين الواجب والمندوب. حتى المباحات قلنا يفعلون

0: كل
1: كل
0: ما عندناش لهنا ما يخصصه،
1: ما فماش تخصيص. إذن يجب أن يكون في أفعال وأقوال الأنبياء والمرسلين أن تكون دائرة على الوجوب والندب، لا يقع منهم مكروه أو خلاف الأولى.
0: الأولى.
1: وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، أمرك الله بأن تتبعهم.
0: نعم.
1: فيجب أن يكون المتبوع لا يقع في مخالفة شرعية.
0: نعم.
1: قال وفيؤدي قال وأيضا لما وقع من لو وقع منهم منهي عنه لأمر أمامهم بفعله لأنهم مأمورون باتباعهم، فيؤدي ذلك إلى الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه.
0: يعني الجمع بين النقيضين هذا لا يستقيم.
1: نعم
0: هذا هو
1: بالضبط.
0: جميل جدا.
1: ثم قال وتبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه.
0: قبل هذه سيدي معناها لو تسمح،
1: نعم،
0: فقط أردت أن أذكر أن كل ما ورد في القرآن في يعني في شأن الأنبياء راه يؤول كما تحدثنا. احنا ما نجموش نطولوش ناخذ كل قصة وحدها، قصة سيدنا آدم وحدها قصة سيدنا إبراهيم وحدها،
1: ومن أراد هذا التوسع يطالع شرح العقائد النسفي.
0: نعم.
1: ويطالع التفسير الكبير لفخر الدين الرازي.
0: صحيح.
1: بل ألفت في ذلك رسائل قلنا في عصمة الأنبياء مستقلة.
0: نعم.
1: هناك كتاب اسمه عصمة الأنبياء شبهات وردود، أبدع فيها صاحبه في بسط الآيات والأحاديث التي ظاهرها وقوع الأنبياء والمرسلين في المخالفات الشرعية، وأولها تأويلا حسنا على وفق، وذكر فيها أيضا مراجع من السلف والخلف من الأنبياء والمرسلين.
0: هذا مهم. علاش أشرت إلى هذا؟ لأنه قد يتبادر إلى ذهن القارئ إذا حكم بظاهر النص هكذا يقول لك اللي يدخل فيه هذا لا يصدقه القرآن. لا سيدي خويا، القرآن أولا
1: يفسر بعضه بعضا.
0: أيوة يعني. هذه واحد.
1: نعم.
0: اثنين، يفسر وفق مقتضيات اللغة العربية.
1: نعم.
0: واللغة العربية فيها كلام يدل على أشياء كثيرة جدا، وإلا لو أنت فسرت وحدك على هواه يعني فيه آيات ذكرت أن أقوام الأنبياء أمروهم قالوا لا تعودن إلى ملتي، يعني ذكروا لهم أنهم في ظاهر النص إذا أنت فهمت هكذا بفهمك السقيم المخالف لمقتضيات اللغة العربية كأنه يدل على أن الأنبياء كانوا في حالة الشرك والعياذ بالله، نسأل الله السلام. هذا طبعا يعني هكذا تقرأه أنت بظاهر النص، دخل في حيص بيس.
1: نعم.
0: بين قوسين.
1: طب.
0: مش نحكي على الخلاف الأولى والمكروه، لا، أنت تفهم إذا فهمت بفهمك السقيم ترجحهم أصلا أنهم كانوا على الشرك، وهذا يستحيل في.
1: نعم.
0: حقهم صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا. فقد حبيت نبين هذه المسألة سيدي، وإحنا إذا توفرت لنا حصص أخرى إن شاء الله لعلنا نعود إلى هذا الأمر ونفصل فيه تفصيلا.
1: نعم إن شاء الله.
0: فيه شيء من الطول وكذلك التبسيط ليفهم معنى الناس.
1: بالضبط.
0: أظن هكذا الأمر كافي سيدي.
1: نعم.
0: مسألة تبليغ كل ما أمرهم الله بتبليغه سنحتاج فيها إلى دقائق.
1: نعم.
0: هكذا سيدي ولا لا؟
1: نعم نعم، قد نحتاج. نعم. إلى
0: بعض
1: الدقائق أخرى
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: فلعلنا نقف هنا، وأظنه موقف حسن حول عصمة الأنبياء، لنواصل إن شاء الله تعالى الفقرة الأخيرة التي ذكرها سيدي علي النور الصفاقسي التونسي. فبارك الله فيكم شيخنا محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. أذكركم أن الحصص تجدونها تباعا على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على اليوتيوب لمن أراد أن يراجع الحصص جميعا. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات.

دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن

يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهةً

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلى منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: سبحان ربي العظيم.
3: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: هو عبد من عباد الرحمن تعلم القرآن وعلمه وعبر الأثير نشره وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
5: ألو، السلام عليك.
6: السلام
5: ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا بيك ومرحبا بريانا.
4: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
5: ألو.
6: ألو،
5: السلام عليكم.
6: عسلامة يا شيخ،
5: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
6: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
4: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
5: بارك الله فيك،
6: ربي
5: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
4: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
5: أنا أشكرك شكرا جزيلا
7: والحمد
5: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
4: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
8: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، اللهم يا أرحم الراحمين، من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ على بركة الله تعالى وقوله: يسألونك عن الخمر والميسر، الآية 219، إلى قوله تعالى: فإن الله سميع عليم، الآية 227 من سورة البقرة. إذا نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية.

0: نفعهما
1: وإثمهما أكبر من نفعهما
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
1: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
0: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.

0: والآخرة
1: في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة
0: في الدنيا والآخرة
1: في الدنيا والآخرة
0: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير.

0: فإخوانكم
1: وإن تخالطوهم فإخوانكم.

0: فإخوانكم
1: وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم
0: والله يعلم المفسد من المصلح
1: والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح
0: والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح

0: ولو أعجبكم
1: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

0: تذكرون.
1: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.

0: تطهر.
1: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.

0: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.
1: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.
0: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.
1: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم.

0: ما شئتم.
1: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
0: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم.
1: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

0: أولئهم تربص 4 أشهر
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر

0: ننتقل على بركة الله تعالى إخواني أخواتي إلى القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نتذكر ما درسناه في الحصص الماضية. قلنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكامها الأربعة، ثم أخذنا أحكام الميم والنون المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة، ثم أخذنا أحكام الراء. اليوم إن شاء الله سنأخذ أحكام اللام. ننتبه جيدا، تفخم اللام في لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم، نحو قال الله، سمع الله، يجمع الله، قالوا اللهم. وترقق إذا سبقت بكسر، نحو لله، بسم الله، ما يفتح الله، قل هو الله أحد الله، سواء كان الكسر منفصلا أو عارضا. وفيما عدا لفظ الجلالة ترقق اللام في جميع حالاتها إلا ما استثناه ورش في اللام المفتوحة بشروط، كما قال ابن الجزري وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للطاء أو للضاء قبل أن تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطرع أيضا ثم ظل ويوصل. وإن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد من كمل حفظ القرآن قريكم القراءات إن شاء الله. إذا نحن قلنا لفظ الجلالة، هذا سؤال معناها لابد من الانتباه، متى تفخم اللام في لفظ الجلالة؟ تفخم اللام في لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح أو ضم، نحو قال الله. أين الفتحة هنا التي فوق اللام؟ فتحة اللام من لفظ قال جاء بعدها لفظ الجلالة، لابد أن نفخمها. قولوا قال الله، ثم كذلك قال له، وإيش ما قال له؟ قال الصواب قال الله. سمع الله، أين الفتحة اللي قبل اللام؟ أحسنت، العين من لفظ سمع نجدها مفتوحة. الصواب سمع الله. يجمع الله أو ضم، إذن أين الضم هنا؟
1: فوق العين.
0: فوق العين، فتح الله عليكم جميعا وعلى إخواني المستمعين والمستمعات، بارك الله لهم جميعا وللمسلمين. ملعن الضم في العين من لفظ يجمع، نقرأها يجمع الله. قالوا اللهم، وهذه في الحقيقة كثير من الناس اللي هما ما نعموش، لما كثير من يغطوا شقول قولوا قالوا اللهم. يا ولدي لفظ الجلالة مسبوق بضم، هي ضمة اللام من لفظ قالوا، تقرأ هكذا قالوا الله، قالوا الله، قالوا الله، قالوا اللهم، هذا هو صار. إذن ثم قال وترقق إذا سبقت بكسر. متى ترقق لفظ الجلالة؟ سؤال، إذا كان مسبوقة بكسر واضح، وتفخم فيما عدا ذلك. مثل بسم الله، رقاها ولا نفخمها؟
1: رقوها.
0: لماذا؟ لأنها سبقت بكسر، فتح الله عليك. نعم، أين الكسرة؟ كسرة الميم من لفظ بسمي، تقرأ هكذا بسم الله. ما يفتح الله، أين الكسرة هنا؟ في الحاء من لفظ ما يفتح، تقرأ هكذا ما يفتح الله. وكذلك قل هو الله أحد الله، إذن هنا وقع تفخيم لفظ الجلالة، قل هو الله، ثم كذلك ترقيق لفظ الجلالة لفظ أحد الله. لماذا هنا؟ لماذا فخمنا لفظ قل هو الله؟ سؤال عندكم، الجواب يجيبوه ترى،
1: لأنها مسبوقة بفتح.
0: أيوة، فخمنا لفظ الجلالة لفظ قل هو الله لأن لفظ الجلالة مسبوقة باش بفتحة من لفظ، الفتحة هي في الواو من لفظ هو. ثم رققنا لفظ الجلالة لما قلنا أحدني الله، أين هنا الكسر؟
2: أحدني الله
0: أين هنا؟
1: تحت الهمزة سيدي.
0: نجد أن التنوين في لفظ أحد هنا التنوين ساكن، الله ساكن ثاني ابتدأنا. إذن للتخلص من التقاء الساكنين كسرنا الحركة الثانية، جعلناها تحت النون، تحت النون، واللات أحد الدال فوق منه ضمة، والضمة الثانية متاعه انتقلت إلى النون، وكسرناها للتخلص من التقاء الساكنين. إذن واللات مكسورة، ما لا أحد إلا، ثم هذم الكثير، قل أحد الله يا سيدي، أحدني الله الحركة الثانية متاع التنوين واللات تحت نون مكسورة.
2: أي قل هو الله أحد،
0: متفهمين؟ نحن قلنا في حالة الوصل، يعني نحن قلنا في حالة الوصل. إذن كما قلنا للتخلص من التقاء الساكنين جعلنا الحركة الثانية من التنوين تحت نون مكسورة كما قلنا. إذن ولات قبل اللفظ الجلالة كسر، إذن ترقق لفظ الجلالة أحدني الله. إذن قال ابن الجزري في لفظ الجلالة، سمحوني ولو كان عطن، قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، باش نلخصوا نحن اللي قلناه الكل، يجينا لفظ الجلالة وقتاش نفخموه، نفخموه وقتاش؟
1: إذا كان أو مضموم،
0: إذا سبق بفتح أو ضم، وجبنا الأمثل. إذا سبق بفتح نحو قال الله، وإذا سبق بضم نحو يجمع الله، ويرقق فيما عدا ذلك. فيش فيما عدا ذلك؟ إذن هما الحركات قداش؟ ثلاثة حركات، فتحة وضمة وكسر. معناها رقه إذا كان مكسور، إذا كان سبق بكسر، وفخموه إذا كان سبق بفتح أو ضم. اليوم أخذينا لفظ الجلالة، قلنا لفظ الجلالة نشوفه لقبله، كان قبله مفتوح وإلا مضموم نفخموه، وإذا كان قبله مكسور نرقه. واضح؟ هاو تحبوا قال وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، أو جاب لك مثال من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، ونعلم أن ما عدا ذلك هو الترقيق. شكون بقات؟ بقات الكسر الرقة. وعيد حتى معناها السادة المستمعين والمستمعات، معناها ما نتقلش عليه من معلومة، أراه لفظ الجلالة انفخموه إذا كان مسبوق بفتح نحو قال الله، أو مسبوق بضم نحو يسمع الله، ورقوه إذا سبق بكسر نحو بسم الله ما يفتح الله، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. وننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية. تفضل سي نبيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
0: أحسن، قف هناك. نحن اليوم باش نبدو ننبه السادة المستمعين والمستمعات، أرانا دخلنا في الحزب الرابع، واليوم معناها قرأنا قرينا قديش من جزء؟ جزئين. الردبان أرانا توا خذينا من قوله تعالى واذكروا الله، دخلنا في الحزب الرابع عنا فيه أربع، معنا ردوا بالنا توا باش نلاحظ، ما كنتش نلاحظ، أما باش نبدو بشوية. بسم الله الر، أنا أقول بسم الله الر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يسألونك عن الخم، نحن ردوا بالنا خام وفخم والميم ورقة، كي تقول لي، وكذلك عند بعض الأئمة يقول الخم، ماهيش الخم، الخم خاميم أم الخمري هنا. بارك الله فيك، هذه ملاحظة توا سي نبيل، أعطينا الأحكام التي درسناها أو اللي خليناها أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام أحكام الراء، أحسنت، أحكام الميم الساكنة، ثماش حاجة أخرى، أحكام النون والميم المشددان، واليوم خلينا
3: حكم اللام،
0: حكم اللام لفظ الجلالة، حكم اللام من لفظ الجلالة، ردوا بالنا منه توش ما إن شاء الله بعدين جينا حكم لام هل وال وهل وبل، أما اليوم ماذا بينا الأفضل المد والقصر باش السادة المستمعين والمستمعات ما نثقلوش عليه من معلومة نوعا ما، رد بالك أعطينا الأحكام اللي قريناها.
3: عن سيدي يسألونك عن الخمر، عن راء متحركة
0: أيوة والكسر. أحسنت،
3: ترقق.
0: الراء هنا حكمها الترقيق. لماذا؟
3: لأنها مكسورة،
0: لأنها متحركة بالكسر،
3: متحركة بالكسر.
0: قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت، واضح.
3: نعم.
0: بمعنى ذلك أنها تفخم فيما عدا ذلك في المفتوحة والمضمومة إلا عند ورش بشروط سيأتي بيانها في بابها إن شاء الله. نعم تفضل.
3: ثم نفس الحكم والميسر،
0: أحسن، تقدمت مثيلتها في الخمر.
3: نعم. قل فيهما إثم كبير عن سيدي هنا إخفاء،
0: أحسنت،
3: الإخفاء
0: إثم من... نجد تنوين متتابع، أحسنت.
3: نعم. حرف من حرف الإخفاء،
0: ثم ماذا بيدي يتبع معانا إثم نجد تنوين متتابع، أي المتتابع فين؟ في الميم، في لفظي إثم.
3: نعم.
0: جاء بعد التنوين الكاف، والكاف هو من حروف الإخفاء، بيقولنا ما نقوله إيه
3: من
0: الكاف
3: كم.
0: الكاف من كم. من كم الكاف من كم، وهذه بيناها كثيرا. صف ذاتنا. نعم. كم جاء ذا شخص قد سماه إيه؟ زد في تقل دم طيب لا.
3: دم طيبا ذع ظالما
0: إيه. ما لنعاوده أي صف ذاتنا كم
3: جاد شخص،
0: الكاف حاجتنا بالكاف كم جاد. نعم
3: كم جاد.
0: نعم أحسن.
3: اسم كبير ومنافع، كبير عن هنا إدغام
0: صحيح. الراء قبل كل شيء،
3: الراء
0: قبلها شنو حكمها؟
3: التفخيم،
0: لأنها متحركة
3: بالضم،
0: الناس علاقة دون بعد ذاك ورش دون بعد يجي إن شاء الله نعطي ورش ونبينوه إن شاء الله وبشوي ونفهموه ونزيده إن شاء الله. نعم أي ثم بعد ذلك هذه التنوين، تنوين متتابع في الراء من لفظي كبير أي بعدها
3: الواو
0: من حروف
3: يؤمنوا.
0: أحسن،
3: الإدغام مع الغنة،
0: إدغام بغنة ما شاء الله. أو سادة المستمعين والمستمعات ربي يحفظهم إن شاء الله ما عاش عندهم عذر وما عندهمش يقولوا لي هذه هاو كيفكم أو تو ولا، والحمد لله يستخرج الحكم ويطبقه. القراءة هكذا كبي، قل فيهما إثم كبير كبير ومنافع هكذا
3: ومنافع.
0: نعم للناس،
3: للناس يعني سيدي إظهار الغنة في النون،
0: أحسنت،
3: لأنها مشددة
0: حكمها إظهار الغنة فيها. في أهم قول المجندري أي أشقال، وهذه الغنة نون من ميم إذا ما شددت. أحسن، بارك الله فيك. خلي الأخ تفضل سعلي.
4: وإثمهما أكبر من نفعهما،
0: أحسن، أكبر
4: منها. وإثمهما أكبر من نفعهما،
0: أحسنت. استخرج الأحكام
5: سيد. الحكم الأول وهو الراء مفخمة لأنها متحركة بالضم،
0: أحسنت، بارك الله فيك. صحيح، أكبر حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم، أحسنت ما شاء الله. نعم.
5: الحكم الثاني وهو التقاء النون مع النون المشددة، فإخفائها مع النون أو إدغامها في
0: إدغام
5: النون
0: الثاني بغنة، أحسنت، بارك الله فيك. نجد النون ساكنة في لفظ من أي بعدها النون من حروف يؤمن. إذن من لفظ نفعهما.
5: نعم.
0: إدغام، الإدغام بغنة مع بغنة. إدغام الأولى في الثانية بعد حذف الأولى من لفظ ما بقى الثاني مشددة من جنسها، تقرأ هكذا من نفعهما، من نفعهما، إدغام بغنة،
5: بغنة.
0: إدغام بغنة، ردوا بالنا قاش قال ابن الجزري وأدغم بغنة في يومنه. أحسنت ما شاء الله، قصرت سعلي. تفضل تفضل سيد بشير.
4: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو،
0: بارك الله فيك. ردبالك ينفقون، نون عند الفاء شو يقولوا منين من باطن الشفاء. نحن قلت لكم سابقا أراه النون الساكنة عند الفاء فين تجي، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة معناها نقولوا نحن قول ينفي. مشوا لاحظوا أن الأسنان الأمامية هي القواطع لامست الشفة بين أي تقريبا في الوسط، أدخلوا إلى باطنها قليلا هكذا. ماذا ينفقون؟ نعم
4: ماذا ينفقون؟
0: أحسنت، استخرج الأحكام
4: عندي. ماذا ينفقون إخفاء.
0: أحسن أحكام ما شاء الله الغنة. كم لفظ ماذا ينفقون؟ النون ساكنة عند الفاء حكمها الإخفاء،
4: الإخفاء مع الغنة،
0: مع الغنة. قالوا إذن كما قال مزاري كذا كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والفاء هو من باقي حروف الهجاء. أي بارك الله فيك ما قصرتش. آية تفضل توا سي عمار واصل.
4: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
0: بارك الله، نقولش لعلكم، لعلكم نقولش قا تتفكرون. بارك الله فيك، استخرج الأحكام.
6: أنا تفخيم الله
0: لفظ الجلال،
6: لفظ الجلال
0: الحمد لله. اليوم أخذناه أو جانا لفظ الجلال
6: لأنه يسبق بضم سيدي.
0: أيوة، لأن
6: يجب التفخيم.
0: أحسنت، لفظ الجلالة فخمناه، حكمه التفخيم لأنه سبق بضم.
6: ويفخم في جميع الحالات إلا في الجر، إلا يسبق بجر.
0: بارك الله فيك ما يسالش،
6: هو يرقق.
0: بارك الله فيك، يفخم إذا سبق بفتح أو ضم، ويرقق معناها فيما عدا ذلك حسب كلامك. بقيت الحالة هي الكسر، معناها قال المجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. ما لا لفظ الجلالة انفخموه، أي سادة المستمعين والمستمعات دوبالك معايا، لفظ الجلالة انفخموه إذا كان قبله معنى مسبوق قبله ضم، وإلا قبله فتحة، ونرقوه إذا سبق بكسر. بارك الله فيك.
6: هيا واصل. مازال سيدي حكم الميم لعلكم.
0: نعم ما شاء الله. نعم ماذا حكمها أو ما هو حكمها؟
6: الإظهار.
0: الإظهار ما شاء الله. الميم ساكنة، ذكرنيش ما كم لها من حالة. لها ثلاث حالات. إيه هاي شنية هي؟
6: هي
0: الحالة الأولى،
6: الحالة الأولى هو الإظهار،
0: هو لا الحالة الأولى الإدغام.
6: الإدغام
0: لهن في مثيلتها،
6: في
0: مثل لهم ما يشاءون. أي الحكم الثاني. أحسن، الإخفاء. الإخفاء مع الغنة الميم الساكنة إذا كان جات بعدها حرف باء، أي حرف الباء. أي مثل
6: هم بارزون.
0: هم إيش نقوله؟ هم بارزون. الإخفاء بغنة.
6: فما الإخفاء في الحروف
0: هو الحكم الثالث، الإظهار في
6: باقي الحروف،
0: باقي حروف الهجاء. معناها نقول نحن أشقال إذا كان ميم ساكن نقول باقي حروف الهجاء ما عدا الميم والباء، هذه إذا كان نحبه حتى نختصرها. أشقال ترى ذكرنيش أشقال ابن الجزري فضل سي عمار
6: وأظهرنها عند باقي الأحرف.
0: إيه؟
6: واحذر لدى
0: واو وفاء أن تختفي. وذلك لقرب مخرجهما. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث. واليوم نحن باش نقرأ ديما نقرأ في سورة الفاتحة، وباش نشوفوا فضل سورة الفاتحة. وأنا الحقيقة قلت لكم يشهد الله والله يتولى السرائر، أنا كما قلت لكم رأيت في سورة الفاتحة معناها رأي العين، الله هو الذي يعلمه ما يعلمها معناها في الحقيقة، الله هو الذي يعلم ذلك. لكن هذه النية إذا كان معناها قلوا نحن شعيرات القلب استجابت، فعلم أنك على خير كثير إن شاء الله. وهذه نقولها معناها لأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى من السر. ماذا مع بعضنا إن شاء الله؟ الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل، ونزل رجل إلى جانبه قال، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا: الحمد لله رب العالمين. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ملا، شوف معناها بأفضل القرآن. احنا قلنا انها جمعت جميع العلوم، وان شاء الله كان في العمر بقية توم بينوا يسموه دلالة اللفظ. وحقيقة الإنسان لما يقول الحمد لله تستجيب جميع الجوارح لما فعل له. احنا قلنا سابق بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا، ونقرأ سورة الفاتحة لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم، وسادة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله نستفيد جميعا. أعوذ

إذا قلنا في الحصة الماضية قوله تعالى اهدينا الصراط المستقيم، نحن بينا لفظ الصراط وقلنا أن قالون ومن معه يقرأ بالصاد الخالصة، عند الكثير يقول اهدينا الصراط، لا يا سيدي ما هيش السي، أراه ليقرب السين هو قنبل. إذا قلنا ليقرب السين هو قنبل بالنسبة للشاطبية بلا خلاف، والطيبة بخلف عنه قال ابن الجزري وعند في الشاطبية وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى صاد زاين أشمها لدى خلف واشم لخلاد الأولى. وقال في متن الطيبة ماذا قال؟ قال مالك نل ظلا روى، أي الصراط مع صراط زين خلف غلا كيف وقع، والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. معناها أراه لفظ الصراط يقراه قنبل بالوجهين بالصاد الخالصة وبالسين، أي بعد ذلك يقول يقراه رويس بلا خلاف. إن جو الحمزة يقول عنده الخلف يقراه بلا خلاف، ما عندوش خلاف، بينما خلاد له الخلاف في المعرف والمنكر إن شاء الله بالحصة القادمة نبينه لكم. ما لا اللي موضوعنا اللي يهمنا عد كثير، وكذلك قلها الحقيقة حتى إذا كان إمام قل اهدينا الصراط، ما يعرفهاش شكون يقراها أولا، وما يعرفش هذه يقراها قالون ولا شكون. نحن نقرأ برواية قالون عن نافع المدني، نقراها اهدينا الصي، فرق بين يقول اهدينا الصراط المستقيم، صراط سي يا سيدي راهي صي، اهدينا عاودوا معايا اهدينا الصراط المستقيم.

0: عليه
1: أو كل وصي ما يسي رد بان عوضها
0: صراط الذين أنعمت
1: ما
0: عليهم.
1: إيه أنعمت هم بينها مال. إذن يقع الخطأ في لفظ الصراط أولا في لفظ الصراط من أوجه هي عدم تفخيم الصاد لقراءة طبعا قالون ومن معه. الصواب اهدينا الصي. شوف فرق بين يقول اهدينا السي اهدينا الصي، فرق بيناتهم. وما نقولش الصو من موجوشه، صا صي صي اهدينا الصي اهدينا

0: عليهم.
1: وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعلنا نحبك بقلوبنا كلها، اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا لك

ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش،

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنجو بها من إبليس وخيله ورجله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: ماهر في الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء. اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهرا في الأرض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا اجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالارض عظمه فطاب من طيبه نلقاه، ولك مولت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. احبتي الكرام مستمعينا الافاضل، احييكم بتحيه الاسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير وبركة وتوفيق وسداد وفلاح. يوم طيب سعيد مبارك، أسأل الله أن يكون وأن تكون سويعاته شاهدة لنا لا شاهدة علينا يوم تنادى يوم جمع العباد. إذن أصحابكم في هذه الرفقة الطيبة من ماهر في الأرض وفي السماء راجيا من الله تعالى في عليائه أن يكتبني وإياكم من المهارة بكتاب الله حتى نفوز بالروح والروحان والرضوان. آمين آمين، حتى نكون مع أولئك وتلك الكوكبة الباهية من الملائكة السفر الكرام البررة، ويتحقق فينا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارته إن كنا مهارة إن شاء الله وإياكم القرآن الكريم. نعوض في هذه الحلقة الطيبة وسعيد بهذه الفرصة زميلتي الفاضلة الأستاذة مليكة جسام، حفظها الله وحفظ الله كل طاقم هذا الأثير المبارك. آمين آمين، مستمطرين منكم فيوض الدعاء عن ظهر الغيب، فلا تبخلوا وحاشاكم من ذاك، فلا تبخلوا إذن الدعاء لنا عن ظهر الغيب بالسداد والتوفيق والقبول. أعاننا الله وإياكم يا رب على مقام الإخلاص. يأمن هندسة الصوت في هذه الظهيرة وفي هذه الرفقة الطيبة إلى حدود الرابعة بإذن الله سفواد العقوبي، شكر الله لكم. وفي الهندسة العالمية والفيديو زميلتي الفاضلة كريمة عتيق، حفظكم الله تعالى في عليائه. إذن الأركان كما هي نحافظ عليها إن شاء الله، نحكي شوية على بركة الكتاب وعلى سورة الأنعام تحديدا من هكا السلسلة الطيبة اللي هي الدراما اللي بثت رمضان الماضي زكية، واللي هي جسد فكرة جميلة إنه في كل مرة يعني سبحان الله تلقى حل من الحلول لمشكلة يعترضها، المشكلة هذه اللي يعترضها يعني الحل يكون من كتاب الله، تنزله إسقاطا جميلا مباركا. أيما يكون الإسقاط يعني من كتاب الله فهو بطبيعة الحال سيكون إسقاطا بهيا طيبا كيف لا، وهي تتعامل مع القرآن الكريم كآلية عمل على مضمار الواقع وعلى بطحاء الاجتهاد والعمل والمثابرة. إذن فإن شاء الله رب يجعل القرآن كما قلت ليس فقط مطالبين إن الإنسان يترنم به في المحاريب وفي المسابقات القرآنية، ما فيش كلام وغير ذلك، هذا كله جميل، ولكن أكثر من ذلك أن يكون نهج عمل وإصلاح في ذواتنا حتى نشرق عمن حولنا في أسرنا ومجتمعنا وفي الأمة قاطبة جمعاء. حفظ الله أمة الإسلام بجاه سيدنا المصطفى محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ إن شاء الله مع الأستاذة منيا الناصفي في هذه المداخلة الإذاعية بإذن الله، وهي كاتبة سيناريو زكية كما أسلفت لكم التقديم. إذن أستاذة منيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية ليك أستاذ ماهر وتحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة زيتونة للقرآن الكريم.
0: بارك الله فيك أستاذة منيا، شكر الله لكم. إذن موفقة حيثما كنت، وأعانك الله على الثغر الذي أنت قائمة عليه ببركة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الفكرة ما شاء الله وجميلة، وتابعتها مؤخرا وفي الحقيقة، لكن وقفت على أشياء جميلة ما شاء الله في اقتباسها من القرآن الكريم حتى تجد حلولا طيبة مباركة وأدوات عمل على كما قلت على مضمار العمل. اليوم انتهى بكم التطواف والتجوال قبل أن نشرع اليوم في الحلقة مع زميلتي مليكة إلى حدود سورة الأنعام، هكا أستاذ؟
1: أي هكا. لكن اسمح لي سيد الكريم أنه كما أنت تفضلت وقدمت تقديم رائع الحقيقة، شخصية ذكية اللي هي معناتها تمثل كل امرأة تونسية وكل امرأة عربية. كما تفضلت سيرتك أنا مش نعاود مش نضيف شوية، أنه هي اكتشفت أن القرآن اللي كنا نحن مخذينه كتاب بركة وكتاب ساعات حصن من العين إلى آخره، اكتشفت أنه كما تفضلت سيادتك أنه هو منهاج حياة. وإحنا في حلقة من الحلقات السابقة قلنا بلغة العصر اللي هو جي بي اس، نحن كيف بلاصة ما نعرفوهاش نبدو نتبعوه كلمة كلمة جي بي اس، خاطر كان ما نتبعوهش نغلطه.
0: هو
1: نعم
0: ونثقوا فيه، ولو انه يعني مبتكر ومصطنع من الانسان. صحيح اي
1: اي، ونحن نثقوا فيه ثقه عمياء دور منا دور منا. دونك القران واللي هو كلام ربي سبحانه هو الاولى انه نتبعوه كلمه كلمه. وذكيه المراه الذكيه هذه كيف افتكرت عليها البيبان لقيت الحل في القران معناتها، ولمت به عائلتها واللي كانت مشتته.
0: نسألك على العنوان أستاذة منيا، موضوع في موضوع لو تسمع. نسألك على العنوان باعتبار أنك كاتبة السيناريو، هو اختيار الاسم يعني أكيد لم يكن مرورك على الاسم لم يكن محض صدفة واعتباط، إنما كان على ما أظن وأكيد أنه درستي اختيار الاسم على اعتبار أنه من اشتقاقات زكية هي الزكاة، ثم أيضا نقول أعمال فلان هي أعمال زكية رضية، يعني المرء يرجو منها الزكاة ويرجو منها الذكر في الملكوت الأعلى. العنوان ما كانش اعتباطي أكيد.
1: أكيد أكيد، وهي سبحان الله معناتها بعد ما قربت القرآن هي زكت نفسها وولات كما تفضلت سيادتك، معناتها اللي الاسم هذايا معناتها اسم على مسمى ولات في القرآن أكيد. دونك الزكية اللي هي قلنا حلت مشاكلها، لمت عائلتها أولا ثم حلت مشاكلها مشاكل عائلتها اللي كانت مستعصية، ولت حتى مقصد في الجينيريك نسمه اللي هي ولت مقصد للجيران وللعائلة، وكل واحد عنده مشكل ولا إشكال ولا عنده وضعية تعصت عليه زكية سبحان الله تحل. كما تفضلت صديقتي لطيفة مرة كما الفارماسيان كلي تعرف كل مشكلة تلمو قربة القرآن، كل إشكال تجبد له الصورة اللي خاصة به وتلقى فيه معناتها وتحط بها ها ولهنا الحل. لكن نحن كي نقرأ ساعات نتعدوا مرة الكرام وما نفقوش به. دونك ذيك زكية تبعناها من الأول بالفاتحة للبقرة خطوة خطوة صورة بعد صورة، والحقيقة تبعناها وتعلمنا منها وتربينا واكتشفنا. وآخر حاجة اكتشفناها في الحصتين الأخرانيين قيمة المرأة حقيقة، حب نرجع لها خطر المرأة في العائلة يعني أساس العائلة وأساس حتى المجتمع زادة، مهما كانت وضعيتها راهي كان أم ولا زوجة ولا أخت ولا خالة ولا عمة. دونك الأم هي اللي تربي، وين كانت المرأة لازمها تكون فما تربية، هي تربي وهي تبني، وكي تتعوج البنية تصوبها زاد المرأة، وكي تغلط يغلط الأولاد تصلحهم. دونك المرأة الصالحة الشبيبة كلها تصلح
0: كل مرأة عوجاجا إلا وسعت إلى تصحيحه وتصويبه. طيب اليوم ما اعترضها هذه المرأة، ماذا اعترضها من نصب الدنيا وتعبها؟ فرج الله عنا وعن كل مسلم إن شاء الله نصب هذه الدنيا وجعلها إن شاء الله دار عبور إلى دار الخلد والمقام. طيب ما اعترضها اليوم المشاكل الحياة فوجدت في سورة الأنعام بلسما لها. أي لله
1: أنا بصورة الأنعام صراحة وقت اللي احنا كتبت أنا بكيت فيها هذه، وما نجمش أنا نذكر كلمة سورة الأنعام من غير ما نذكر اللي السورة هذه العظيمة نزلت يعني دفعة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت لينا يزفها 70,000 ملك بالتسبيح والتهليل. إنك تخيل بارك المشهد، تحس قلبك يوقف ويصب عليك العرق بكلك. ونحب نتخيل ونتسائل زعما رسولي صلى الله عليه وسلم إيش حس وقتها. وهذه دعوة لي ولكل المستمعين، نعطيه الصور حقهم حتى بالتفاصيل الصغيرة، لازمنا نعرفه على كل صورة وقتاش نزلت وكيفاش نزلت وقداش آياتها، كل شيء لازم نعرفوه باش نحبوه، خاطر ما نجموش نحبوا حاجة ما نعرفوا عليها حد شيء.
0: وما قالوا سادتنا من أهل العلم والوداد، من أهل العرفان والعلم، أنه أتت على باب التوحيد بابا بابا، الصورة العظيمة التي نزلت مشيعة من 70,000 ملك لعظيم قدرها. والقرآن كله عظيم القدر عند الله وفي الملكوت الأعلى، سواء من الصور الطوال أو من قصار الصور. طيب نخليك إذن تواصل، قلت لك ماذا اعترضها اليوم من مشاكل الحياة فجعلت من صورة الأنعام بلسما لها، تفضل.
1: أنا سورة الأنعام باش نخلي الفرصة لزميلتي وصديقتي وأختي لطيفة تحكي عليها. أما الإشكال نتاع اليوم هو الإشكال نتاع الهوس نتاع شبابنا وأولادنا وبناتنا بالمشاهير، بالفنانين، بمشاهير بكل أنواعهم وفي كل المجالات. إذن هوس يخلوهم، خليهم مسلوبي الوعي، يخليهم يتبعوا فيهم ويتبعوا في حياتهم، في دقائق حياتهم، وينتحلوا حتى هيئاتهم وسلوكياتهم وساعات اللي تكون مش ديما صحيحة. دونك الهوس هذايا من جاي؟ جاي من غياب القدوة، خاطر ولهنا نحب نعرج وبكل حب نتلفت وندعو الأمهات اللي راهو صغيراتنا التربية تبدأ من الساعات الأولى ومن السنوات الأولى، مش في الصغرى خليه يلبس اللي يجي وخليه يسمع اللي يجي وخليه يعمل اللي يجي، توكي يكبر تربيه، لا، وقتها يولي فات الفوت. ده إشكال اليوم، البنية والديها كان يهزوا فيها للمغنيين وإلى آخره، يعني في الصغر على شنو؟ على أساس صغيرة، ومن شب على شيء شاب عليه، يعني هي خلوها كيكة تعيش وكل كي حبوا يلموها ما نجموش، خاطر معتها سينس. دونك لهنا معتها دعوة للأمهات، خاصة الأمهات، خاطر هي اللي تبقى مع أولادها أكثر وهي الحضن الأول للطفل. دونك الأمهات إنهم ما نقولش خليه مساج صغير ولا خليها بنتي صغيرة، خليها تعمل اللي تحب تون بعد، لا، لازمنا من لون نزرعوا القدوة الحسنة في في في أولادنا، نعملوا لهم قدوة، على خاطر كي ما نربيهم مش على نموذج حقيقي منذ الصغر، وقت اللي باش يكبروا باش يتيحوا على أي اسم مشهور وباش يتحول إلى محور حياتهم وباش يولوا يتبعوا في تقليد أعمى بكل الحاجات اللي يعملها، كسوة كانت صحيحة ولا غلطة، وهي ولا الحقيقة في أغلب الحياة في الأغلب الحالات تكون غلطة. يعني لهنا نتكلم باش لا يفهم كلامي خطأ، راني لسنا ضد الفن ولا ضد الجمال، نحن ضد إنه نصنع من مشاهير أصنام نعبدها ومن صغيراتنا نحكيها. دونك ونحن ضد إنه التقليد الأعمى، نحن نحب الفن لكن ما نبداش هوس بالفنانين، ما يبداليش هوس بالمشهورين، معناتها إذا هو الإشكال اليوم اللي الطفلة تحت فيه إنها ولا لها هوس بالفنان حتى لين عرضت حياتها للخطر.
0: وحتى أرقى من مستوى، يعني أبعد من مستوى الهوس، قلت أرقى مش من ناحية الذوقية الجمالية، لكن كلمة أرقى هنا في سياقة بالضبط سلبي، لأنه أقوى من هذا. حبيت أقول أنه يصير كما قلت كالنموذج السيء، هذاك هو محل اقتداء. علاش قول سيء بين معقفين؟ مناش لسنا هنا لتقييم المادة سواء كانت فنية وغير ذلك، لكن اللي يحز في الأمر أنه ينشأ هاك الشاب هذاك أو البنت الشابة على مسألة مغلوطة في الاقتداء، وإحنا مأمورين سبحان الله بحسن التأسي، ولفظ التأسي جاء محلاه في القرآن الكريم ضمن اشتقاق جميل مبارك، وهو لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي رواية بكسر الهمز أسوة حسنة. الأسوة النيل من التأسي الاقتداء، تأسى فلان بفلان أي اقتدى به. طيب لما تقتدي به، قلت لك البارح يعني نحضر البرنامج، قلت مش الإنسان لسنا كلنا سنقتدي بالأطباء والفلاسفة والكتاب وكذا، أما على الأقل الضابط يكون الحد الأدنى من الذوق، والمسألة ذوقية سبحان الله جمالية، ودين اعتنى بالمشية وأقصد في مشيك، واعتنى بأدب الإشارة وأدب اللفظ وغير ذلك. ها هنا أيضا حتى في باب الاقتداء، هنا أنت معجب بشخصية عامة محليا أو دوليا، يا الأفضل أنه يكون يعني سبحان الله وجه الاقتداء يكون على الأقل عنده ضوابط، ضوابط أخلاقية ثم ضوابط قيمية تبع في شكون أنت بالنهاية، من تقتفي، من تقتفي في شكون تبع، في أثار شكون وفي خطى شكون بالنهاية. يعني هذا اللي يقلق، هذا يقلق من زاوية كما قلت فضلت أنت وربطها بالأم اللي هي حاضنة كل خير وبركة وألفة ووداد في الأسرة. والاقتداء معروف إذا أردنا أن نمس وأن نهدم بمعاول الهدم مجتمعا ما، فأول اللبنات التي يسعى إليها من يتربص بالإسلام سوءا هدمها هو لبنة الاقتداء مجسدة في الأبي. لا يصير الأب محل اقتداء في الأسرة، ولا تصبح الأم محل اقتداء في الأسرة، ولا الولي والمربي محل اقتداء في المحد. هاك ولا يا أستاذ؟
1: أي على خاطر سيدي العزيز إنه الأم كما حكيت، الأم والبو في بالهم باش يربوا ولادهم كي يكبروا، ألوك هو الوليد كما قلتو إنه يتربى من الساعات الأولى يشوف أمه ويشوف بوه، هو قاعد يتربى بالسلوكيات أكثر منه بالكلام معناتها. وساعات الأم كي تهز بنتها ولا تزول الأم يمكن خطر كبيرة في عمر معين تفرق، تحب الغناية يمكن، ماهيش مهووسة بالفنانين العباد الكبار، لكن الطفلة الصغيرة كي تتربى على الشيء ذاك أيا كان فن كوارجي أيا كان أو أي إنسان مشهور لا يقدم شيئا للطفل شيء يعني على الأقل باش يبني له شخصيته بناء صحيحا، وإلا يبني له أخلاقه وقيم منتاعه. دونك الوليد أو البنية الصغيرة تشب على المظاهر هذيك، والحقيقة وتجي شخصيتها منقوصة جدا، وتجي مهووسة بحاجات يعني سطحية لا نفع لها. والأم لهنا تطلع غلطتها لازمها، ماهيش احنا ماناش باش ماناش نتاع هدف، لكن تحط ولازمها تفسرها بالعقل انه ما ذاك لن يضيف، خاصه كي نشوفوا تو بعض السلوكيات راهو يندلها الجبين. دونك تفسر لها راهو هذاك خطا، وراهو نجم تحب غنايه اي مش مشكله، لكن راني كي باش نولي نعبد ونبدا نصيح ونبدا نبكي خاطر شفته، ولا خاطر كتب لي، ولا خاطر بايبالي مغني فلان، ولا مشهور فلان، ولا الكوارجي فلان، راهو هذا لا يبني شخصيه. يعني حتى نحكيه على شخصيه يعني حتى بعيدا على الدين،
0: شخصية متوازنة في الأمد القريب ستنفع، تنفع الوطن، ينفع تنفع الوطن وتنفع الأمة أكيد. ليس بمثل هذه النماذج ستبنى الشخصية المتوازنة إذا كان محل الاقتداء سيئا. بارك الله فيك أستاذة منيا.
1: نختم بآية لو سمحت، إنه في سورة الأنعام آية رب سبحانه يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده،
0: فبه هداه يعني ومقتده. نعم بالضبط. أيوة. بارك الله فيك،
1: لازم يعطيك الصحة. وإن شاء الله يا ربي يجعلنا منهم من الذين يقتدون بمن هدى الله. وشكرا مرة أخرى
0: فيك. إن شاء الله من تعلق إلى تعلق على نثمن هذا الجهد المبارك في هذه السلسلة، وإن شاء الله فيما أرقى وأسمى وأنفع للأمة. بارك الله فيك أستاذة منى الناصفي، يلا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.

0: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا صلى الله عليه وسلم. إذا افتتحت هذه الحلقة الطيبة كما قلت في تعويذ زميلتي حفظها الله ورعانا كل نواياكم إن شاء الله ببركة ما يرعى به ويكلأ به القرآن. قل من يكلأكم بالليل والنهار، هو سبحانه وتعالى من يتولى رعايتنا وكلاءتنا، فالحمد لله على ذلك كثيرا. تحدث على فضل وبركة الكتاب العزيز، وهنيئا لمن نشأ نفسه وذاته وبنيه وأحفاده ومن حوله في مجتمعه على هذا المنهاج الطيب المبارك وهو منهاج آي الذكر المجيد. وقرت عيوننا بما بلغ وطرق مسامعنا منذ شويعات، يعني منذ اليوم صباحة اليوم، تألق طالب الممتاز المشارك سي محمد هادي الغربي في المسابقة الدولية في المملكة، هي من أعرق المسابقات القرآنية الدولية، وظفره بالمركز الثاني في أحد الفروع على ما أظن الفرع الثالث في حفظ كتاب الله العزيز أداء وحسن صوت وتمكن دراية ورواية. فهنيئا لابننا المبارك الطيب سي محمد الهادي ولكل من تألق في هذا البلد الذي عمرانه لا محالة متصل بعمران جامع الزيتون، أدام الله له العمران حتى يوم الدين. إذن نواصل ولسنا بعيدين عن سورة الأنعام، لازلنا في وقفة ندية على عتباتها. أسأل الله لي ولكم حسن الفهم عن الله ثم عن نبيه ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ على الهاتف وأسعد في هذه المداخلة الدكتورة لطيفة شقرون حتى نلتمس الضياء من سورة الأنعام. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الرب يبارك فيك، يومك طيب مبارك، شكر الله لكم حسن الاستجابة. إذن حافظت على أركان زميلتي كما ارتضت وكان ديدنها ودأبها، شكر الله لها أن أتاحت لي هذه الفرصة. إذن وقفة الهنا والرضا لا زالت مع سورة الأنعام. حبيت نعطي فائدة في أقل من دقيقة. هذه السورة القرآن كله مبارك، هذه السورة كان يحبها ومعقود قلبه على محبتها من أدبنا وعلمنا آية ذكر الحكيم رحمة الله تعالى عليه منذ بداية التسعينات في الرابطة الوطنية القرآن الكريم، الشيخ عبد الرحمن الحفيان أحد مؤسسي هذا الأثير المبارك والثمن تحديدا اللي كان يحبه سيدي رحمة الله تعالى عليه. يعني سبحانك اللهم هو تقريبا الثمن الأول اللي هو وله الثاني وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وطالما كان يصلي به في جامع حمزة بعد أدائه لصلاة الجمعة. إذن عقد الله ألوية قلب وقلوبكم على محبة سورة الأنعام. إذن دكتورة لطيفة ماذا نقول لو ارتضينا لأنفسنا أن ندهل بعض الجرعات الطيبات المباركة من هذا الوحي المجيد خصوصا من سورة الأنعام، وكما أسلفت زميلتك وأختنا الفاضلة الأستاذة منية لما هالمرأة هذه زكية نموذج أرادت أن تجد لنفسها ولبيتها وأسرتها حلا في القرآن الكريم كلما استشكل عليها باب من أبواب حياتنا العارضة. تفضل دكتورة.
1: شكرا لك أخي الكريم، ونشكر إذاعة الزيتون المباركة اللي أتحت لنا المنبر والمصلح هذايا باش ننجم ونعمل إطلال على إخواننا المستمعين والمستمعات في ربوع تونس وخارج الوطن العزيز هذايا، وباش نشعلوا الشمعة المضيئة متاع محبة القرآن ومحبة كلام ربي، على خاطر احنا بطبيعتنا من فضل الله شعب متعلقين برشا بالقرآن، ولكن وقت واحد يزيد ربي سبحانه يفتح له ببين المعرفة وببين الفتح للكلمات والمعاني متاع القرآن يولي يجري كيفاش باش ينهب. احنا الغاية من زكية اللي هي تزكيت بالقرآن باش كل واحد منا كل تونسي وكل تونسية يولي عنده علاقة شخصية مع القرآن، علاقة حية مع القرآن كالكائن الحي اللي هو عايش معاه ويتبع فيه ويحله في مشاكله الكل. شفنا من البداية مع زكية من سورة الفاتحة اللي هي الفاتحة استفتحنا بها واللي هي علاقة نفسية بشرية صاعدة إلى السماء، والفاتحة هي ربي سبحانه قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة في كفة والقرآن الكل في كفة، الفاتحة دعاء وطلب من الله وبقية القرآن استجابة. جاتنا سورة البقرة، سورة البقرة سورة الاستخلاف ودستور الاستخلاف، ثم جات سورة آل عمران سورة الثبات وكيف نطبق هذا الدستور، ومن بعد سورة النساء بناء صرح الأمة وكل لبنة يلزمها تكون لباس عليها، وخاصة اللبنات اللي فيها العناصر الضعيفة المرأة واليتيم. ربي سبحانه من فوق سبع سماوات يحفظ في الحقوق الكل. ثم تليها سورة المائدة، وما أدراك ما سورة المائدة، سورة العقود وسورة الأخيار والمنقبة. ثم ها نحن أمام أروع سورة، وكل سورة في القرآن تقول لك أنا ما فماش ما أروع مني، وفعلا هذا الإحساس ينتابنا وقت نبدأ نتعامل مع القرآن. سورة الأنعام أكيد رأوا تفضلتم، وذكرت أختنا منيا وذكرت برشا أنها هي نزلت جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيعوها 70,000 ملك، والواقع نتاعها السورة هذه عظيم برشا لأنها ترسخ الوحدانية والربوبية والألوهية. السورة هذه أدعو من هذا المنبر ومن خلال هذا المصدح للجميع باش يتعامل معاها معاملة شخصية ويدخل البابها ويدق الباب وهو قاصد باش يكون علاقة قوية مع ربي. إذا كانت تحب تقرب وتفهم تفهم ربي سبحانه كيفاش تطرنا هالعلاقة، فسورة الأنعام هي اللي تفتحنا الباب باش نقويو علاقتنا مع الله ونفهمه شنية موقعنا في هالكون هذايا. اسمع فيا أخوي الكريم.
0: نعم جدا.
1: نعم، إذا قلنا سورة الأنعام هذه هي سورة التوحيد وسورة ترسيخ الإقرار بالربوبية والألوهية، وتتميز بحاجتين، حاجتين حلوين برشا اللي هي فيها تقريرات كثيرة وفيها تلقينات كثيرة، فيها ما يقارب على 8 تقريرات وما يقارب على 44 تلقين. ربي سبحانه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قول لهم قول قول قول، وإحنا يلزمنا كأن بين يدي رسول الله وهو يخبرنا عن معناتها ما أوصاه به ربه باش إحنا نطبقه. التقريرات اللي موجودة في سورة الأنعام هي تقريرات الربوبية والألوهية. رب العالمين سبحانه يبدأ السورة يحكي لك على الكون، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تلقى روحك أنت ضعيف ياسر وصغير برشا وما عندكش حتى قيمة، لكن مباشرة بعد ما يحطك في الكون الرحب ويحطك أمام الخلق العظيم بتاعه يرجع ويقول لك أنت اللي خلقت وعطاك المهمة، وراه كرمك من دون كل المخلوقات، وراه استخلفك في هالأرض هذية، وراك جزء من هالكون، والكون هذا الكل مسخر لي على شرط تهتم بهذه التقريرات، وهو الله في السماوات والأرض، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار. هذم الكلهم قلنا كيف نبدأ نقرأ في سورة الأنعام من فضل الله نبدأ نكون في علاقة مع الله. ربي يخبر فيك يا عبد يا ضعيف على ذاته العلية وعلى أسمائه وعلى صفاته، ومن بعد تلقاه التلقينات اللي يقول رسول الله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل إنما هو إله واحد. هذه اللي يلزم واحد كيف يبدأ يقرأ في سورة الأنعام يحسهم، وكيف يحسهم بإذن الله بش يقع وقع عظيم برشا في نفسه، وفي الأخر بالكل النهاية نتاع هالسورة العظيمة هذه التلقين الأخراني اللي هو ربي سبحانه جعلنا خلائف، وأعظم آية فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. يعني سورة الأنعام باش تخلينا نعيش بطريقة مختلفة، ما احنا موصولين بالله وعنا علاقة وطيدة بالله ومستقرة في أنفسنا الربوبية والألوهية على مراد الله وليس على مرادنا.
0: بارك الله فيك. هو لفت نظري إلى مسألة التلقينات، هي بالفعل أتت وما قالوا قال سادتنا من أهل العلم والوداد والعرفان أنه سورة الأنعام أتت على أبواب التوحيد بابا كما قلت، وله ما سكن في الليل والنهار. يعني سبحان الله، إن الله فارق الحب والنوى وغير ذلك. نعم، هو العجيب في سورة في باب التلقينات التي تحدثت عنها أن أول تلقين ورد في سورة الأنعام هو قل أغير الله أتخذ وليا، وهو مناطه ويدور رحاه حول باب التوحيد. وآخر تلقين ورد في سورة الأنعام بعد الآية التي تلوتها قل إن صلاتي، تلاها تقرير آخر وهو الأخير قل أغير الله أبغي ربا. يعني الأول قل أغير الله أتخذ وليا، الأخير في سورة الأنعام قل أغير الله أبغي ربا، وكلاهما سواء، كلاهما يعني يتحدث عن مسألة التوحيد ونفي الشريك لله سبحانه وتعالى. فكأن السورة أتت بين دفتي تلقين أول وتلقين أخير، كلا التلقينين أعتنى بمسألة التوحيد رسوخا، وقد ترسخ الحمد لله التوحيد في عموم المسلمين صراحة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يئس الشيطان أن يعبد، هذا معلوم ترسخ. ولكن ما لم الشيء الذي لم يترسخ بعد هو الإيمان لحاله حال البورصة فيما يتعلق بالنزول أو الصعود. وهنيئا لمن أعان نفسه على علو مقام الإيمان فيه، وذكر أخوانه ومن حواليه وأعانهم على رقي الإيمان وعلو نسبه في قلوبهم ومهجهم.
1: نعم
0: خليك تختم دكتور.
1: الحمد لله، الحمد لله على هالنعم، والحمد لله على وجود سورة الأنعام في حياتنا.
0: أيوة،
1: وجود القرآن في حياتنا. معناتها أتوجه بالنداء للسادة المشاهدين بعد سماع هذه الحصة باش يشدوا المصحف ويقراوها سورة الأنعام، ولكن يقراوها بروح أخرى، وهما يسمعوا في التقريرات ويسمعوا في التلقينات اللي تفضلت سيادتك، التلقين الأول والأخير اللي بين دفتيهم آيات سورة الأنعام، وهو نفي الشرك، الشرك الخفي والشرك الجلي. واللي نزيد ونختم به نقولوا اللي هالسورة العظيمة اللي باش نرجعوا لها وباش نتعرفوا عليها عن قريب تبدأ بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. معناتها تخرجنا من عالمنا الضيق وتهزنا للكون الرحب، ومن بعد رب يقول لك أنت نكلم فيك، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وتنتهي، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن هذه السورة العظيمة لو كان نقراوها بوجدان وباستحضار وجدان ونحن نتلقى الوحي للتنفيذ، سواء كما قلت سيادتك الإيمان اللي هو يضعف ويطلع ويزيد وينقص، ومع التوحيد المستقر في القلوب بإذن الله نمر مباشرة إلى السلوك مع وجود تأثير سورة الأنعام في سلوكنا، خاطر التوحيد راه يترك أثر في سلوك المؤمن. فما فرق بين سلوك الموحد وسلوك المشرك، ولا سلوك اللي ما تفقدش التوحيد والإيمان متاعه.
0: بارك الله فيك دكتورة لطيفة شقرون، شكر الله لكم، أعانك الله على الثغر الذي أنت قائمة عليه، موفقة إن شاء الله، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم حيثما حلت يا رب. يلا، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.

الصورة هذه حجتها نزلت مجموعة ليلتها، هدية لسيدي من عنده 70,000 زفتها. كي تخيلت مشهدها دموعي للقاعة وصلتها، شديد قلبي بيدي من خوفي لتسكتوا هيبتها. كان فيا عملت هذا الكل، كيفاش على سيدي وقعتها. هذه الأنعام يا ولدي كل صورة عندها حكايتها، كل صورة ترسم لك صورة، والصورة هذه غلبتها. يا ربي عاوني عليها، فهمني كل عبارتها، تقرر فيها سبحانك تقارير برشا في شانك، تستعرض قدرتك في الكون وأفضالك على خلقك وحسانك. حتى نبيك لقنته وعلمته كيفاش يجاوبهم قومه، كيف يسألوه أسئلة في الصورة تجاوبهم. قالوا له شوف النجوم ولا القمرة اعبدها، وكان تحب الشمس أكبر، المهم علينا تسهلها. ملا جهل قال لهم كيفاش هذه نعملها، نعبد اللي نشوفه ساعة وساعة السماء يغادرها، سبحانه ربي المعبود ليه وجهتي نقبلها. في الصورة رسالة ليك يلي حامل في الدنيا همهم، كان كذبوك ولا ضحكوا عليك، ايش عليك يا ولدي منهم، التقصير مش منك، مش شيطان اللي ساكنهم، انت مهمتك توريهم وجهة ربي وتخليهم، كان تهدو راهو منه، وكان ظلوا لا خير فيهم. في الصورة ربي وصيك 10 وصايا تنجيك في الدنيا من كل غم، وجنة ربك تهديك. أولها لا تشرك بيه، والديك تحسن ليهم، اليتيم أمانة في ديك، والفواحش بعد عليهم، لسانك ينطق بالحق ولا ساكت خليك. وآخرها ربي يدلك على الصراط اللي وصلك ليه، يرضى عليك في الدنيا ومن حوض نبيك يرويك. الصورة جت تفقد في العقدة الأولى تمتنها، لو كان أنت ناسيها الصورة ليك تذكرها، اقراها يا ولدي وعاود ما تنجح كان كي تمتنها.

0: شاء الله يا رب في شعبنا وإياكم يا رب ممن دخل جنان الرحمن سبحانه وتعالى بمحبته للقرآن الكريم. كيف تراه كان سيكون حال هذا الوجود لولا هذه النعمة الموصولة من الله سبحانه وتعالى، نعمة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم صابر وصبر في مقام الدعوة حتى أتانا اليوم هذا المصحف، يعني مصانا بين دفتي المصحف على شاكلته وفي الوصاية المحمولة. نأخذ إن شاء الله فاصل يقول لي سيدي فؤاد ثم نواصل بإذن سميع المجيب صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قلت كيف تراه كان سيكون حال هذا الوجود لولا هذه النعمة الموصولة من الله تبارك في علاه، وهي نعمة القرآن العظيم، نعمة ساقها على يدي نبيه ومصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزم حبها النبي صلى الله عليه وسلم هديا من الهادي وهو الله سبحانه وتعالى. وتواترت الأجيال جيلا بعد جيل حفظ هذا الكتاب العزيز ثم تدبره ثم إن شاء الله تعالى العمل به على قدر المستطاع. وحالنا اليوم هو التفريط والتقصير، فاجبر اللهم ما كان من أمري وأمركم من تفريط جنب هذا الكتاب العزيز. إذن سورة عظيمة، يعني مستهل هذه الحلقة كان حديثا عنها، وقلنا أن هذه المرأة نموذج كيف أرادت أن تتخذ لنفسها في كل إشكال يعترضها من مطبات هذه الدنيا. نفس الله عنا مطباتها وامتحاناتها يا حي يا قيوم. إذن كلما صادف أن استشكل عليها أمر إلا وفزعت وهرعت إلى القرآن الكريم حتى تلج فيه الملاذ الآمن. فهو سبحانك اللهم كالوعاء الذي كله مسك، وإذا استوحش المرء في سويعة دنياه إلا وهرع لذاك الركن الركين الذي هو طيب الطيب وهو مسك المسك وهو القرآن. نمر بين طياتها وآياتها ونجد فيها ما نجد من عظيم تنصيص بعظمة الخلاق سبحانه وتعالى، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. التلقين الأول أو الثاني، والأخت لطيفة كانت تتحدث عن التلقينات في هذه السورة العظيمة. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، ثم تقرير أو تلقين آخر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ثم مقام آخر يأتي وهو مقام يعني التبرؤ من كل قوة ومن كل يعني الحيل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره إلا ما قدره الله له سبحانه وتعالى وثبته وثبت قلبه عليه في مقام الدعوة. لذلك يقول قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم الله أعلم الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه التلقينات كما قلت يتبرأ من حوله وقوته وينسب التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى، ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا تلقين آخر، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وفي رواية ينجيكم بإسكان النون، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ورواية أخرى بتضعيف النون كما قرأ الإمام حفص رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من هذه التلقينات حتى نأتي بابا آخر وهو الطبطبة، باب جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم، والحديث هنا وسياقه موجه إلى سيدنا المصطفى يا محمد مسكوت عنه، قد نعلم إنه لا يحزنك أو لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كذلك ها هنا مقام آخر يتعلق بجبر خاطر وقلب النبي محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ إن شاء الله في هذا الاتصال الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. وقد تحدثنا عن سورة الأنعام، عن بركتها، عن ضيائها، عما ورد فيها من جليل النفائس، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. معنا الأستاذة سونيا النفسي في هذه المداخلة، نتحدث إن شاء الله على الدورة التدريبية التي شرعت فيها منذ حصص ماضية مع زميلتي، إذن ونتمها بإذن سميع مجيب. إذن أستاذة سونيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ ماهر، لك ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة، وتحية خاصة جدا للأستاذة مليكة، ونتمنى لها يعني عطلة مريحة ومثمرة، وترجع لنا إن شاء الله بألف خير وعافية.
0: ربي يبارك فيك. إذن شكر الله لك حسن الاستجابة. نواصل إذن في ما قمت به وقدمته الحلقات الماضية كما قلت. إذن هذه الدورة المباركة

0: يعني كيف نحبب الأهل والأبناء في القراءة، وكيف نعيد يعني هذا الفعل إلى الحياة الأسرية، ولا يكون يعني مجرد نشاط نقوم به يعني من حين لآخر أو عند الضرورة أو في المناسبات أو غيرها. تحدثنا في الحلقات الماضية عن القراءة منذ السنوات الأولى، عن القراءة الجهرية، عن كيف نختار الكتاب المناسب للطفل، وكيف نجعل يعني الطفل مستمعا ومتفاعلا مع القصة حتى من الأشهر الأولى. اليوم على بركة الله يعني نبدأ ونحن على أبواب العودة المدرسية، نبدأ في ربط القراءة بالمدرسة وبالأداء المدرسي. وحلقتنا اليوم إن شاء الله باش تكون حول القراءة والأداء المدرسي، وباش تحاولوا نجيبوا فيها على سؤال: لماذا الطفل الذي يقرأ والطفل الذي هو شغوف بالقراءة أكثر قدرة على التعلم من غيره؟ يعني هذا هو محور حلقتنا اليوم إن شاء الله. طيب القراءة، لو نطرح هذا السؤال يعني نقوله يعني هل القراءة اللي هي تصير خارج أسوار المدرسة، المطالعات اللي لا تكون ذات صلة بالمواد يعني مباشرة وبالامتحانات، هل يمكن أنه نتائجها تظهر على أداء الطفل في المدرسة، على امتحاناته، على أعداده، على تمكنه من بقية المواد؟ يعني بعبارة أخرى نحن نطرح سؤال: هل يمكن أن يكون للقراءة علاقة بتميز ابننا في الرياضيات، في العلوم، في اللغات الأجنبية، في أي مادة من المواد اللي نقرأها وما أكثرها يعني المواد اللي نقرأها؟ والإجابة هي في حقيقة الأمر يعني بديهية جدا أنه نعم، وأكيد ومن المؤكد جدا أن القراءة عندها أثر على كل هذه المواد. ولكن اللي نحب نوصله اليوم حتى لا يساء يعني الفهم من قبل الأولياء، فيحولوا القراءة إلى مادة أخرى يعني يقع فرضها على الطفل بغاية أساسية هي التميز الدراسي، وتصبح يعني هي عبارة عن مادة إضافية نضيفة إلى الطفل، وبالتالي لا نحصل على ما نريد. ما نريده هو أنه نحب القراءة هذه اللي نحكي عليها لا تكون كما قلنا مادة جديدة، ولكنها يعني تكون شيء محبب للطفل يصير بشكل تلقائي ويعطينا النتيجة
1: يعني لا يجبر على
0: المدرسة أيضا بشكل تلقائي،
1: لا يجبر على ذلك إنما طواعية في ذاته من تلقاء نفسه.
0: نعم
1: يعني هو تصير مسألة القراءة وحب القراءة مسألة عن طواعية لا يدفع إليها دفعا ولا يجبر حتى إليها جبرا من قبل والده أو أمه، بل حتى بالهدايا مثلش بالهدايا وبالعطية مثلش، وهو يزيد في المودة وفي الألفة وفي تحفيز الولد أو البنت. ولكن لما المقام أرقى متقدم شوية لو يكون من تلقاء نفسه. هكذا يا أستاذ؟
0: نعم نعم، جميل جدا. يعني هنا أنت أستاذ ماهر تحدثت يعني عن المكافأة المكافأة إلى أن يصبح قارئ. نعم تحدثنا يعني في هذه التفاصيل في حلقات فارغة. اليوم كما قلنا سنركز حول فكرة ما أثر القراءة على التعلم في بقية المواد، في كل المواد. يعني نحن لو نراقب بقية المواد هنا، فكروا معي يعني الناس الكل، الطفل اليوم وقت يدخل حصة الرياضيات سيجد مسألة رياضية يقول القائل ما علاقة القراءة بها؟ هو في البداية سيحتاج أن يقرأ، يحتاج أن يفهم، يقرأ ويفهم ما هو المطلوب في هذه المسألة. وإن كانت رياضيات هو سيحتاج إلى القراءة. سيدخل إلى العلوم يجد نص يعني يشرح تجربة أو يطرح أسئلة حول تجربة يعني قمنا بها في القسم، يعني هنا يحتاج أن يفهم الكلمات، وأيضا يحتاج أن يتابع الفكرة. يعني التعليم عندما تعطى في الرياضيات أو في العلوم هو ليس يعني مجرد عن فعل القراءة بصفته يعني تسلسل لأفكار ومعاني وربط لعناصر متعددة ببعضها باش في الأخر يقع فهم لمعنى معين. كيف في التاريخ، في الجغرافيا، في كل مادة من المواد اللي نقرأها الطفل يعني لا يمكن أن يتمكن من حل أي مسألة رياضية أو علمية أو غيرها إذا لم يكن متمكن من مهارة القراءة والفهم أساسا، يعني القراءة والفهم. بالتالي هنا القراءة ما هيش حاجة يعني قاعدة وحدها كفي ركن في زاوية في حصة العربية اللي باش نقوله واحنا باش نمارسوها كان في حصة العربية. لا، القراءة يعني هي تمشي مع الطفل في كل المواد، ترافقه في كل المواد. هي ليست مادة ولكنها هي المفتاح

0: اللي بيه يدخل إلى معظم المواد اللي نقرأها. لذلك علاش يعني احنا عندما يتدرب الطفل باستمرار على القراءة ويطالع ويعني يصبح يعني عنده قدرة على سرعة القراءة وسرعة فهم القصة وسرعة استنتاج المعاني، هو هنا يعني يتدرب على استخراج هذه المعاني أو التمكن من فهم أي نص وأي تعليمة، سواء كانت في الرياضيات، في العلوم، في مسائل أدبية أو غيرها. بالتالي هنا يعني القراءة هي أداة تعلمنا كيف نتعلم، يعني كيف نفهم بصفة تلقائية. ما نجموش نفسروها بطريقة واحد مع واحد يساوي اثنان، لا، هي من كثرة ما يتدرب الطفل على القراءة هو يتدرب على الاستنتاج، يتدرب على ربط المعاني ببعضها، يتدرب على التوقع، على التحليل، على فرز المعطيات. يعني هذه المعلومة تخص فلان وتلك المعلومة تخص الحدث الفلاني وهكذا. وبالتالي يعني تصبح لديه القدرة على أنه في أي مادة من المواد هو سيستعمل هذه المهارة، مهارة الفرز، الاستنتاج، الربط، المقارنة، التوقع، الفهم بين السطور، فهم المعاني اللي معناتها يشار إليها بالإشارة مش فقط يعني بالكلام الواضح. بالتالي هذه كلها مهارات نحتاجها ويحتاجها التلميذ في كل المواد، ونجد لها يعني الفضاء الكبير اللي يتعلم فيها المهارات هذه بصفة تلقائية هي القراءة والمطالعة، عندما تكون طبعا بإقبال وتكون بشغف وتكون بحب. فلهنا احنا لو نحطه مثلا قدامنا نفس السؤال، نحطه قدام زوز أطفال، واحد متعود على القراءة بالتالي عنده رصيد لغوي كبير قادر على أن يفهم ويربط المعاني ببعضها بسرعة، وآخر يعني هو ذكي ولكنه عنده نقص في رصيده اللغوي، فما كلمات ما يفهمهاش، لهنا سيتعثر في إيجاد الحل حتى لو هو أذكى من الطفل الأول في الرياضيات، ولكن لأن الثاني فهم الكلمات وعنده قدرة على الربط ما بينها فقدرته تكبر في الرياضيات، في العلوم، في أي مادة مع الوقت. وهذا أستاذ ماهر يعني أنا من خبرتي في التعليم في المرحلة الإعدادية، احنا في الأسبوع المغلق الأساتذة يعني نقوم بالمراقبة، يعني مراقبة التلاميذ في مختلف المواد مش فقط في المواد اللي احنا ندرسها. فنلاحظ انه تلميذ في امتحان علوم او امتحان تقنية او امتحان فيزياء يسأل على مصطلحات بسيطة جدا وهي باللغة العربية، ويسألك مدام شنو معناها الكلمة هذه؟ شنو نقصد بكلمة ثغرة؟ شنو نقصد بكلمة
1: زانية؟
0: يعني كلمات يعني تندهش.
1: الأصل بداهة يعني أنه حصلها
0: كيف لا تفهم؟
1: الأصل بداهة أنه حصلها في مشواره الدراسي كالكلمة ذيك اللي سأل عنها. هنا هزيت مش نتحدث أستاذة مثلا على درجة من الأهمية، وهي من فوائدها ما فيش كلام القراءة، ولذلك حتى منسوب القراءة عندنا نحن التونسيين سواء كان يعني في مستوياته العمرية يعني ناشئة معناها في الإعداديات والابتدائيات أو حتى الكهول وغير ذلك. طيب إذن نسبة قليلة ومتدنية جدا، خصوصا إذا تحدثنا اليوم عن منافس شرس يتربص الدوائر ويتربص سوءا بالقراءة وبالمطالعة وبالفهم وكل تلك الوظائف التي تحدثت عنها والمهارات التي سيكتسبها الطفل إن هو لازم نهج القراءة، كما تحدثت عن أسلوب الرصد أو أسلوب التوقع، وكل ذلك معلوم لأن القصة شيقة وتطرح جملة من الحوافز الذهنية وتحفز فيه آليات ذهنية كثيرة وكثيرة جدا. هذا المنافس الشرس اللدود الذي يتربص الدوائر سوءا بالمطالعة وبالطفل عموما وبالبنت عموما في مشوارها الدراسي وفي مشواره الدراسي، هو هذه الوسائط المحمولة اليوم التي يكتسبها الطفل والبنت في سنوات متقدمة، فتجدهم يعني في 8 سنوات 7 سنوات ويحوز هاتف يعني ما شاء الله يعني متقدم جدا يهديه إياه أبوه طيب المراقبة على تلك المضامين ما هيش موضوع الحلقة، حتى نتحدث عن مراقبة الأولياء للمضامين المطروحة في تلك الوساط، ولكن ما يطرحه هذا البديل المرئي هو تشويش في الحقيقة. إذا خلينا نقول على درجة من الصراحة والواقعية، تشويش خطير جدا، تشويش للبصر، تشويش للقلب، وتشويش للدماغ، وأثبتت دراسات كثيرة أنه يهتك ويهلك ويكون سببا في هلاك الخلايا العصبية وغيرها. طيب القراءة اللي هي بركة، والورق اللي هو ورق، والكتاب اللي هو ورق، والتعلق الكلاسيكي بالكتاب وبالكراس، هذاك مما العبد الفقير أصلا أعشقه. طيب الذاكرة البصرية، تنمى الذاكرة البصرية، وهذا معلوم لمن عنده تجربة مع حفظ القرآن الكريم، يعني حتى من جملة الوصايا التي يوصيك إياها مدرسك يقول إلزم مصحفا واحدا تقرأ منه وتحفظ منه، لأن في ذاك عونا لك على الذاكرة البصرية. الذاكرة البصرية مهمة جدا أستاذة للطفل، ولا يكتسبها إلا بالقراءة. طيب لو سألتك وأنت باشرت وتباشرين حفظكم الله هذا الدور على اعتبار الدور التربوي الذي منوط بعهدتك، لو سألتك فيما ولاك الله إياه من أمانة تجاه التلاميذ ذكور وإناث، أليس كلامي صحيحا فيما يتعلق بخطورة هذا المنافس الشرس اليوم؟
0: بكل تأكيد أستاذ ماهر، يعني وهذه نقطة يعني كنا سنشير إليها فعلا، يعني أنت فتحت الباب لها، يعني مما لا شك فيه أنه اليوم فيديوهات الألعاب الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات يعني اللي تصلنا بكثرة وحتى للكبار، يعني هذا الانتقال السريع يعني في اكتشاف المعلومة من معلومة إلى أخرى، من وسرعة يعني سرعة الألعاب، سرعة الرسوم المتحركة، كل هذه الأمور كما تفضلت سيادتك مثبت علميا اليوم في علم الأعصاب أنه يعني يفعل فعله في تشابكات الخلايا، في تشابكات الدماغ، في التشابكات التي تكون بين الخلايا العصبية. وبالتالي هو ماذا يفعل تحديدا هذا التشتيت؟ هذا التشتيت يضرب ما يسمى الذاكرة العاملة في دماغ الطفل، لأنه احنا الذاكرة هي عبارة عن أنواع من الذاكرة. الذاكرة العاملة هي هيك القدرة متاع الطفل ومتاع الإنسان عموما أنه يصبر على التعلم في اللحظة، أنه وقت اللي يبدأ المعلم متاعه يفسر في مسألة رياضية هو يبدأ عنده القدرة أنه يركز معاه ويمشي في التسلسل اللي قاعد يشرح فيه المعلم أو الأستاذ من الألف إلى الباء إلى الجيم إلى الباء وهكذا يعني، وعنده القدرة على أنه في النهاية بش يوصل يفهم المطلوب ويتوصل إلى حل المطلوب، حل الإشكال. هذه هي الذاكرة العاملة بكل تبسيط، يعني لأنه هي عندها تعريف علمي، ولكن بكل بساطة هي القدرة على أنه نتعلم، أنه نصبر، يكون عندنا القدرة على التركيز أثناء التعلم. هذا اليوم ضعف برشا عند أبنائنا بسبب هذه المشتتات، يعني مما لا شك فيه كلامك 1000% صحيح. ولهنا يجي دور القراءة باش نقول راهو اليوم، إذا احنا 20 سنة إلى الوراء كانت الناس تدعو إلى القراءة وتقول أنها مهمة، فاليوم الأصوات
1: انقطع على ما يبدو الاتصال، نعود إن شاء الله زميلتي كريمة إن شاء الله تتصل بها الأستاذة سناء حتى نختم معها بإذن الله مع حلول سي طارق التايب. مرحبا شيخ طارق، الله يفتح عليك وشكر الله لكم سي طارق. إذن على كل تحدثت هي فرصة في الحقيقة، وأنتم الأولياء معاشر الأولياء يعلمون هذا جيدا فيما يتعلق بهذا المنافس كما قلت الشرس الذي يتربص بالأبناء، يعني سبحان الله، وبالناشئة إذا أسأنا الاستعمال. واستعمالاتنا في الحقيقة أكثر الاستعمالات فيها الطيب المبارك، ولكن استعمالات كثيرة تحيد عن الصواب وعن الذوق وعن كل معناها مضمون يليق بمرحلة عمرية معينة، لأن مسألة الذوق أيضا في اتصال وثيق بالعمر، ثمة مضامين تليق بالأطفال وثمة مضامين تليق بالشباب وثمة مضامين تليق بالكهول، يعني لكل مشربه. ولذلك ها هنا المسألة ذوقية فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الوساطة التي يعني الرقابة عليها واجبة من قبل الأولياء. حفظ الله كل فلذات أكبادنا إن شاء الله مع اقتراب العودة المدرسية، نسأل الله لهم الثبات إن شاء الله. والمسألة هي في عناق يعني الأولياء أمهات وأباء حتى يكون لهم الدور الرشيد في باب الرقابة بين معقفين ليست سياقها قلة الثقة واهتزاز الثقة في الولدان، إنما سياقها كل الثقة المفعمة حبا وشفقة على الولدان. نعود إذا نأخذ الأستاذة سونيا نأخذ معها إن شاء الله. طيب فيما تبقى لنا من وقت أستاذة سونيا أتركك تختمين هذه الفقرة الطيبة، تفضل.
0: شكرا جزيلا أستاذ ماهر، ما نعرفش وقتاش قصت المكالمة، ولكن يعني شيء مهم جدا لابد أن يفهمه الأولياء، يعني هي فكرة أنه لو كنا أحنا منذ 20 سنة نعرف قيمة المتعة العام منذ 30 و50 عام، وكان دائما فما نداءات يعني لأهمية القراءة، فإنه اليوم هذه النداءات وهذه المطالبة بأن الآباء والأمهات يعتنيوا بالقراءة، وأيضا حتى في المدرسة يعني يا حبذا يكون فما أندية وفما كذا، فاليوم لابد أن تكون هذه النداءات أضعاف مضاعفة بسبب ما تفضلت به وبسبب يعني ما نراه من آثار لاستعمال المفرط للتكنولوجيا ووسائل التواصل على مهارات التعلم. فاليوم احنا ما نحبوش نخوف الاولياء، ولكن صدقا صدقا هي صيحة فزع انه فعلا يعني ابناؤنا في خطر من حيث شغفهم بالتعلم عموما، من حيث قيمهم. احنا بكري وقت نسمع في فقرة زكية ونسمع يعني في القدوات والهوس بالقدوات، القراءة تصنع قيم وتصنع توجهات وتهلك العملية، تخليك أنت كأب وكأم مكش في حاجة للتوجيه المباشر بصفة مستمرة، لأنه الطفل الذي يقرأ يتكون عنده وعي شيئا فشيئا، هو بنفسه يبدأ يفرز ويعرف ما هو المهم في هذه الحياة وما هو يعني التافه، وحده يعرف يفرز التفاهة من القيمة. فبالتالي يعني نحن ندعو الأولياء اليوم خاصة ونحن على أبواب العودة المدرسية إنه كيما نتلهو بدروس التدارك ونتحمسوا لها بكثرة، فنعطيه من وقتنا باش نفهمه حول القراءة ونتعلمه كيفاش نغرسوا شغف القراءة ونرصدوا ميزانية للقراءة، لأنه هي استثمار طويل المدى نتائجه مثمرة في جميع أبعاد الحياة الإنسانية. يعني صغير نحبه متميز في الدراسة فالقراءة تساعد في ذلك، ابني نحبه مؤدب ويعرف يميز الغث من السمين القراءة تساهم في ذلك، نحبه متوازن نفسيا وقادر على حل مشكلاته النفسية أو مشكلاته مع الآخرين بناء علاقات جيدة أو كذا القراءة تصنع ذلك. ففي كل مشارب حياتنا القراءة لها دور، وهذا يؤكد ليس اعتباطا إنه كلمة اقرأ جاءت في القرآن الكريم كأول كلمة. وبهذا أختم وشكرا جزيلا لك أستاذ ماهر.
1: بارك الله فيك، شكر الله لكم أستاذ سونيا، إن شاء الله بالتوفيق، عانك الله على ذلك الصغر الذي أنت قائمة عليه. أي أيوة الله، بارك الله فيك أستاذ سونيا على نفسي. إذا إن شاء الله في فرصة قادمة، شكر الله لكم وبوركتم. يلا السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، أسأل الله لكم الانتفاع إن شاء الله بما قالت، وحفظ الله كل النشأ الطيب من أبناء هذا الوطن الحبيب، بنين وبنات متمدرسين ومتمدرسات، وهم يستشرفون عاما إن شاء الله دراسيا جديدا بإذن الله مع شوارق الحفظ والكلاءة والتوفيق والسداد من الله الموفق سبحانه وتعالى. وصل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هل عندكم من علم فتخرجوه

هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا.

0: بالمدونة للقرآن الكريم،
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان،
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك.

0: صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. 3:25 راجيا من الله لنا ولكم عيون البركات والإمداد والتوفيق، بعد أن أتينا على سورة الأنعام مستهلة هذه الحلقة في وقفة طيبة مباركة معها، يعني سبحانك اللهم، وتحدثنا عن التلقينات الواردة فيها وعن التقريرات، ويا لها من تلقينات لقنها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بسياق فعل الأمر قل، ومسكوت عنه في الخطاب وهو منادى عليه وهو يا محمد صلى الله عليه وسلم. بعضها كما أسلفنا القول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم إلى آخرها، وإلى آخر تقرير ورد أو تلقين ورد بهذه السورة الطيبة المباركة، وهو قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ومن قبله التلقين القبل الأخير قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن وغيرها من التلقينات التي وردت وأنزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في معرض حديثنا عن هذه السورة العظيمة، ثم تحدثنا عن منهج التربية وعن القراءة، حبب الله إلى قلبي وإلى قلوبكم إن شاء الله القراءة والعلم وطلب العلم، ولعل في السير الذاتية لمن علمنا وأقرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى لنا في سيرهم خير دليل وخير محفز على ذلك. أضرب مثلا سيرة ولي من أولياء الله قد صلى الله ثراه وصحح المصاحف بالبلاد، سيدي محمد علي الدلاعي رحمة الله تعالى عليه، وقدس الله ثراه برزخا ووفادة على الله سبحانه وتعالى. من 50 القرن الماضي يعني شد رحلة السفر وطلب العلم إلى جمهورية مصر العربية، ولاقى من العنة والمشقة الطريق ما لاقى رحمة الله تعالى عليه حتى ينهل من فيوض العلم بالأزهر الشريف، حتى أنه حدثني أن أيامه الأولى بالقاهرة قبل أن يلتقي مشايخها ومنهم شيخ القرآن ذاك محمد علي الضباء وغيرهم ممن يعني أسند إليه أمر مشيخة بجامعة الأزهر، حدثني في أحد المناسبات أنه يعني سبحان الله بمجرد نزوله إلى القاهرة يعني هاجسه كان تلقى العلم، ولذلك لم يجد حتى وقتا لأن يأكل ويتناول وجبة الغذاء، فقال لي والله يعني مكثت 72 ساعة دون أكل منذ نزولي إلى القاهرة، أكتفي ب جرعات من الماء أستقيها مع التمر بنية البركة، حتى قابلت أحد مشيخة الأزهر الشريف عرضت عليه يعني الملف ومسألة الدراسة بالأزهر وغير ذلك، فالرجل لصلاحه عالم أني سبحان الله متعب منهك وخالي الوفاض من لقيمات يقمن الصلب، فاستضافني على وجبة غداء وكأنه علم بحال الشيخ. والحديث هذا على شيخنا نوينا به البركة إن شاء الله بمجرد ذكر أسمائهم تيمنا بما كان عليه حالهم وعقد عليه لواء قلوبهم من صبر على وعثاء سفر طلب العلم، فإن شاء الله يكون لنا وإياكم نصيب مما أكرم به عميد القراء ومصحح المصاحف بالبلاد قدس الله ثراه برزخا ودين، اللي هو سيدي محمد علي الدلاعي رحمة الله تعالى عليه، كما أسلفت له الدعاء وبارك الله في الثلة المتبقية من مشائخنا، أعاننا الله وإياهم على لزوم عتبات الإخلاص. فاللهم اجعل أنفاسنا خطراتنا أقوالنا أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، مبرأة من كل نفاق ووسواس شياطين، آمين آمين، كرما وأنت الكريم الجواد يا حي يا قيوم، وما أبهاها من حلل يرتديها حافظ القرآن ومؤدبه أيضا ومعلمه. ولذلك الأحد الماضي كانت لنا فرصة تابعتها شخصيا عن بعيد في الحقيقة أحد الرياض الطيبة التي حفتها ولا شك ولا ريب في ذلك ملائك الدياني، ورعتها بالبركات اللي هي المسابقة الوطنية لمدرسة الشيخ عبد الرحمن الحفيان بحمام الشط، والتي يترأسها الشيخ مراد الجدلي، وأشرف من بدايتها على نهايتها على تأثيثها وتأثيث أركانها بمساهمة ثلة من الخيرين الطيبين محبي كتاب الله المجيد. مباشرة نأخذ هذا الاتصال ونختم به إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ المقرأ مراد الجدلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ماهر، أحييك وأحيي السادة المستمعين عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وعن محطة مباركة من محطات خدمة كتاب الله العزيز، وهي المسابقة السنوية في دورتها 14، وهي تحت شعار نجوم القرآن. فمرحبا بك
0: يسيدي، بارك الله فيكم شيخ مراد، شكر الله لكم حسن قبول الدعوة، وعقد لواء قلبك على الكرم والسماحة، فلذلك لما اتصلت بمقامك العزيز بادرت بالقبول. أكمل يا سيدي.
1: الله يبارك فيكم، ونحن نسعد بذلك، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي كل السادة المستمعين عبر أثير إذاعة الزيتونة وكل العاملين بهذه الإذاعة وبهذا الصرح المبارك. بارك الله فيكم على هذه الدعوة. كما تفضلتم بارك الله فيكم، انتظمت المسابقة يوم الأحد الماضي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته نجوم القرآن، في دورة جديدة اجتمع فيها أهل القرآن وحفاظه، وتعانقت فيها الهمم والأصوات الندية كفاء بكتاب الله وتكريما لأهله. ولعل من أجمل ما يميز هذه المناسبة وهذه الدورة أنها تتزامن مع ذكرى مولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المناسبة مظهرا من مظاهر الاحتفاء بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، واحتضارا ويعني لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن، فكان أخلاقه القرآن وكان هديه وسيرته تطبيقا لكتاب الله وعملا به. وفي الحقيقة هذه المسابقة كما ذكرت هي تتزامن مع ذكرى مولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان.
0: اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان، نعم. طيب شيخ مراد، أنا ما لاحظته وما رأيته بأم عيني وأنت تنزل ما شاء الله الصور المسابقة وبعض التعليق عليها وبعض ما كتبت وخططت أناملك، ما وقر في قلبي أنها تركت فيك جميلة الانطباع، يعني تقريبا هي أيام معدودة منذ أن ولت وانتهت فعالياتها، من قبل انعقادها كانت أيام التصفيات والترشيحات لاختيار الطلبة الممتازين المتفوقين، ما شد انتباهي، ما تركت جميل الأثر فيك إلا لنجاحها، والله الفضل والمنة في ذاك مع ثلة من المشرفين وأيضا ثلة من المشايخ نفع الله بكم أجمعين. أيضا ما لمسته وما رأيته هو، ولعل الطرح هذه السنة هو طرح جديد فيما يتعلق بالقراءات، إذن ما أثلج به صدري وفي الحقيقة مما كنا نشتاق إليه سنوات وسنوات في سواء في الرابطة الوطنية القرآن الكريم وغيرها من المحافل القرآنية في هذا البلد العزيز، أن يقع التباري والتسابق في القراءات سبعية كانت أو عشرية. ولذلك لما أتت المسابقة على القراءات السبعي شخصيا الحمد لله لفني السرور والحبور لفة، والحمد لله على ذلك كثيرة، لأني ذكرت شاهدت بعض المسابقات بأحد بعض الدول العربية ومنها مصر والمملكة العربية السعودية وغير ذلك. في الحقيقة لازلنا بعيدين من جهتي، لا أقول ليس من جهتي المستوى فقط، من جهتي ممكن الترتيب، ممكن من جهتي تخصيص الوقت أكثر لهذه الأمور المهمة. السنة التميز إذن فرع القراءات السبع الذي أكرم فيه ثلة من المجتهدين وتقدمهم شيخ معزيد ربي يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه ويوفقه. إذن هذا الفرع الجديد هذه السنة كيف هديتم إليه وساقكم الله إليه سوق التوفيق؟ تفضل سيدي.
1: أولا هو الحمد والشكر لله أولا وآخرا على توفيقه أن أعاننا ووفقنا لنجاح هذه الدورة، هذا أولا. ثانيا هذه الدورة 14 نجوم القرآن، وهم بحق نجوم حقيقة، أبدعوا من خلال استحضار وأوجه القراءات والحفظ والإتقان، فهذه الحقيقة يعني تونس ولادة كما تعلم سيدي ماهر. الحمد لله تميزت أولا بهذا الفرع اللي هو فرع القراءات السبع، الحمد لله ما قلناش قراءة ولا قراءتين وإلا ثلاثة، لما نقول القراءات السبع الحمد لله وجدنا ثلة من خيرة الشباب اللي مستحضرين القراءات يعني إفرادا وجمعا، وأيضا حفظ المتون المتعلقة بالقراءات الحمد لله، فهذا إنجاز عظيم يسر نفتخر به، وإن شاء الله ربي معناتها يكثر من شباب في شباب تونس من يحفظ القرآن الكريم مع قراءاته ويتخلق بأخلاقه. إذا تميزت هذه الدورة أولا بفرع القراءات، فرع كامل القرآن وفرع القراءات، وتميزت أيضا بحضور ثلة من المشايخ الفضلاء من المشايخ الأعلام، نشكرهم على إسهامهم الفعال في هذه المسابقة. وتسمح لي سيدي ماهر بذكر أسمائهم لو تكرمت.
0: بطبيعة الحال
1: الشيخ محمد مشفر رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم حفظه الله، وهو رئيس لجنة التحكيم في هذه الدورة 14 نجوم القرآن. أيضا فضيلة الشيخ محمد الحسن بوسو شيخ قراء السنغال، وكان له انطباع جيد على التنظيم، فقال لي بالحرف الواحد هذه المسابقة ليست محلية، لأنه كما تعرف سيدي ماهر الجمعية جمعية الشيخ عبد الرحمن الحفيان رحمه الله هي جمعية محلية، يعني قال لي تنظم بهذا الشكل يعني هذه مقاييس ومعايير دولية. الحمد لله لما تكون صورة تونس في أبهى حلة عند ضيوف تونس. وكذلك نفس العبارة رددها المحكم الشيخ محمد حمد العلي، وهو من دولة الكويت الشقيقة، هو جامع للقراءات العشر الصغرى والكبرى ومدير.
0: هذا كان بدعوة بدعوة من جمعية الشيخ عبد الرحمن التي تترأسها، دعوة شخصية منك شيخ مراد.
1: نعم نعم، هو بالمناسبة قد قرأ ختمة على الشيخ أبو عبد الله منير المظفر الصفاقسي هنا في تونس وأجازه بها، ويعني كان يعني من بين الحاضرين في لجنة التحكيم، وقال لي بالحرف الواحد احنا في الكويت عندنا امكانيات ما شاء الله، لكن تنظيم مسابقة بهذا الشكل الحقيقة ما شاء الله شيء يشرف تونس، معناتها وانطباع جيد على تونس، وتونس هذا ما هوش جديد عليها يعني الحقيقة، بفضل الله أولا ثم بفضل جنود الخفاء من العاملين والمحبين للقرآن الكريم حيث كانت هذه الحلة بهذه الكيفية، فلله الحمد والمنة. سيدي الشيخ محمد نجيب بن منصور أيضا كان أحد أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور محمد الرئيس حفظه الله تعالى، والشيخ نعم الدكتور كمال جدة من الجزائر الشقيقة، هذوما اللي شرفونا إن شاء الله في هذه اللجنة، وكان التميز والإسهام فعال، والمداخلات كانت ما شاء الله فيها من النفع ما فيها، الحمد لله كثيرا على هذه النعم. هذا فيما يخص هذه الدورة. التميز الأول هو إضافة هذا الفرع القراءات السبع، وأيضا المحكمين اللي شرفونا من تونس ومن خارج تونس.
0: أي نعم.
1: الحمد لله كان الحضور طيب مشرف، إن شاء الله ربي يديم علينا نعمة القرآن وحفظ القرآن، وإن شاء الله ربي يرزقنا العمل والفهم والإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أي نعم. المسألة هي
1: كما لا أنسى أن أشكر الجهات الداعمة سيدي ماهر، كما تعرف جنود الخفاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الدورة، والحقيقة هما جنود خفاء، يعني جنود خفاء، نسأل الله تعالى أن يكافئهم ونقول لهم جزاكم الله عنا وعن القرآن خير الجزاء.
0: أي والله،
1: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى ترون أنكم كافأتموه، فنقول لهم جزاكم الله كل خير.
0: جزاكم الله عنا كل خير، لأن نعم. الكلمة التي أمرنا أن نتفوه بها النبي صلى الله عليه وسلم، حين نعجز عن مكافأة فلان فتقول له السياق الكلمة ما معناه، يا فلان قد عجزت عن مكافأتك في الدنيا، أسأل الله أن يجازيك عني كل خير، فإن جزاك الله يعني خلاص انتهينا.
1: أي فهو جزاء إلهي.
0: أحسنت. وكيف تقاس مكافأتي لك بمكافأة الديان؟ أي والله. طيب فيما تبقى من وقت شيخ مراد، ما خطوطها العريضة وتنظيمها وغير ذاك كان موفقا إلى حد بعيد بارك الله فيك، وهي ليست المرة الأولى كما أسلفنا القول في ذلك. طيب
1: نعم. الآن والحمد لله أستاذ ماهر، هو فما ما شاء الله لجنة التنظيم التي سهرت منذ يوم السبت على معناتها التحضير وكل ما يتعلق بهذه المسابقة، جزاهم الله كل خير، فريق العامل من لجنة التنظيم فردا فردا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي جهدهم وفي صحتهم وأن يجازيهم خير الجزاء. أيضا لجنة الإعلامية التي أعدت التطبيق الإلكترونية التي اعتمدناها بمعايير دولية، فكانت يعني من النجاحات التي تحققت هذه. نحن استعملنا سيدي ماهر كما تعرف تطبيقة إلكترونية فيها المعايير المتعلقة بآلية التحكيم، ثم في نفس القبلات هذه تجد صفحة القرآن اللي باش يقراها المتسابق، تخرج امام المحكم امامه، واستغنينا عن هذه الاوراق والعمل القديم الذي تعرفه،
0: معيار من المعايير الدوليه المعتمده عربيا
1: نعم
0: واسلاميه، فيما يتعلق انه اللوحه الشاشه التي امام الطالب
1: فيها المعايير وفيها الصفحه التي سيقراها المتسابق
0: من موضع القراءه الذي اشار به المحكم من ذاك الموضع يظهر من على الشاشة التي أمام الطالب
1: وجه
0: موضع الصورة التي سيختبر ويتبارى فيها. طيب حتى أنه من البشارات الأخرى أيضا وفق ابننا الشاب الخلوق المهذب سي محمد الهادي في مسابقة ملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وظفره لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة العريقة بالمرتبة الثانية على ما أظن،
1: هو على من صحح المعلومة ليس هو الأول، لا في من تحصل على نعم نعم هذه فقط صحوا المعلومة، لا ليس هو الأول الحاصل في هذه المسابقة، قد سبقه من تحصل على المركز الثاني.
0: هو الجهة قلت لأول مرة فيما يتعلق بحيازة المرتبة الثانية.
1: أيوة.
0: سبق وشارك فيها ثلة من مشايخنا، منهم سيدي مصف الجوادي في ثمانينات القرن الماضي، والشيخ عبد الرحمن الحفيان أيضا وغيره،
1: والدكتور محمد الرئيس أيضا،
0: أحسن،
1: والشيخ محمد الأطرش،
0: محمد نجيب النور وغيره.
1: نعم نعم
0: كثير من شارك، ولكن المرتبة الثانية ما شاء الله هذا مكسب. طيب المعايير كانت،
1: وهذه سيدي ماهر هي ثمرة هذه المسابقات،
0: بارك الله فيك.
1: لولا هذه المسابقات التي نحن نقوم بها في تونس، لأن يعني المسابقات خاصة اللي تنظمها حمام الشط، الحقيقة يعني كل الذين تحصلوا على المراكز الأولى أو الثانية فقد مروا من هذه المسابقة كلهم. فهذه المسابقات سيدي ماهر، سواء كانت مسابقة حمام الشط وإلا أي مسابقة أخرى، هي التي يعني جهزت هذه السلة لينافسوا في كبرى المسابقات، وها هي تونس الحمد لله تحصد المراكز المتقدمة سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة. هذا شيء مشرف لتونس، وهذا ينفرح به وندعموه، وإن شاء الله ربي في قادم الأيام نرى المسابقة الوطنية إن شاء الله اللي باش تكون في شهر فيفري إن شاء الله في أبها حلة. وقد أضفنا على فرع كامل القرآن، هناك فرع سيكون إن شاء الله تعالى فرع قراءتين من غير قراءة نافع،
0: على يعني نعم على خلاف
1: في المسابقة الوطنية، سيكون هذا في المسابقة الوطنية أول يعني مبادرة إن شاء الله ستكون في المسابقة الوطنية قراءتين من غير قراءة نافع.
0: يعني إذن ما أردته القول مزاقا لما تفضلت به شيخ مراد، أنه المقياس يعني الضابط العام وكل التفاصيل فيها وجزئياتها كانت على نحو ما شاء الله ممتاز، والتدقيق حتى في جزئيات كان جميل، لكن الاستثناء قلنا أنه فرع القراءات هذه السنة الحمد لله الذي ازدانت به هذه المسابقة. الآن أنتم أكرمكم الله وتشرفتم بالإشراف إن شاء الله انتخابا بفضل من الله على قسم المسابقات في الرابطة الوطنية،
1: لجنة
0: المسابقات. ولذلك أنا على ثقة بإذن الله وأعانك الله شيخ مراد أنه أيضا المسابقة الوطنية التي ستنظمها الرابطة الوطنية للقرآن الكريم ستستفيد من هذا المجهود الشخصي، وبين معقفين المحلي ولكنه برؤية وب يعني شكل غير محلي وبشكل ما شاء الله وطني وحتى دولي كما تفضل
1: دولي.
0: نعم أنه ستستفيد من هذه النسخة، خصوصا نسخة هذه السنة ستستفيد الرابطة إن شاء الله مما أديتموه، وأنت الآن على صدارة هذه اللجنة اللي هي لجنة المسابقات، فأدروك أيضا وغير أيضا سبحان الله ستصنعه من تلقاء نفسك طواعية أن يتحسن المستوى. من أي ناحية شيخ مراد؟ من جهة نقول يعني من جهة التحكيم، هذه طبعا إن شاء الله سنأتيه في إن شاء الله بالك في مناسبة قادمة إن شاء الله، وأيضا خصوصا فيما يتعلق الجودة في القراءات السبعية والعشرية. علاش؟ لأنه حتى لا يظل إذا قارنا أنفسنا في هذا الباب مثلا بالمغاربة والجزائريين زلنا شوية متخلفين فيما يتعلق بمستوى طلبتنا في القراءات السبعية والعشرية، هذا إذا تعلق الأمر بحضورهم في المسابقات الوطنية في بلدانهم. الإشكال في تونس أنه جهود الطلبة المترشحين هي جهود فردي
1: فردية، وهذا إن شاء الله إحنا
0: شوف كيف حتى أنت لو نقول لك لو سألت أحد المترشحين تقول له من أقرأك القراءات العشر، أنا متأكد وعندي معلومة ما نفسي نذكر الأسماء، وش يقول لك تعلمت على شيخ بالسكايب شيخ من المملكة الأردنية الهاشمية وإلا من الكويت، مش ما قلت المشايخ اللي عنا في تونس في القراءات.
1: أما
0: دليل على أنه جهد فردي كان برشا في الوليدات هذوما جهد كان منهم فردي، صحيح ولا شيخ مراد؟
1: صحيح كلامك، وهو راه الشيخ استاذ ماهر نجاح المسابقه المحليه مسابقه حمام الشط هو نجاح للرابطه الوطنيه، لانه جمعيه الشيخ عبد الرحمن الحفيان هي تابعه للرابطه الوطنيه، فالنجاح هو للرابطه. صحيح سيدي، حتى نتفق. ثانيا كما ذكرتم لا يكون إن شاء الله بمعية الإخوة معي في لجنة المسابقات، سنعمل على يعني قسم خاص بالقراءات، سيكون معناتها
0: الله فيك.
1: هذا إن شاء الله
0: هذا متفقين فيه من إن شاء الله بإذن الله.
1: لا شك لا شك، والحمد لله أن تونس فيها كفاءات. ولما قلنا إحنا فرع القراءات لقينا ثلة من خيرة الشباب، لكن كما ذكرتم هو اجتهاد شخصي، وفي كثير منهم من يقرأ على مشايخ من تونس، كثير منهم من قرأ على مشايخ هنا عندنا في تونس. لكن إن شاء الله بمعية الإخوة وبالجهود وبتضافر الجهود إن شاء الله سيكون قسم خاص بالقراءات. يعني لما نقول قسم خاص بالقراءات يعني خاص بجميع علوم القراءات، ما يتعلق بالقراءات.
0: بارك الله فيك. تعرفش علاش كلامك مية مية وصايبة؟ خاطر نحب إن شاء الله بإذن الله يكون حالنا كما حال احنا اللي خذوه من عنا وانتهجوا

0: وجه الأداء التطبيق ما شاء الله
1: موجود
0: موجود، ولكن لو يسأل
1: لكن حفظ المتون يغيب
0: عنه في المتن وفي توجيه المتن وفي إعراب متن الشاطبية لا يعجز عن الاستشهاد. علاش؟ لأنه التكوين ما لقاش الحظنا. عندنا بعض عندنا اجتهادات كثيرة فيما يتعلق بمنصات التدريس، تدريس القراءات العشرية سواء الصغرى ولا الكبرى في تونس، لكن إذا ما تحدثنا عن التكوين الأكاديمي الدسم الذي به إن احتجنا إلى قراءة مهارة سواء محليا أو دوليا ما شاء الله، حتى إذا سئل من قبل اللجنة إيتي بالشاهد أو غير ذلك يكون استشهاده مباركا وفي محله، حتى إن سئل حتى عن إعراب بيت من المتن، لأنه كما تعلم سيدي مراد كان عليه الحال في جامع الزيتون المعمور مثلا شرح المقاصح للشاطبية يقرأ في جامع الزيتون
1: من الجدة
0: حتى
1: إلى
0: إعراب
1: الجدة.
0: المتن شيخ مراد إعراب
1: نعم
0: المتن.
1: نعم نعم صحيح، وإن شاء الله إحنا قادرين بإذن الله بمعية الإخوة معنا في الرابطة الوطنية إن شاء الله بإذن الله، هذا من أول الأهداف اللي وضعناها إن شاء الله تعالى. وكما تعرف إحنا حتى في الكلمة قلت لهم إحنا قلنا لهم إحنا الآن فتحنا الشاهية للقراءات، يعني أول مسابقة في تونس أي نعم يعني قلتها بالتونسي باش تتفهموا وتوصل للناس احنا قلنا لهم حتى من خلال الكلمة الحمد لله بهذه المسابقة
0: وبهذا
1: نعم وبهذا الفرع فرع القراءات السبع فتحنا الشاهية لجميع الفروع التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وإن شاء الله تعالى في قادم الأيام سنرى بإذنه سبحانه وتعالى يعني حفظة جامعين للقراءات السبع أو العشر مع حفظ المتون المتعلقة بها. وكما تعرف سيدي ماهر في إفريقيا في بعض الدول الإفريقية الآن مسابقات دولية في متني الشاطبية والدرة،
0: بارك الله فيك،
1: يعني يسأل الطالب اقرأ باب هاء الكناية من الشاطبية، اقرأ باب المد والقصر من الشاطبية، اقرأ كذا.
0: فأنا حضرت على طلبة أجانب من السنغال وحضرت على طلبة أجانب،
1: يعني لما نقول إفريقي يعني أعاجم لا يحسنون اللغة العربية،
0: تأصيل كلامك بالعشرات من سلطنة عمان وكذا كانوا يحجون إلى الرابطة الوطنية للقرآن الكريم منذ نهاية التسعينات منذ وجود شيخ عبد الرحمن الحفيان وهو ويملي القرآن الكريم في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، وبعدين حتى الأخلط أدركه الشيخ بالتوازي الشيخ عبد الكريم عزيز رحمة الله تعالى
1: على
0: أي نعم فهمت يملي كان على رواية ورش. كثير من الطلبة الأجانب لما يأتي ومثلا يقرأ بالسكت على سيدي حمزة أمام الشيخ عبد الرحمن ويمتحنه في بعض الوجوه يقول له ويسأل من قبل سيدي رحمة الله عليه إيتي بالشهد يأتي به، وخلاف الإتيان بالاستشهاد سيدي مراد يسأل حتى عن تخريج البيت، يعني سبحان الله.
1: نعم نعم القراءات سيدي ماهر كما تعرف لا بد لها من مصولها، وحتى الطالب لما يقرأ مثلا سواء كان بالإفراد وإذا لم يكن معه المتن والاستحضار من المتن في طول الوقت
0: فيك.
1: ستغيب عنه الخلافات.
0: شيخ مراد أترك لك فيما تبقى من الوقت لكم فسحة جامعة إن شاء الله، لكن يكون السؤال بداية في هالخمس دقائق الله ينزل فيهم البركة في الطور الابتدائي الطور التمهيدي وأنت تجمع للترشيح الطلبة من ربوع تونس مشرقا ومغربا من لهم القراءات وقد جمعوا القراءات السبع، ما هو المشكل الذي التقيته، يعني العائق من العوائق المادية اللوجستية وغير ذلك الذي عاينته في باب إحصاء وجمع هالوليدات هذوما قبل ما نتحدث على الترشيح للدور النهائي؟
1: هو العائق لابد منها كل عمل له لابد له من دعم مادي حقيقة، ونحن نريد أن وفي التوانسة فيهم من يحب القرآن ويدعم القرآن، فنحتاج إلى أن تتضافر الجهود حتى لأنه سيدي ماهر كما تعرف لولا يعني المال كما يقال قوام الأعمال يعني لابد ذي عائق حقيقة لابد، إذا كان نريد أن نقدم يعني نماذج كما قدمناها في هذه المسابقة من تنظيم وحسن تنظيم فنحتاج إلى داعمين دائما وابدا سواء كان في حمام الشط أو في الرابطة أو في المجال القرآني أو في كل الفروع المنضوية للرابطة الوطنية، يعني أدعو القيري.

0: ورجال الأعمال أن يلتفوا حول القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى سيبارك لهم في مالهم وفي جهدهم وفي أوقاتهم بإذن سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للمسابقة الوطنية، المسابقة الوطنية إن شاء الله عما قريب سنفتح باب الترشح عبر الصفحة الرسمية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم، فيها مجموعة من الشروط وفيها التواريخ، لأنه كما تعرف في دمار سناء بشكون يعني ليست كالأعوام السابقة، سنقوم بالفرز. إيش معناتها؟ إيش نعمله؟ تصفيات إن شاء الله تعالى، تصفيات إقليمية، قسمنا أقاليم ثلاث أقاليم، يعني شمال ووسط وجنوب. بهذه التصفيات يترشح إلى الدور النهائي الوطني 50 متسابقة. فإن شاء الله تعالى العمل مع الإخوة في لجنة المسابقة الآن في وضع الشروط والمعايير والمكان الذي ستقام فيه هذه المسابقة الوطنية. فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهود كل من يعني دعم وساعد وساهم وأسهم في إنجاح هذه المسابقات ولو بالكلمة الطيبة.
1: أي والله، ورحمة الله على من رزقت حبه، ورزق الفقير إلى مولاه حبه، وهو من جمعنا حوله وحول حياض القرآن الكريم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى منذ عقد التسعينات. أي والله، فضيلة الدكتور عبد الرحمن الحفيظ
0: رحمه الله تعالى، من إخلاص هذا الرجل أني أرى هذه الجمعية.
1: أي والله، ما هو عنده عاد كلمة، جنتي في صدري أينما رحلت فهي معي.
0: الله أكبر.
1: أي نعم. إن شاء الله. أي
0: نعم.
1: رحمه الله تعالى،
0: كان صادقا، كان وليا
1: صحيح، وعاد وعنده برشا مأثورات كلامية أيضا. نعم. يقول شكا إلي جملي طول السرى فصبر جميل فكلانا مبتلى.
0: نعم.
1: على دلال على وعثاء السفر ومشقة السفر إذا ما تعلق بطلب العلم. شيخ مراد بارك الله فيك.
0: ومن مأثوراتي أيضا عبر أثير إذاعة زيتون المباركة لما يقول أثمرت فأين عادت أكلها بإذن خالقها.
1: صحيح، وغيرها من
0: رحمه الله تعالى.
1: والله رحمة الله
0: كان
1: تعالى
0: صادقا عليه. فأبقى الله ذكره. وهذه الجمعية يعني
1: الله.
0: هذا النجاح وراءه إخلاص.
1: أيوة.
0: وأنا أرى أن هذا الإخلاص يتمثل في شخصه رحمه الله تعالى
1: الله عليه.
0: رحمة واسعة.
1: أي والله، وبارك الله في عائلته وفي أبنائه وبناته.
0: أمين. أمين.
1: أمين. شيخ مراد، لف قلبي السرور والحبور
0: بما عينتكم في هذه المناسبة على هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك.
1: وفي
0: كل العاملين في إذاعة الزيتونة لهم مني كل الحب والتقدير والاحترام.
1: ربي يبارك فيك في أي وقت إن شاء الله، بالعكس نسعد تماما بتشريككم وأعانكم الله على ذلك مثار في الرابطة الوطنية للقرآن الكريم بمعية أخوانك. بارك الله فيكم شيخ مراد، بارك الله فيكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وبركة ونور. يلا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تمت الحمد لله سبحانه وتعالى. أردناها وقفة ندية، وقفة الرضا والهناء مع المسابقة التي أجريت لنا الأحد الماضي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وكان مشهدها لائقا بهذا الوطن العزيز الذي تشد إليه رحال طلاب العلم الشريف، فالحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا. ستارة قتيب، من أمن نزلت الصوت لهذه الظهيرة، شكر الله لكم. بعد قليل نرفع إلى حضراتكم صلاة أو أذان صلاة العصر. كريمة عتيك، بارك الله فيك في هندسة الفيديو، ونفع الله بكما. إلى أن ألقاكم في حلقة بإذن الله مقبلة أينما كان زمانها، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي.

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لتصحيح التلاوة في هذه الأيام الطيبة والنفحات المباركة بحلول شهر ربيع الأول، شهر مولد خير الخلق، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. يرافقكم في مستهل هذا اللقاء فريق العمل، في الإخراج الرقمي الأخت كريم عتيق، وفي الإخراج الإذاعي الأخ طارق التايب، ومن أمام الميكروفون أخوكم ومحبكم معز بن زيد. اللهم يا ربنا لك الحمد أن بعثت فينا نبيا رحيما كريما، هديتنا به من الضلالة، وبصرتنا به من الجهالة، وأنرت به قلوبنا بعد الظلمات. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك المصطفى. اللهم صل عليه بعدد من صلى عليه، وصل عليه بعدد من غفل عن ذكره، وصل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم اجز نبينا محمدا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة، من يده الشريفة شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا حبه الصادق في قلوبنا، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واجمعنا معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر تحت لواء الحمد، برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم كما شرفتنا بالانتساب إلى أمته، فخلقنا بأخلاقه العظيمة حياء وصدقا وأمانة ولطفا ورحمة، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. نفتح الآن مباشرة أحباءنا الكرام الخطوط الهاتفية لاستقبال مشاركاتكم وتلاواتكم العطرة من أي موضع تختارونه من كتاب الله عز وجل. نبدأ مع أول متصل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا، عسلامة، شكرا معنا.
3: أيوب من تونس.
2: أهلا بك يا أيوب، مرحبا بك. يعني مش تقرأنا إن شاء الله؟
3: نقرأ ما تيسر من سورة النجم.
2: سورة النجم، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.
2: أيوب، الراء الراء فخمه شوي، مش أفراء، أفراء راء وأكدى، ما فيهاش قلق، مش أكدى، أكدى أكدى. أفرأيت أفرأ مش راء، مش دي تقول هكا، أفرأيت راء، أفرأيت الذي تولى.
3: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى.
2: الغنى، أعطي الغنى حقها، قليلا
3: قليلا وأكدى.
2: لا، وأعطى أبدا من وأعطى، عاد المعنى وأعطى.
3: وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب. عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى.
2: ديما الغنة مكنها بالقد يعطيها حقها.
3: وأن سعيه
2: سوف يرى.
3: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى رب بك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى.
2: الضاد مش حرف القلق. لا مش قلق له. مش أضحك. وأنه هو أضحك وأبكى.
3: وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.
2: كيف الغنى؟ والأنثى
3: من نطفة إذا تمنى.
2: من نطفة
3: إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا اللؤلؤ.
2: لا كيفاش تقرأ هذيك؟ هذيك تقرأ لا أسمع. وأنه أهلك عادا اللؤلؤ. عادا اللؤلؤ.
3: وأنه أهلك عاد اللؤلى. وثمودا فما أبقى. وقوم نوح.
2: وقوم نوح
3: من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتكة أهوى. فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر.
2: الغنى كيف كما نذير كما من ديما الغنى لازم تجيب مقطقط.
3: هذا نذير من النذر الأولى.
2: ربي يبارك لك. أيوب عطيك صح. ربي يبارك لك. فقط انتبه للغنى. نشوف نركزوا ديما الغنى. إمام ابن الجزري يقول واللفظ في نظيره كمثله. معناها الغنة ولا أي حكم آخر في القرآن كيجيك يتعاود مرة أخرى في آية وفي نفس الكلمة نجيبه نفسه. ما تجيش تقول إن وبعد تقول إما. فهمت؟ النون والميم عادوا نفس الحكم اللي هو الغنة. إذن نعمل فيهم الغنة قد واضح أيوب. الله يبارك لك أيوب وربي يفتح عليك. موفق إن شاء الله. نأخذ متصل آخر. السلام عليكم. مرحبا بك. عسلامة. عرفنا عليك الأخت كريم.
4: ياسين من ولاية بنزرت.
2: أهلا بك أختنا ياسين. مرحبا بك. عيشك. مين مش تقرأنا إن شاء الله؟
4: نقرأ صورة من سورة البقرة إن شاء الله.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولم تجدوا كاتبا
4: فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
2: أنا حرف الكيف. ومن يكتمها. ما تكتموش في النطق. أنت كتبته ما تسمعش. لازم نعمل فيه صفة الهمس باش نظهره. هو حرف شديد معناه شديد.
4: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
2: هكاك يعطيك الصح.
4: والله

0: يحاسبكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء.
1: بين رواية تقرأ أنت تقرأ بين رواية تقرأ
0: قالون
1: يقرأ فيغفر يقرأ بالإسكان مش يغفر ونكملك فرد مرة بعد يقرأ فيغفر لمن يشاء ويعذم ويعذم هنا عنا إدغام
0: هكا
1: تعرف
0: هاي أنت,
1: أنت قلت فيغفر بالرفع وهي لا هي بالجزم هي فيغفر
0: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
1: لا ها قلت نعرفها لا مش هكاك
0: من يشاء.
1: عودها مرة أخرى. عود لي من فيغفر
0: لك. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه.

0: ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة. تلاوة طيبة يعطيك الصحة موفقة إن شاء الله.
0: الله
1: يبارك فيك. يبارك لك. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس سيدي؟
1: الحمد لله عايشك الله يبارك لك. مرحبا بك.
2: شكرا. أعوذ بالله
1: من الشيطان. عرفنا عاد عليك وبعد نبدا
2: نتكلم. يوسف الورفلي.
1: يوسف منين تكلم فينا يوسف؟
2: من بومهل وليد بن عروة.
1: بومهل أهلا بك مرحبا. أي تفضل. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
1: عودني مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را عودني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.
1: اللام نقصها شوي. زيد نزيدوها شوي.
2: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم.
1: ربي يبارك لك يا يوسف.
2: عايز
1: تفضل. اي تفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. عايشك. تفضل. اي تفضل.
0: باش نواصل سيدي مع
1: تفضل. باه تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم
1: فاعلين. يلتقطه بعض السيارة مش سيارتي يا يا يلتقطه
0: بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

0: الطيحون.
1: تعرف كيفاش تقراها؟ تأملنا زيك كيفاش قريتها انت؟
0: ما اش معنى ذيك نتاع
1: معظم شفتين هكاك؟
0: ايه
1: بالضبط هكاك.
0: نعاودها ولا كان؟
1: لا صحيح مادام قلت لي انت عملت ضم الشفتين هكا صحيح.
0: اي هكاك. ارسله معنا غدير دعي ويلعب وانا له لحافظون.

0: إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
1: ربي يبارك لك تيرتك طيبة تكسحها
0: يا عايش بارك... ربي
1: ينورك عايشك ربي يبارك لك في وسط زيادة ما شاء الله
0: الله ينورك بارك في صحتك
1: ع... عايشك عايشك
0: السلام بارك. عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا عرفنا عليك.
2: زهرة من سيدي بوزي.
1: أهلا بك أهلا بك وأهلا بأهلي نفس سيدي بوزي الكل مرحبا.
2: بارك
1: الله فيك. مين باش تقرا لنا بإذن الله؟
2: مات يسر من سورة البقرة.
1: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مش من الشيء شيء الياء رقوة شوي من الشيء الشيء
2: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله.
1: رحمة الله مش رحمة الله.
2: رحمة الله.
1: أوكي.
2: الله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم
1: قل فيهما بالمد

0: الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله
1: ولو شاء
0: الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة. عندكم مدرسة بحذاكم غادي قريبة؟
0: لا والله ما عندناش، عندنا جمعية وبطلت جمعية وبعاد، رانا في الريف نحن
1: للأسف. أي فهمتك.
0: نحن نقرأ كيك من ديارنا رانا.
1: واضح ديما تبعنا أنت على الإذاعة.
0: نتبع فيكم شاب رحمة الحسين، نتبع فيكم كل عهد القرآن ديما نتبع فيك.
1: إن شاء الله الله يبارك لك ويعطيك الصحة، ربي يبارك لك.
0: يعيشك.
1: سلامي. ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ولدي.
1: مرحبا بكم. يعيشك.
2: الله يخليك ويسرك.
1: الله يحفظك.
2: يسرك بالجنة إن شاء الله.
1: آمين أجمعين إن شاء الله.
2: عايشك. الله يخليك.
1: عرفنا عليك.
2: حتى نقرأ جزء من سورة البقرة.
1: مين تكلم فينا أنت؟
2: من الجم.
1: من الجم. مرحبا بك. مرحبا.
2: عايشك.
1: تفضل. أي. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك.
1: لا مش على مش هذيك الواو ما تنطقش. أولئك مش أولئك. أولئك.
2: أولئك.
1: لا شو قصدي؟ أولئك. أولئك.
2: أولئك. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم.
1: وأولئك وأولئك.
2: وأولئك هم المفلحون.
1: هم شوف وأولئك هم المفلحون.
2: وأولئك هم المفلحون.
1: ربي يبارك لك هديك صح.
2: الله يخليك
1: إن شاء الله. ربي
2: تقرني أمي.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: في الإذاعة والله يرحم.
1: ديما تبع معنا
2: ويصلح حالكم. أترشي ما البر في الريف مع النجمية.
1: ربي يوفقك إن شاء الله. ربي
2: الله يبارك لك. الله يصلح حالكم ويبلغكم قصر في الجنة
1: أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله
2: ربي معاك ولدي.
1: عايشك يبارك لك. عايشك.
2: الله يخليك.
1: عايشك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة.
1: ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. مرحبا بك.
1: مرحبا بك. أهلا بك. مرحبا.
3: حمد الغربي دور هيك شوية ملوبة.
1: أهلا بك أنا حمادي. مرحبا بك. مرحبا.
3: بس نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: المد ذاك أولئك نزيد فيه شوي. أولئك على هدى من ربهم.
3: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: زيدوا شوي زيدوا شوي المد زيدوا شوي مازال ناقص.
3: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: وما يخادعون
3: إلا أنفسهم.
1: أكي.
3: وما

0: أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
1: ربي يبارك لك يا حماد يعطيك الصحة.
0: لا شيخ بشوف ربك طلب لو سمحت.
1: تفضل تفضل مرحبا.
0: أنا راني غرير يعني وما تنجموش تعطوني كتابك الناطق هذاك.
1: إن شاء الله إن شاء الله والله نحاول نواصله إن شاء الله.
0: يعني أنا كنت أشوف وقفت لباس البقرة وقفت هاري أمران
1: ما شاء الله.
0: بعد مرت ما عادش نجم نقرأ.
1: ربي يشفيك إن شاء الله يا أخونا حماد.
0: بارك الله فيك.
1: الله يحفظك.
0: يحفظك.
1: الله يبارك لك. ربي يعوضك بالقرآن ما شاء الله عليك. الله يحفظك.
0: يرحم والديك. بارك الله فيك.
1: ناخذ متصل آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بكم. مرحبا. مين تكلم فينا؟ عرفنا عليك.
2: الاسم ليلى من بن عروس.
1: أهلا بك أختنا ليلى مرحبا.
2: أهلا.
1: مش تقرأنا إن شاء الله.
2: ما تيسر من سورة آل عمران.
1: آل عمران تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

0: الشباب وأخاه متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
1: وهب بالقلق لا وهب لنا
0: وهب لنا
1: لا مش وهب لا مش وهب هب هب
0: وهب
1: هكاك
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: يا عواد،
1: ربي يبارك لك أخت ليلى،
0: عايش
1: يعطيك صحة، تلاوة طيبة، ربي يبارك لك إن شاء الله، ربي يوفقك. مستمعينا الكرام، نأخذ فاصل ثم نعود لاستقبال تلاواتكم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم في فترة ثانية لاستقبال تلاواتكم العطرة. نعود مع أول متصل في هذه الفترة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ومرحبا بك.
1: شكرا
0: سيدي.
1: هدى ملجم.
0: عاود لي سمحني ما سمعتكش.
1: هدى ملجم.
0: أهلا بك أختنا هدى، مرحبا بك وأهلا بهالينا في الجم الكل، مرحبا.
1: شكرا.
0: مش تقرأنا إن شاء الله.
1: نتكلم من سورة الجاثية.
0: الجاثية تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.